0: أين ذهب السمك؟
1: اصبر يا لؤلؤ، الصيد يحتاج إلى الصبر والمهارة. انظر كيف أصطاد.
0: انظر إلى ماذا؟ إنك لم تصد شيئا منذ جلسنا.
2: نجحت، سمكة كبيرة، إنها تتحرك.
0: لا تبدو لي كبيرة.
1: هذا حظ المبتدئين.
2: بل هي مهارتي.
1: لا تنسى أنني علمتك الصيد.
2: ولكني تفوقت عليك، وهذا هو الدليل.
0: الصغير يسبقنا إلى الصيد؟
2: المسألة ليست بالسن، إنه فن الصيد، اختيار المكان ونوع الطعم والتركيز والذكاء.
3: هل أنت مقتنع بما تقول؟
2: بكل تأكيد، أنا صياد موهوب بالفطرة، وهما كما ترى.
3: يا له من تواضع.
2: لو كان في مثلي ذكائي ومهارتي لتمكن من الصيد مثلي. أنا دليلي في يدي.
3: يا بني، هذه السمكة رزق ساقاه الله إليك، ليس له علاقة بالمهارة أو الذكاء.
2: كيف؟
3: إن السمكة التي في يدك هي نفسها الدليل على كلامي. لو كان الصيد بالمهارة والخبرة لنجح البحاران المحترفان في صيدها قبلك، لكنها رزقك أنت، كتبه الله لك يوم ولادتك.
2: لماذا يبتعدان عني ولا يتحدثان إلي؟
3: لأنك تعاليت عليهما.
2: لم أقصد، كنت فقط أعبر عن فرحتي بالصيد.
3: إنما يحزنني أنك لا تتعلم مما أحكيه لك، وكأنني أهدر وقتي دون فائدة.
2: لماذا؟ ما الذي فعلته يستحق كل هذا العتاب؟
3: التكبر يا بني من أسوأ الصفات. ماذا قال قارون لقومه عندما سألوه أن يخرج الزكاة ويحسن كما أحسن الله إليه؟
2: قال لحظة سأتذكر، قال إنما أتيته على علم عندي.
3: هذه خطيئته الكبرى، ظن أنه حصل على المال بفضل ذكائه ومهارته، لم يدرك أن الله هو الذي رزقه.
2: هل ترى يا سيدي أني أتصرف مثل قارون؟
3: أنا لم أقل هذا، ولكن أحذر أن تتحول المباهاة الصبيانية إلى غرور، والغرور يؤدي بصاحبه إلى الظلم والفساد.
2: ولكن كيف أحذر وأنا لم أعرف بقية قصة قارون؟
3: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة؟
2: بصراحة نعم.
3: وبفضل هذه الصراحة سأحكي لك. كان فرعون يريد أن يلهي الناس عن الإيمان بدعوة موسى، ويشغلهم بحب الدنيا ونسيان الآخرة. وهنا اجتمعت قوة المال وقوة السلطان ضد دعوة النبي الكريم عليه السلام.
4: ما هذا الموكب؟ هل يمر الفرعون من هنا؟
5: إنه موكب السيد قارون.
6: إلى أين يذهب؟
7: أفسح لي مكاناً، أريد أن أشاهد الموكب.
5: ابتعدي عنا أيتها البغي الخاطئة.
7: ابتعد أنت عن طريقي. انظروا إلى عربة قارون، الأعمدة كلها من الذهب الخالص.
8: هل الوسائد مريحة يا سيدي؟
5: لا بأس.
7: انظروا إلى الياقوت في حذائه، إن أصغر ياقوتة تكفي لشراء قصر عظيم.
5: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
9: إنه لذو حظ عظيم.
6: ماذا تقولون؟ هل نسيتم أنه كافر برب موسى؟
5: إننا لنتحدث عن الدين الآن أيها الرجل.
9: نعم، ما الذي أدخل الدين في المال والكنوز؟
7: انظر بعينيك.
10: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
5: عن أي شيء يتحدث هذا الشيخ المسن؟
11: يتحدث عن الآخرة، عن النعيم المقيم، عن الجنة. كل هذه الصور زائلة.
5: ومن يضمن لنا الجنة؟
12: وعدنا بها نبي الله موسى.
11: بشرط أن نصبر على الابتلاء، فالجنة لا يدخلها إلا من يصبر في الدنيا.

0: نجحت الخطة يا مولاي نجاحا باهرا.
1: نعم، الناس لا حديث لهم إلا عن مال قارون وذهبه وحذائه ومفاتيح الكنوز التي تحملها عصبة من الرجال الأشداء.
0: نسي الجميع انتصار موسى علينا.
1: هذه فرصتنا لإعداد الجيش والقضاء على كل أتباعه.
0: هل نستعين بمال قارون ونطلب مساعدته؟
1: لا، يجب أن ننتصر على موسى دون مساعدة من أحد.
0: نعم يا مولاي، نعم نعم، معك حق. يكفي قارون ما وصل إليه من ثروة وشهرة.
1: مر الجيش أن يستعد، سنحاصر موسى وقومه قبل أن يفلتوا.
2: انشق البحر إلى نصفين وعبر موسى ومن معه في أمان. وعندما أراد جيش الفرعون أن يتبعهم التأم الماء وغرق الجميع.
0: حادثة عجيبة.
2: إنها معجزة يا مولاي، لا أصدق أن الجميع ماتوا في البحر.
0: كف عن ذكر الموت أيها الأحمق، ألا ترى أنني أتناول طعامي يا سخن؟
2: عفوا يا سيدي، ولكن الأحداث خطيرة.
0: الأخطر أن تزعجني وتحرمني متعتي. اسمع يا سخن، الحياة في رأيي عنقود من العنب، وعلى المرء أن يعتصرها في فمه.
2: يا لها من كلمة عظيمة،
0: ويا لك من رجل منافق. أين الجارية الحسناء لوتسيلا التي حدثتني عنها؟
3: أي عمل تكلفني به يا سيدي؟ سأقوم به على الفور. لقد كنت أحلم دائما أن أكون خادمتك المطيعة.
0: قولي لي يا لوتسيلا، ما أكثر شيء يجذبك إلي؟
3: حذاؤك يا مولاي.
0: ماذا؟
3: إنني لا أقدر على رفع عيني والنظر إلى وجهك الجميل يا سيدي، فأكتفي بالنظر إلى حذائك.
0: وجهي الجميل، تحسنين الكذب.
3: لا تظلمني يا سيدي.
0: ودموعك تنسكب كدموع التماسيح وهي تأكل فريستها.
3: أرجوك يا سيدي.
0: هذا شيء في صالحك، سأكلفك بمهمة لو أنجزتها أعطيك ما تطلبين.
3: نسير منذ يومين في صحراء سيناء، أخشى أن نكون قد ضللنا الطريق.
2: أصمتي، المفروض أنك صماء وبكماء كما تنص الخطة.
3: سأغلق فمي تماما عندما نجد موسى وقومه.
2: تدربي على الصمت من الآن. ها هم قوم موسى. أيها القوم، أيها القوم،
4: ماذا بك يا رجل؟
2: نحن من سكان سيناء، نقيم في واحة بعيدة، وسمعنا عن رجل يقال إنه نبي من عند الله.
5: نبي الله موسى، نحن أتباعه.
2: يا له من حظ طيب، هل تستطيع أن تأخذنا إليه؟
4: لماذا؟
2: ليته يتعطف علينا ويدعو الله أن يشفي ابنتي المسكينة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: تعال يا معنا.
3: أبا أبا.

حسناً حسناً، نجحت لوتسيلا حتى الآن في مهمتها. لقد صدق الناس بأنها مريضة ومسكينة.

0: أيها الرجل، لماذا تسير مهموماً وقد شفى الله ابنتك؟
1: ضاع شرفي، أضاعه من يدعي أنه نبي الله.
0: اخرس، كيف تتهم النبي الكريم عليه السلام بتهمة كهذه؟
1: اسألوها هي.
2: نعم، هذا ما حدث عندما ذهبت إلى خيمته ليعالجني.
0: أنت كاذبة.
2: ولماذا أكذب وأتهم نفسي بشيء يفضحني ويعيرني به الناس؟
3: هل تواجهين النبي باتهامك هذا؟
2: نعم، أواجهه.
4: دخلت المرأة إلى خيمة سيدنا موسى عليه السلام وهو قائم في قومه يتلو عليهم من كتاب الله تعالى، وقالت له:
2: يا موسى، أنت فعلت بي الفاحشة.
5: أرعد النبي من الجزع ونهض يصلي ركعتين لله.
1: إن صمته دليل على الإثم، لا يجد ما يقوله.
2: إنه يصلي لربه وربما دعاه لينتقم منا.
1: اصمتي أيتها المذنبة، ألا زلت تدافعين عنه برغم ما فعل؟
2: اصمت أنت، لا أستطيع التحمل أكثر.
4: فرغ نبي الله موسى من صلاته وقال للمرأة: أستحلفك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة لكم وجعلني نبيكم أن تصدقيني.
2: ما دمت قد استحلفتني فإني أشهد الله أنك بريء وأنك رسول الله. لقد استأجرني قارون لأكذب هذه الكذبة. أقبل الأرض تحت أقدامك يا نبي الله أن تسامحني.
4: خر نبي الله موسى عليه السلام ساجدا يبكي ويشكو همه وحزنه لخالقه، وكما حدثنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى موسى قائلا: ما يبكيك يا موسى؟ قد سلطناك على الأرض، فمرها بما شئت. قال نبي الله موسى للأرض: خذيهم خذيهم. وأشار رب العزة للأرض أن تنخسف بقارون. تلقت الأرض أمر الحق خاضعة طائعة. انكفأ قارون على وجهه وغار في الأرض وصرخ:
6: أيها الحراس، أيها الأتباع، أعطيكم نصف ثروتي، بل أعطيكم ثروتي كلها. أنجدوني أنجدوني، لماذا لا يجيبني أحد؟
4: كانوا جميعا مشغولين عنه بالمأساة التي تقع لهم، كانوا جميعا يغوصون في الأرض.
6: النجدة النجدة، إنني

0: ما هذا؟ أين قصر قارون وأين الخزائن؟
1: هل اختفى كل شيء بهذه السهولة؟
0: كنا بالأمس نتمنى أن نكون مثل قارون.
1: لو استجاب الله لنا لكنا الآن موتى في أعماق هذه البحيرة.
0: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: لولا أن من الله علينا لخسف بنا.
0: حقا، إنه لا يفلح الكافرون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم.
3: يستحق ما جرى له، كيف يفتري كذبا على نبي من أنبياء الله؟
2: ليس هذا فقط ذنبه، إن جريمته الأولى الكبرياء في الأرض.
3: كيف؟
2: كانت كلمته المدوية إنما أوتيته على علم عندي تعني في المقام الأول أن الإنسان هو الذي يرزق نفسه وليس الله.
3: معك حق يا سيدي.
2: كانت كلمة قارون تزرع الكبرياء والفساد في الأرض، كان صداها يتردد في الحياة ويفسد النفوس والقلوب، وبسبب هذه الكلمة الظالمة عاقب الله تعالى قارون في الدنيا بالخسف،
3: وأظنه سيعاقب في الآخرة أيضا.
2: هذا غيب لا يعلمه إلا الله. الذي نعرفه ونتأكد منه أن قارون أصبح درسا في التاريخ لكل من يتصور أن علمه هو المسؤول عن ثرائه.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك.

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في

0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية ملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.
4: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
3: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: طعام الحزن.
1: عزيزي المستمع الكريم، رغم المشقة والعذاب والقسوة التي تعرض لها المسلمون في المقاطعة، إلا أن هذا الظلم الذي صبته قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطف قلوب العرب على بني هاشم وبني المطلب، ولفت أنظارهم إلى هذه الدعوة التي يلاقي بسببها محمد كل هذا العناء دون أن يتخلى عنها. وقد زاد العرب عطفا على صحابة رسول الله واهتماما بدعوته أنهم صبروا للمحن واحتملوا كل ما عانوا من الظلم والأذى، ولم يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزحزحوا عن حمايته. ولذلك فما كاد الحصار ينفك ويخرج رسول الله وقومه من الشعب حتى أقبل الناس على الإسلام فأسلموا، كما ذاعت أنباء الدعوة بين القبائل وتردد صداها في بلاد العرب، فكانت نتائج هذه المقاطعة نافعة للمسلمين ودعوتهم على عكس ما أراد المشركون.

مرض أبي طالب. مريض أبو طالب خلال هذه الفترة وشرف على الموت، ورأت قريش أن تحاول للمرة الأخيرة الكلام مع أبي طالب قبل أن يموت في أمر ابن أخيه محمد، فمشى إليه رجال من أشراف قريش فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعوه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك، وعشر كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم وقالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل

0: عزيزي المستمع الكريم، مات أبو طالب ولم تلبث خديجة رضي الله عنها أن ماتت على إثره، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عدوه وجها لوجه، وتحققت لقريش أمنيتها التي لطالما تمنتها وتطلعت إليها، وهي الانفراد برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه أبو طالب الذي بقي إلى جانبه طوال حياته، ومنعه من قريش ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أصبح الطريق ممهدا لقريش لتشفي غليلها وترضي نزعة الحقد الكامن في صدرها.
1: كان أبو طالب حصنا حصينا يحوط رسول الله من جميع نواحيه ويدفع عنه كثيرا من الأذى والضر. أما خديجة فقد كانت سكنه الذي يأوي إليه ويستجير به كلما كربه الهم وضاق صدره من عناد القوم وتكذيبهم، فكان يجد عندها الفرج والراحة والعزاء. فلما مات أبو طالب وخديجة اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان عظيمتان، فقد فقد النصير وفقد المجير، فاشتد به الحزن وبلغ منه كل مبلغ حتى سمي هذا العام عام الحزن.
0: كان موت أبي طالب مصيبة عظيمة، فقد انكشف الدعم الذي كان يلاقيه محمد صلى الله عليه وسلم، وانكشفت الحماية كذلك، فنالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، وتعرض سفهاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بألسنتهم وبأيديهم، فخلى الجو لقريش فاشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا من أذاه ما لم يكن يبلغونه قبل موت أبي طالب.

0: فقد الأنيس بموت خديجة. كان موت خديجة مصيبة أخرى، فقد تركت خديجة بعد رحيلها لملاقاة ربها فراغا هائلا أحس به النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن بسببه حزنا شديدا. فقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى البيت فيجده موحشا، لا أنيس له ولا سمير، ولم تعد صاحبة القلب الكبير تستقبله بابتسامتها وتمسح بيدها الحانية على وجهه الشريف، فتزيل بتلك اللمسة كل ما كان يجده من البأس والضر، وتمده بالعزم والقوة لمواجهة تكذيب قومه وأذاهم وعنادهم. استبد الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد نصيرا يمنعه من أعدائه في الخارج، وأنيسا يخفف عنه آلامه ويمسح عنه أحزانه في الداخل. فبذهاب أبي طالب وخديجة استبدت الوحدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل خروجه من البيت حتى يجعل الله له من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا.
1: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه بعض بناته فجعلت تزيله عن رأسه وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ولما اشتد أذى قريش وانصرافهم عن الإسلام وزهدهم فيه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ويأمل أن يدخلوا في الإسلام، فقد رضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مراضعه وحواضنه.
0: والطائف هي ثالث مدينة من حيث الاتساع والأهمية بعد مكة ويثرب، وقد انفردت قبيلة ثقيف بالسيادة في الطائف وأصبحت من أعظم القبائل العربية التي يضرب المثل بقوتها وثروتها. وكانت ثقيف تنافس قريشا في مجال الدين، وكانت تنظر إلى وثنيها اللات كمنافس لهبل بل للكعبة، فأقامت حوله حرما وأحاطته بمظاهر التقديس وشعائر الدين. وكان الثقفيون أغدق العرب عيشا، واشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب صناعات في العطور ودبغ الجلود، وكانت عندهم موارد المياه وخصوبة الأرض، فكثرت البساتين وطابت الثمار وانتشرت الزراعة وغرس الأشجار.
1: قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز، يتلمس من ثقيف النصر والمنع له من قومه، وأراد تبليغ الرسالة ونشر الدعوة. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وجلس مع أشراف القوم ودعاهم إلى الإسلام، فكان ردهم شر رد، واستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ويرجمونه بالحجارة، فعمد إلى ظل نخلة وقد سالت منه الدماء، فقام يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي.
0: فأرسل الله إليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الجبلين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة حزينا، ليجد قومه في مكة أشد عداوة وسخرية واستهزاء.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم.

0: إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاماً معجزاً يسود هذا الكون الذي نعيشه، أساسه القوانين والسنن الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل.
1: وقد كشفت الدراسات العلمية من أن التنبؤ بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر الكونية من برق وصواعق ورعد يمكن الاستدلال بحدوثها قبل وقوعها.
0: من الذي سن هذه القوانين؟ ومن الذي خلق كل هذا النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر فأحسن؟
1: إن ذلك الإبداع الذي نلمسه في الكون حيثما اتجهت أبصارنا يدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا الخلق في السماء والأرض، لأنه العليم الخبير وراء كل شيء.

0: اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونستغفرك مما نعلم، ونسألك خير ما نعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم وأنت علام الغيوب.
1: اللهم نحمدك على ما شرعت لعبادك من الفرائض والنوافل، وعلى ما مننت به من نعمائك.
0: اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا.
1: اللهم إنا نسألك السعة في طيب رزقك، والعون على طاعتك، والقوة على عبادتك.
0: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا الله.

أبالدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك ثم أذن بارتحالي.

إلهي، في محكم كتابك المجيد إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت واعفو عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما عملت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت، فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة يا أرحم الراحمين يا الله.

0: رمضان يمسك النفس عن متابعة هواها لترتقي إلى عالم الصفاء وعالم النور، فتسمو فوق الحجب وينكشف لها من كشف لعيون العارفين الذين جاهدوا لله وكانوا أول ما جاهدوه هوى نفوسهم حتى أشرقت شمس المعرفة في قلوبهم.
1: وشهر رمضان يعتبر الشهر الوحيد الذي حاز على شرف التصريح باسمه في القرآن الكريم، وفيه تزلزل عرش الباطل وهدمت قوائمه.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعد إثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فبما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والإثرة عزيز المستمع بمعنى الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. صدق رسول الله.
1: عن أبي تعالى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
0: ومعنى دان نفسه أي حاسبها، أما معنى الكيس فهو العاقل الفطن الذي يقدر الأمور حق قدرها.
1: أما قوله صلى الله عليه وسلم وعمل لما بعد الموت، أي عمل أعمالا صالحة للدار الآخرة، إذ إن الدنيا مزرعة للآخرة، والعمل الصالح مؤنس لصاحبه من وحشة القبر. حس

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

صور من التراث. أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية التي زخر بها تراثنا الإنساني الأصيل.

لمحة من تاريخ شارع المتنبي. أعزائي المستمعين، يعد شارع المتنبي علما شاخصا في دنيا الثقافة العراقية، وإن حاول اغتياله حرقا من أراد إطفاء نور العلم والمعرفة في هذا المعلم العصري من معالم بغداد والعراق. يقول الدكتور عماد عبد السلام رؤوف في كتابه معالم بغداد في القرون المتأخرة عن محلاتها وأسواقها ووقفياتها، فيقف في فصل محلات بغداد عند محلة جديد حسن باشا، فيجد أن شارع سراي هو شارع جديد حسن باشا نفسه، أما شارع المتنبي فنجده في فصل دور الصناعة تحت اسم الأتمج خانة أو المطبخ الحكومي، حيث يقول المؤلف يسمى أحيانا بالأكمك خانة أي المخبز، ونسب زقاق إلى هذه المؤسسة فقيل هو زقاق الأكمك خانة، وعدت من أزقة محلة جديد حسن باشا والذي أصبح بعد ذلك شارع المتنبي. يقول الأستاذ عباس البغدادي في كتابه بغداد في العشرينات وفي الفصل الخاص بشارع الرشيد عند حديثه عن شارع الأكمك خانة، يقول ما نصه: في آخر هذا الشارع ومقابل قهوة الشابندر كان الفرن الكبير لصنع صمون العسكر، وذلك في زمن العثمانيين، لذلك سمي بجادة الأكمك خانة. على رأس هذا الشارع من جهة الرشيد مخزن ومحل اسطوانات خوريش وابن عمهم مغني المقام يوسف خوريش، وعلى الركن الآخر خرائب مثقفة. عن مقهى الشابندر يقول بغدادي: بالقرب من المحاكم ومقابل القشلة كانت قهوة الشابندر، وكانت محطا لكل مراجعي المحاكم ودوائر الدولة، فهي مزدحمة دائما بالزبائن الذين يشربون النرجيلة بانتظار فتح الدوائر الحكومية. بجوار قهوة الشابندر دكان لبيع القرطاسية والطوابع المالية، وهذا يعود لرجل من بيت الأحمدي. بجوار المقهى مصوران شمسيان لتصوير من يحتاج إلى صور في مراجعته للدوائر الحكومية، وعلى الحائط في محل التصوير قطعة من القماش الأسود فيها مختلف التصاوير. في المساء كانت قهوة الشابندر محلا لانتظار فتح الميخانة المجاورة للمقهى التي تفتح بعد أذان المغرب، أو يكون المرتادون بانتظار القصخون أو قارئ المقام العراقي وجوقة الموسيقى في بعض أيام السنة.

يقول الحاج هاشم محمد الرجب، وهو شقيق الكتبي المرحوم قاسم محمد الرجب مؤسس وصاحب مكتبة المثنى، يقول في كتابه الموسوم من تراث الموسيقى والغناء العراقي، وفي الفصل المعنون هكذا رأيت مقاهي بغداد في القرن العشرين، وصف المقهى الشابندر ونشاطاتها. كان يقرأ فيها المقام رشيد القندرشي ويوسف حوريش، وهي آخر مقهى قرئ فيها المقام إلى نهاية الثلاثينات. وبالأخير اقتصرت قراءة المقام فيها على شهر رمضان فقط. أنا رأيت ذلك وهي، أي مقهى الشابندر، وهي ما زالت قائمة إلى هذا اليوم بالاسم نفسه، وصاحبها محمد الخشالي من المحبين للمقام العراقي. بالنسبة إلى تجارة الكتب والمكتبات في سوق السراي وشارع المتنبي، فإن شارع المتنبي لم يكن مختصا بالكتب والمكتبات إلا من خلال المكتبة العصرية التي كان صاحبها محمود حلمي، والذي قد أسسها في نهاية العقد الثالث، واستورد حينها الكتب من مصر وبلاد الشام، وطبع أولى أعمال القاص الرائد محمود أحمد السيد، ووزع دواوين الرصافي والشبيبي محمد رضا، وكان وكيلا لدار المعارب بمصر، ثم انتقلت ملكية المكتبة إلى السيد محمد صادق القاموسي بعد وفاة حلمي. كانت معظم المكتبات أعزائي المستمعين الرئيسة بما فيها مكتبة المثنى لصاحبها كما قلنا قاسم محمد الرجب، والمكتبة العربية لصاحبها الحاج نعمان الأعظمي، ومكتبة الفلفلي، ومكتبة إبراهيم السدايري، ومكتبة المعارف لصاحبها محمد جواد حيدر، ومكتبة السلام لمحمود قالبشي، وغيرها من هذه المكتبات كانت موجودة ومتراصة في سوق السراي. ثم أسس الأخوان عبد الكريم وعبد الحميد زاهد مكتبتهما وأعمالهما في القرطاسية في بداية شارع المتنبي وقريبا من شارع الرشيد، وعلى مقربة من صيدلية كاكا الشهيرة آنذاك.

ما زلنا أعزائنا المستمعين نسرد لكم بعض الوقائع التاريخية والتراثية عن شارع المتنبي، ذلك الشارع الذي تحول إلى أحد معالم مدينة بغداد الحضارية البارزة، غير أن الإرهابيين أعداء الإنسانية والحضارة والسلام لم يرقهم ذلك، فنفذوا فيه اعتداءهم الآثم الغادر. أعزائي المستمعين، من بين من كتب عن هذا الشارع الباحث التراثي باسم عبد الحميد حمودي، الذي يرى أن التحول الكبير في هذا الشارع الذي كان شارعا يضم بعض المطاعم والمخازن والمطابع قد تم بعد أن انتقلت إليه مكتبة المثنى عام 1950، ثم تولت انتقالات المكتبات الأخرى إليه مثل مكتبة المعارف والمكتبة الحيدرية، فيما أسس الشيخ علي الخاقاني مكتبة البيان فيه، وأسس عبد الرحمن حياوي مكتبة النهضة، وظهرت أيضا مكتبات جديدة وأخرى متخصصة بالعلوم والتراث، وازدادت أهمية شارع المتنبي الثقافية تدريجيا، فيما ضعف شأن سوق السراي الذي تحول تدريجيا إلى دكاكين لبيع مواد القرطاسية والكتب المدرسية، وانتشرت فيه بسطيات المجلات القديمة. في الستينات وما بعدها وجد مثقفو شارع المتنبي رئة ثقافية تنتشر فيها المكتبات بكل أشكالها العلمية والدينية والتراثية والحدثاوية، وتعاقبت عليه وجوه جديدة تولت عمليات شراء المكتبات الشخصية للأدباء والفنانين ولأساتذة الأدب وأساتذة الجامعات وورثتهم الذين آذاهم الحصار الذي تم فرضه على العراق إبان فترة التسعينات. بالإضافة إلى ذلك، فقد شكل سوق الجمعة في شارع المتنبي ظاهرة حية في الحياة الثقافية البغدادية، فقد كان المشتغلون بالأدب والفن والصحافة يجتمعون في مقاهيهم الأثيرة في كل جمعة، وذلك في الصباح مقهى حسن عجمي والبرلمان التي أزيلت عن الوجود تماما، ومن ثم مقهى الشابندر، وهم يتجولون بين مكتبات شارع المتنبي ويقفون عند مكتبة الشطري التي كان يتم فيها الإعلان عن مزاد الكتب الواصلة حديثا إلى السوق، أو تلك التي يضطر إلى بيعها بعض مقتني الكتب أو ورثتهم، فتتناثر هذه المكتبات إلى أشلاء مبعثرة بإمكان من يصغي فيه أن يستمع إلى محاورة أديب مع كتبي مستفسرا عن كتاب ممنوع، حيث أصبحت تجارة الكتب الممنوعة واستنساخها مما يعول عليها لتحقيق الفائدة المادية، على الرغم من خطورة هذه الممارسة والتي أدت بالكثير إلى السجن والملاحقة كذلك إبان فترة النظام السابق. لقد ظل سوق المتنبي الثقافي حتى إحراقه ضمن مخطط إجرامي واضح المعالم بقي رئة يتنفس فيها مثقفو العراق هواء الحرية والمعرفة، وكلنا على يقين بأن المتنبي الذي تم قتله مرتين سيعود من جديد حاملا مشعل الحضارة والمدنية. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة الأسبوع المقبل. لكم منا أطيب الأمنيات.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الكلية تستقبل خريجي الإعدادية من كل الفروع، العلمي، الأحيائي، التطبيقي وحتى الأدبي، بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وأيضا يقبل الفنون، إعداد المعلمين، التربية الرياضية، زائد خريجي الإعداديات المهنية الأبطال، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية، والقسط السنوي 1,600,000 دينار.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
6: هندسة تقنيات البناء والإنشاءات، الطالب يتعلم شلون يحول الرسومات والخطط لمباني حقيقية من أساس لآخر طابق، ويضمن الجودة والسلامة بكل مشروع. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بفرعيها التطبيقي والعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضا القبول مفتوح لخريجي الصناعة، البناء، الرسم الهندسي والمساحة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني معهد السكك، اللي تكون مدة الدراسة بيها 3 سنوات، واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. راح يكون المعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي 1,500,000.
5: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك. على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل اف ام الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا المستقبل اف ام.
7: صباح الخير من المستقبل اف ام.

0: ثواني، وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. تقنيات الهندسة الكهربائية، الطالب يتعلم كل شيء عن توليد الطاقة، الصيانة، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيات وحتى الاتصالات. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية التطبيقي والعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. وأيضا القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، الكهرباء، القوى الكهربائية، مكائن كهربائية، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، ميكاترونيك، الاتصالات، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، الأجهزة الطبية، صيانة منظومات الليزر، صيانة حاسوب، صيانة المصاعد الكهربائية، تكنولوجيا إعلام، صيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنية المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وراح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 2,750,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الحاسوب، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي وتطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية وبمعدل 60 للدراسة المسائية. والقبول مفتوح أيضا لخريجي الصناعة، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، الاتصالات وصيانة الحاسبات، الكهرباء، القوى الكهربائية، الأجهزة الطبية، تكنولوجيا إعلام، الحاسبات، شبكات الحاسوب، صيانة الحاسوب، الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيه 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وبمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 2,500,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحا وحتى 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: إذا حلمك تتحكم بطائرة مسيرة وتكون طاير بالسماء، هذا القسم هو طريقك لتحقيق هذا الحلم. قسم هندسة تقنيات الطيران، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية العلمي الأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية، وأيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، وتجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات، وأيضاً بمعدل قبول 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 3 ملايين.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: هندسة تقنيات ميكانيك القوى، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل الدراسة الصباحية 63. أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 60. أيضاً القبول مفتوح لخريجي الصناعة، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونيكس، سيارات، ميكاترونيكس وتكنولوجيا صناعية، خزف وزجاج، معالجة المياه وشبكاته، طباعة، نسيج، تكييف الهواء والتثليج، سيارات، نجارة ولحام وتشكيل معادن، صيانة المصاعد الكهربائية، مكننة زراعية، ميكانيك، أدوات، تجميع مكائن، تشغيل، خراطة، قاطرات، قوى، فريزة، محركات، تدفئة، ومعادن، مكائن ومعدات، مضخات وتوربينات، إنتاج، تبريد وتكييف، نماذج، غزل، سباكة، تكنولوجيا سباكة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 65، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 62، والقسط السنوي 1,000,000 ين.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم تقنية صحة المجتمع واللي يقبل الطلبة من خريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية يقبل معدل 70 والدراسة المسائية يقبل معدل 65. القسط السنوي 2,500,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: إذا كنت تحب تحمي الأنظمة والشبكات وتصير خبير بالأمن السيبراني، فقسم هندسة تكنولوجيا الأمن السيبراني هو مكانك. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي وتطبيقي بمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وأيضا لخريجي إعدادية الصناعة إلكترونيك وسيطرة إلكترون، الحاسبات، شبكات الحاسوب، تكنولوجيا إعلام وصيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، إدارة إلكترونية. راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 3,000,000.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: إذا تحلم تشتغل بالذكاء الاصطناعي وتصنع مستقبل التكنولوجيا، فقسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي هو مكانك. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي تطبيقي وعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وكذلك إعدادية الصناعة، الحاسوب وتقنية المعلومات، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، وأيضا تجميع وصيانة الحاسوب، زائد الصناعة، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونيكس، تكنولوجيا إعلام، ميكاترونيكس سيارات وصيانة الحاسبات. راح يكون القبول بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 ين.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: هندسة تقنيات الوقود والطاقة. الطالب يتعلم كل شيء عن تشغيل الوحدات الصناعية، تقنية الغاز، التحليلات النفطية، الصناعات الكيميائية وتقنيات الوقود والطاقة الحديثة. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية العلمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وأيضا القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، ميكانيك، تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، وصناعات بتروكيماوية والصناعات الكيميائية. راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. من الأولى في بابل 91.7 صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم تقنيات الكلية الصناعية جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، يقبل معدل 70 للدراسة الصباحية ومعدل 65 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 2,250,000 دينار بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM، حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم آداب اللغة الإنجليزية جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي الأحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي ومعهد إعداد المعلمين قسم اللغة الإنجليزية. يقبل معدل 55 للدراسة الصباحية ومعدل 53 للدراسة المسائية. وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم آداب اللغة الفرنسية جامعة المستقبل، هذا القسم يقبل خريجي الفروع الأحيائي التطبيقي علمي الأدبي وإعدادية فرع الفنون بمعدل 55 لدراسات الصباحية و53 لدراسات المسائية، وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: صباح الخير من المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

صباح الخيرات، صباح الورد، صباح العافية على كل مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل، ويا هلا بيكم بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج على هواكم. راح أرافقكم بها أنا منار العامري وزميلتي المبدعة المتألقة رنا، وأيضا بالإخراج المباشر قيصر الجراح. خليكم ويانا.

0: ماكو أبد من. صباح الخير والعافية عليك يا منورة الجميلة، وجمعة مباركة عليك وعلينا ويا سكان الجاي الجميلة. طبعا منورة اليوم نورتينا بيوم الجمعة، شنو رأيك بيوم الجمعة طلعي الصباح؟
1: شنو السؤال هذا؟ هذا السؤال
0: مبري.
1: يعني هو شنو رأيك؟ شارع فارغ؟
0: فارغ مو؟
1: ماكو ولا، بس احنا جايين.
0: بس احنا، لا لا إلا الله.
1: بس احنا طالعين.
0: الحلو بالموضوع انه طلعين بيش ساعة من بيتك توصلين من وقت، لان ماكو اي ازدحام.
1: هاي احسن فقرة، بس المو احسن فقرة انه بس انت بالشارع وتبين ليش بس انا
0: طالع. هو فعلا
1: وتمشين. زين انا راح اقدم من البرنامج ذا كله ما حطالع.
0: أكيد مستمعينا موجودين حتى ببيوتهم يستمعونا، وأصحاب المحال اللي يفتحون على باب الله، وأيضا أصحاب التكاسي كل التحية والاحترام لهم، ونقول لكم صباح الخير وجمعة مباركة وجمعة حب وراحة بال إن شاء الله وطمأنينة، والجاي أهم شيء.
1: الجاي
0: سنة ما ضايع.

0: شكرا قيصر، شكرا لك. ادري هاي الاغنيه الي وعلي
1: وانا المقصوده بين قوسين نقول انا المقصوده.
0: لا شلون الواحد قوي يدلع نفسه
1: هو ايه. بالعكس هاي الطاقه الايجابيه من نورة، احنا خلينا نبث شويه الطاقه الايجابيه اليوم من بعد الاحداث اللي صارت قبل يومين وارتفاع الدولار وغلاء المعيشه وكثير من الامور المترتبه عليها من مشتريات من ملابس من اكل من كل الامور. فنقول
0: احنا نقول بلدنا هواي مر بازمات
1: فعلا
0: وهواي عانينا مشاكل ودائما كانت تعدي وتخلص. فخلينا نمشي على نفس السياق نتعدي يعني ان شاء الله وتنحل.
1: نحاول نزرع الامل ان شاء الله، نحاول نزرع الامل ان شاء الله.
0: طبعا تحياتنا للضيف هذا اللطيف اللي موجود بالكنترول،
1: هذا المخرج المساعد بابا يعني عنده التفاتات لطيفة يعني.
0: هذا العصفور صديق الإذاعة يعني لطيف صراحة، يضيف أجواء كلش حلوة بالإذاعة، ما أعرف ليش أغلبيتهم يكرهون
1: كوكو الجميل كنيور لطيف جدا. تحياتنا لك يا كوكو، سمعنا أغنية من عندك يا كوكو والله.
0: نعم يا رنا، خلينا نسولف شوي بال يعني اليوم الصبح والأجواء واللي لاحظناه من خلال طريق قدومنا للإذاعة. صراحة يعني أكو ظاهرة يمكن هي سلبية ولكن ضروري أنه الواحد يعقب عليها. هي مو فقط اليوم الصبح، حتى البارحة. طبعا البارحة كان افتتاح فعاليات مهرجان بابل للثقافات والفنون. قبل لا نعرج على المهرجان وتفاصيله، بس أكو ملاحظة أحب أنوه عليها. إحنا مقبلين على مهرجان دولي،
1: نعم،
0: يفترض أكو فد إجراءات فد أمور تجرى بداخل المحافظة،
1: نعم،
0: على أقل تقدير على مستوى النظافة. هسه ما نقول أنه نشجر ونسوي فد أمور نغلف الأماكن اللي تعبانة والحفريات وغيرها وهاي، بس على الأقل أكو فد شيء اسمه تنظيف. البارحة إحنا نطلع من المهرجان نوصل على جهة مجسر الثورة،
1: نعم،
0: يعني يمكن أنا مرتين مريت من هذا الطريق من بعد الظهر. صراحة كمية التراب تحسين أنت بوسط عاصفة، يعني فعليا عاصفة، والمكان من أباوح عليها هو ماكو حفريات بهذه المنطقة بالتحديد، يعني قبل مجسر الثورة وأنت راجعة من جهة المنتجع، يعني من جهة طريق بغداد، فكمية الأتربة مو اعتيادية.
1: وسرعة السواق أكيد راح تتهجج هذه الأمور.
0: لا لا لا، بعيدا عن سرعة السواق، ما هو أنت راح توقفين ترافيك لايت وبيهم بلاياها واصلتي مجسر الثورة. ف يعني هذا المنظر يعني نهائيا مو حضاري. انت عندك ضيوف،
1: هذا الشيء صحيح،
0: انت عندك ضيوف دوليين جاي من مختلف البلدان، عندك فعاليات، عندك مهرجان، المفروض اكو جهود تستنفر بهذه الحاله. اباوع الشارع على اقل تقدير لو كان اكو يعني غسل للشارع، كنس ورش
1: فعلاً.
0: بالسيارات الموجوده، سيارات البلديه، ما كان صار هذا المنظر
1: بالصورة المناسبة، حتى هم اللي يصير هنا بطين
0: احنا ما قلنا شجروا، ما قلنا غلفوا الأماكن اللي بها حفريات، ما قلنا فد سووا فد مظاهر معينة
1: فعلا.
0: مثل بغداد تبدي تتخذ إجراءات ويكون مناسبة وبيها ضيوف من يجوها من باقي الدول، بس على أقل على مستوى

0: ما تخلص يعني، وللأسف يعني دائما انه انت بالطريقة تباعين يا
1: هي
0: السائق
1: العلاجة
0: يا
1: نفسها.
0: العبرية
1: أي
0: نفسه.
1: أي
0: يعني هي شرب المي شمرة من
1: فعلا
0: الجامعة.
1: فعلا.
0: قبل مدة انا هم نوهت يعني على هذا الموضوع، تكرمين تشيس يعني علاقة مال
1: هي العلاقة
0: النفايات هي بكاملها
1: خوب أخليه على
0: بالتقاطع.
1: المواصل و
0: ثقي بالله بالتقاطع،
1: أفا.
0: وقفنا بالتقاطع، فتح الجامعة شال العلاقة بها زبالة ومرها
1: طيب أنت تنظف
0: بالشارع.
1: سيارتك، توسخ المدينة مثل ما أكو حاويات موجودة بكل مناطق الحل موضوعة. انتظر شوي على المواصل، يم وحدة وأدبها بيها
0: صح. احنا
1: يعني على
0: كانت
1: كيف.
0: اكو مدرسه عندنا الله يرحمها توفت،
1: الله يرحمها.
0: يعني من كنا بالاعداديه كانت من تجي وتلقى المكان بيه بعض الملاحظات بخصوص النظافه، ما تحكي هواي بس تقول لنا المكان بالمكين.
1: بالضبط.
0: يعني انت هذا مكانك، انت رايح رد بهذا الشارع، هذا يعكس نظافتك انت.
1: فعلا.
0: يعني اذا البلديه ما نظفت فهو اكو فد اتربه معينه، لكن من اكو جلاس ماي، من اكو بطل، من اكو
1: الحقيقه مؤلمه
0: علاليق، من
1: جدا
0: اكو
1: جدا
0: وساخه
1: جدا
0: مشمره، هاي تتبع المواطن بالنتيجه.
1: حقيقه هذا الشيء.
0: فخصوص مساله النظافه اذا ماكو تعاون من كل الجهات ماكو ما تطبق.
1: انا قلتهم الايد واحده ما تصفق، يعني انا انظف
0: صح.
1: والمقابل يوسخ، راح ايس.
0: إذا خلينا نعبر على مسألة النظافة، وبعد الفاصل نروح نسولف شوي بمسألة المهرجان وافتتاح
1: خلينا
0: فعالياته
1: نشوف
0: وهذه الظاهرة الحضارية والثقافية اللي كل سنة تعاد عندنا في محافظة بابل.

0: الله عليك يا منار. طبعا من رجعتي لنا الايام القديمه والجريده وسكرت الشاي والقهوه. ان شاء الله انه فيروز بعد اخوك.
1: إذن مستمعينا رجعنا وياكم من جديد، وأكيد قبل ما نسولف طبعا بمنهاج مهرجان بابل للثقافات العالمية، أكيد تحية لزملائنا باتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين وعلى رأسهم الأستاذ عدنان البيرماني الذي يستمعوننا حاليا، وإن شاء الله نقولهم سفرة سعيدة يا رب. تحياتنا لكل أعضاء الاتحاد، وأيضا
0: سفرة سعيدة وتروحون ترجعون بالسلام إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالسلامة. إذن مستمعينا نتحدث الآن عن مهرجان بابل للثقافات والفنون. هذا المهرجان اللي يمكن الكثير من الناس يتخيلون أنه هو نفس مهرجان قبل، عبارة عن فقط أغاني بالمسرح، لكن مهرجان بابل للثقافات والفنون بدورات
0: الثقافات والفنون.
1: نعم. هذه السنة هو شعار للثقافات. طبعا هناك جريدة تصدر يعني باسم جريدة الثقافات عن شبكة الإعلام العراقي. هذه الجريدة مخصصة لفعاليات المهرجان حصرا.
0: جميل، يعني تنقل للمتلقي كان يعني يستمع لنا أو يأخذ الجريدة، يأخذ المنهاج كاملة، مال دورة كاملة،
1: المنهاج، الحوارات الصحفية غيرها، كلها، كل ما موجود، والنتاجات والكتب اللي توقع والأصدارات وغيرها كلها موجودة بهذه الجريدة، راح تلقيها.
0: حلو جدا، حلو.
1: طبعا منهاج اليوم الجمعة راح يتضمن أو يبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المسرح، وتحت عنوان عام الرحيل البابلي بإدارة دكتور محمد عبد الجليل شعابس. يتحدثون بها عن الراحلين، يعني الله يرحمهم، موفق محمود وناجح المعموري وحسام الشلاه، هذول القامات الحلية اللي
0: نعم
1: موفق محمد

0: أنا قلت موافق قرش اسم؟ آه سوري. أيضا المتحدثون هم أحمد الناجي ودكتور رشيد هارون ودكتور سعد الحداد وحامد عيد الجبوري. طبعا هذه السنة هي سميت بعام الرحيل. نعم، بالنسبة لفعاليات مهرجان بابل للثقافات العالمية.
1: إذن الساعة بالوحدة وربع مساء يوقعون ببابل إدارة الندوة جمان الممتاز
0: طبعاً
1: ميسلون
0: هذه
1: هادي. طبعا نعم
0: أكيد.
1: المؤلفات كل التوفيق لهم وإن شاء الله ربي رواياتهم الجميلة. رؤية وأنا
0: وهوميروس
1: الروح الملحمية في ترجمة الأوديسة. متحدث محمد مظلوم وأيضا
0: نعم.
1: الساعة بستين ونص ما شاء الله. شوفي مالتهم المنهاج يا منار، ساعة على ساعة على ساعة.
0: نعم هو يعني مقسم المنهاج. طبعا هذه الفعاليات من الصبح لحد العصر هي
1: لحد أي ساعة؟
0: أرض المعارض احنا نسميها بالمنتجع راح تكون بالقاعة اللي هي الجملون هذا الكبير اللي بالمنتجع.
1: نعم
0: على الساعة 2:30 مساء ناصر عجمي من لبنان وتجربتي الرسم بإنقاذ الوطن وتقديم دكتور محمد عودة، وعلى الساعة 3:30 ندوة بعنوان عندما يمضي الشاعر مناضلا. المتحدثون هم مهدي منصور وزاهي وهبة ولوركا سبيتي.
1: أما الساعة 4:30 مساء الذهاب إلى المسرح البابلي فعاليات السجادة الحمراء، جميل جدا، ريد كاربت، يعني احنا هنا عندنا ريد كاربت، واكو النشيد الوطني اللي هي اللي راح يتضمن هذا الشيء، النشيد الوطني، كلمات رسميه، الشاعر ديون مورغان من
0: طبعاً
1: كندا.
0: طبعا فقط للتاكيد يا
1: نعم.
0: رنا على الساعه 4:30 تنتقل الفعاليات من المنتجع الى المسرح البابلي.
1: المسرح البابلي
0: نعم من جهه اللي قريب على باب اشتار.
1: ايضا
0: المسرح اللي سابقا كانت الفعاليات تقام
1: فيه كانت جميله، هاي المسرح الدائري هيك نعم. لطيف جدا. أيضا مارسي الخليفة من لبنان وإلهام المدفعي، جميل جدا. إلهام المدفعي رح يجي خطار عندنا
0: موجود.
1: فرح نعلك صواني شموع. فرقة كيتو البصرية وتكريم، فرقة بإمداد إيراني، وفرقة معهد الدراسات الموسيقية وزارة الثقافة بقيادة المايسترو علي حسن، وفرقة العراق للتراث والفولكلور كركوك النجم علي جاسم. طبعا هذا
0: راح يكون ختام
1: ختامه ويا علي جاسم. نعم
0: راح تكون ويا الفنان علي جاسم على المسرح البابلي.
1: هذا كان استعراض اليوم.
0: نعم
1: البابلي
0: نعم هذا هذه فعاليات اليوم الجمعة فقط. إذن يعني هي دعوة لكل المواطنين في محافظة بابل أنه يروحون لهذا المهرجان ويطلعون على فقراته. حقيقة يا رنا الفقرات بالنسبة لمعرض الكتاب ظهر كلش لطيفة.
1: زين شلون الدخوليات يا منار؟ يعني واحد سيسأل
0: مجاني
1: ماكو أي تعقيدات؟
0: ماكو أي تعقيدات نهائيا.
1: ازدحامات
0: نفس
1: مثلاً؟
0: الانسيابية لا نفس الانسيابية كلش طبيعية وكلها منظمة.
1: نعم.
0: بالنسبة لأرض المعارض اللي هي معرض الكتاب راح يكون بها ومعارض الفنية والصورية وغيرها راح تلقين بكل جناح فد شيء مخصص. يعني صراحة يستهويش انه تظلين فقط انه تصطفحين بين الكتب بين هذه اللوحات بين الأعمال الفنية النحت الغيرة.
1: جميل.
0: معارض الأزياء وهاي الأمور كلها موجودة بداخل أرض المعارض. تطلعين حتى برا. يعني البارحة اللي لفت عذرا لفت انتباهي انه رسم بالحنة او فديشي، هاي الامور كلها
1: جميل.
0: موجودة ايضا من الامور جدا مهمة ومشكورة حقيقة وزارة الداخلية على هذه الالتفاتة. اكو فد معارض
1: عسكرية
0: هي مو عسكرية وانما هي توعية بخصوص الادمان على المخدرات.
1: جميل جميل. يعني واحد يعني يقول انه هو شامل ويعني برنامج شامل.
0: يمكن ندمت انه ما صورتها البارحة وان شاء الله اليوم انا موجودة وكل ايام المهرجان موجودة وراح
1: نقلين
0: اصور
1: نقلين
0: واقول لكم اياها. هو عبارة عن سيارة كبيرة وجام خانة ومسويها شون المسر لا عفوا المتحف
1: المتحف
0: البغدادي. شخص وملبسيهم الملابس انه بداية الادمان بداية الطريق شلون
1: مراحل. نعم.
0: نعم ويروح للسجن ويتحاكم وغيرها ويختموها بآخر شيء الخانة الأخيرة مراكز معالجة الإدمان.
1: جميل.
0: وياها بوسترات وتوعية وكل شيء يشرح الخطوات أول بأول. موجودة هذه الكرفانات يم معرض الكتاب والثاني موجودة
1: تحتوي على
0: بروشورات
1: أيضا توضيحية.
0: أكيد موجودة ورجال الداخلية أيضا موجودين.
1: عندك رايح البابل مخرجنا يقول خلينا نروح البابل.
0: أوكي روح البابل
1: يلا روح التلتخل.

0: طبعا هذه الأغنية اللي صارت أيقونة لمسرح بابل وللراحل رياض أحمد، وهذه الأغنية فعلاً. عود الحبيبة عود، وحقيقة يمكن هي مصورة بالمسرح مو صحيح يا قيصر؟ إذن مثل ما نوهنا يا رنا الكثير من الفعاليات، طبعا يوم أمس كان الافتتاحية على يد الفنان الحلي. حقيقة أنا أعتبر هذا الشخص موهبة جدا استثنائية ونفتخر بوجودها ببابل، وكانت الافتتاحية ترفع الرأس فعلا.
1: جميل.
0: الفنان المسرحي حسين ماتوس.
1: حسين ماتوس.
0: المسرح الصامت أعتقد فن يسمى.
1: نعم.
0: وكانت يعني استعراضه بدخول المهرجان وكيفية أداء المسرحي كان جدا لطيف، ويعني بالمختصر المفيد هو قصة المسرحية اللي كان يعني أداها. هي تتحدث عن بداية من بداية البشرية والإنسان القديم وكيف عبر العصور ووصل إلى حضارة بابل والعصر الحالي والتلفون وشون هاي الصراعات ويا الهاتف وما أعرف إيش والتفاعلات، وإلى حد افتتاح مهرجان بابل للثقافات
1: جميل
0: العالمية.
1: جميل جدا حسين مالتوس، نقول لك إحنا كل موافقية وتحياتنا إليك بكل تأكيد، دائما يبهرنا بعماله صحية صامتة لكن توصل للمتلقي بشكل البسيط وسيمبل.
0: نعم.
1: فتحياتنا
0: أيضاً
1: لك.
0: كانت الفعاليات بحضور السيد محافظ بابل ونقيب المحامين السيدة أحلام اللامي وممثل اليونسكو أيضا كان حاضر. كانت فعالية حقيقة ترفع الرأس ومظاهر كلش جميلة. إذن يا رنا هذه الفعاليات تستمر منا إلى يوم 16 10.
1: طبعا مهرجان بابل الدولي للثقافات
0: العالمية،
1: عجبتني طبعا هاي سالفة الثقافات.
0: هو كثير من يعني كثير هو تلاقح ثقافات، ومثل ما نوهنا يا رنا شفت أنت كلها عبارة عن
1: يعني
0: ندوات كتب توقيع،
1: فحتى حتى الفرق الموسيقية الموجودة همين تراثية يعني
0: صح.
1: تنقل فد فولكلور جميل جدا، مو بس عبارة عن مثل ما ذكرت يا منار انه هو دق ورقص واشياء يعني
0: لا يختلف.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم. فيعني حظكم إن هو هالسنة للثقافات، وروحوا قبل لا يخلص يوم الجمعة 16 بعد ما
0: أكو عروض حلوة على الكتب.
1: أهم شيء الكتب. إذن شنو رأيك من نور الروح إلى جديد الأغاني ونبدي بفقراتنا لهذا اليوم؟ ولا هو إحنا بدينا من الساعة مو بدينا وياكم، خلنا نسمع مهام مدفع شبيه.

0: إذن مستمعينا نروح إلى جديد الأغاني، وأول جديد ويانا لهذا اليوم للفنانة أصيل هميم وعشان العشرة.
1: كلمات عشان العشرة والتسعة والثمانية
0: عشرة مو عشرة
1: هو العشرة.
0: كلمات شملان الخضاري وألحان علي هميم وتوزيع علي بهرامي وميكس وماستر جاسم محمد.

ننتقل من أصيل هميم إلى أبو ورد وغنية لاحق لاحق أو لاحق لاحق. كلمات وألحان أبو ورد، توزيع موسيقي شرب العون وميكس ماسترينج إليان، وإخراج عبد الوهاب الخطيب، مونتاج حمود الملك.

0: تحياتنا لك يا آدم زين، أغنيته آية حلو جميلة جدا، هو صغيروني طبعا. تحياتنا إليه وكلماتها جميلة جدا. خلي نروح لفقرة ليش وليش وشك وماكو. ليش وليش؟ ليش يا منار؟
1: ليش؟
0: ليش من نعصب؟
1: أعصابك
0: لو نفرح أو نخجل يصير وجهنا أحمر أول.
1: أنا أخاف منك يعني؟
0: لا ما على المدى نقل نعصب. ليش؟ ما سمعت من نعصب ونفرح ونخجل يصير وجهنا أحمر.
1: بتعيش اللحظة يعني تتقمص الشخصية. لأنه المشاعر قوية يا رنا تغير نشاط الجهاز العصبي والدورة الدموية، وهذا يبين بسرعة على الوجه. يعني لما نعصب الجسم يدخل بحالة توتر، لذلك يزداد إفراز الأدرينالين.
0: ويلي علي هذا الأدرينالين هذا يعني مسوي لنا أزمة، نفرح ينفرز، نحزن ينفرز، نخاف ينفرز.
1: لذلك تتغير حركة الأوعية الدموية وممكن يزداد تدفق الدم للوجه ويصير أحمر. بس لما نخجل يحصل ما يسمى بالبلاشينج، اللي هو
0: هذا احمر خدود هو يعني.
1: هذا احنا نستعيره نشتريه من السوق يعني.
0: يعني ماكو داعي لا تشتروه، خجلوا شويه.
1: اذا ما يسمى بالاحمرار العاطفي اللي
0: حبيت الوصف، احمرار عاطفي.
1: تتوسع الأوعية الدموية بالوجه بشكل سريع، ولذلك يزداد الدم الواصل للجلد ويظهر الاحمرار.
0: جميل.
1: ولما نفرح يا رنا الانفعال والحماس يرفعون نشاط الجهاز العصبي ودقات القلب، ولذلك تتمدد الأوعية اللي بالوجه، فلذلك يظهر لون وردي أو أحمر.
0: جميل جدا. يعني بما معناه أنه أحد الحالات التغييرات اللي صار عند الإنسان لا يضوج من عنده، لأنه راح يبين على وجهه أنه هو متفع.
1: الغريب أنه الاحمرار من الخجل غالبا يكون خارج سيطرتنا، يعني لما نحاول نمنعه ونفكر أنه لا تحمرين كافي عيب، ممكن يزيد لأنه نصير أكثر توتر. بس إذا تحبون أنه نشرح لكم ليش بعض الأشخاص يحمر وجههم بسرعة أكثر من غيرهم، وأحيانا حتى الإذان والرقبة.
0: هذا اللي يشوف إذانات حمر لزقة لأن هذا صاير بركان ينفجر عليك بأي شكل من الأشكال، فلنشوفون دانات حمر ادعوا له بالصحة والعافية.
1: لا تشتروا لهن بلاشينج، انتوا بس احكي لكم كم محتاج خلي يستحن. عصبوهن،
0: لا تعصبوهن، لا تفرحوهن.

0: ذوق السري لأغلب بنات العراق.
1: وهذا مخدود الحمرة هذه.
0: وإحنا هنا فاضحيهم.
1: نرجع وياكم.
0: كل ما يطلع رعد الناصر لازم يقول هذا الذوق السري لأغلب بنات العراق.
1: طبعا تحياتنا لرعد الناصر ما شاء الله. لا الكل الكل هو حقيقة شخصية يعني جميلة جدا وراقية. إذا نرجع منار، ليش وليش ليش أغلب الأوقات من نبكي بالحلم نقعد نشوف نفسنا تبكي؟
0: ليش زين ليش جبت البكي؟
1: هو هاي انت ما شايفه مرات واحد يقعد من النوم يشوف روحه بعدين يصفن، يصير عنده حاله ادراك انه انا ليش دابكي اساسا. اي نعم هذا الشيء يصير عند هوايه ناس. السبب انه المشاعر اللي نعيشها بالحلم ممكن تكون حقيقيه جدا بالنسبه للدماغ وللجسم. لما نبكي بالحلم ممكن يصير الاتي، خلينا نشوف شنو يصير اثناء الحلم. خصوصا بمرحله الار اي ام اللي هي مناطق الدماغ المرتبطه بالمشاعر تكون نشطه جدا، لذلك الحزن او الخوف بالحلم يكون قوي. هي خوفنا لو واحد مثلا ما دام تنتقل الاشياء من الحلم للواقع، لا واحد يكون شلفه شغله ويطلع هويه،
0: لا يقولون لا السالفه.
1: مو الجسم ممكن يستجيب فعلا، تنزل الدموع، يتغير تنفس، يصير بكاء بصوت عالي، النايم يمك يخترع ينجلط يقول ايش بيها. هو فعلا ياخذ لراجدي على الطاير يعني. مصايب تصير. إذا صحينا وإحنا بعدنا متأثرين بالحلم نكون أحيانا فعلا نبكي ونشوف الدموع بوجهنا. أحيانا يكون البكاء بالحلم انعكاس لضغط نفسي أو مشاعر مكبوتة، لكن مو شرط أبدا أنه يعني أنه شخص حزين لو عنده مشكلة. ممكن يكون هذا الشيء مجرد محتوى حلم عاطفي.
0: مخوش محتوى.
1: محتوى هابط هذا. الأجمل أنه الدماغ أثناء الحلم ما يكون دائما واعي أنه الأحداث مو حقيقية، لذلك يتعامل مع مشاعر الحلم كأنها تحدث فعلا. أنا صار بيها هاي الشيء ومن جلطة هواي، خصوصا من أنامية من الوالدة الله يحفظها، لازم بعدين ماما ماما شبيج. ما أقول لك يعني مشلولة من فوق الجو. إذا لا تخافون من تشوفون واحد ده يحلم، قعدوه كلش عادي حتى يطلع من اللاوعي للواعي مرة ثانية ويروح من عنده. هذا يجوز حلم مزعج، كابوس مسفع، كابوس مسفع. مو

0: طبعا الحلقة وياك غير شكل يا رنا. بدا البرنامج لحد الان احنا على ضحكة الحلوة.
1: اه شوفي ما ادري قيصر.
0: اه قيصر خيرك.
1: قاعد يحلم يمكن. أنا ما أقول لك من واحد يجي قاعدني من النوم ويقول إذا وجهك قاعدني أنا لا حد يجي قاعدني. المفروض اللي يريد يقعدني من يم الباب يشمر علي شيء. أغلبية اللي قاعدوني
0: حفاظا على السلامة العامة.
1: بالضبط. رب العالمين يعني أنا شايف الوالدة الله يحفظها من تجي هو رب العالمين تجي تقعدني أنا بس أفز أشوفها قاعد تمشي وتدردم علي أنت مو صوجك أنا بعد ما قاعد شاي وتقول لي تخترعي لأن إذا منور نروح ياك ويا المستمعين إلى شنو؟ لا خل روح حباب لا حباب حباب
0: حبي لا تروحين
1: لا خل روح إلياني
0: يلا نسمع الأغنية ونرجع
1: تسلم

0: انتي سويتي لي واهس بشغله من عار تدرين شنو هو، انا حضر شوالاتنا مثل ما نقول اليوم ونروح للمهرجان، يعني فد شيء جميل جدا
1: انه واحد يشوف. اذا وصلت قولوا لي حتى جيت اكل يمكم.
0: اي ما يخالف ما يخالف.
1: انا البارحه افطر هناك كل شوي يطلع من ارض المعارض اللي برا الاباء العوائل قاعدين وفارشين وهيك شيء يسوي لي واهس
0: والدولما
1: اروح اعزم نفسي.
0: يا سلام يا سلام.
1: طبعا اجواء كلش حلوه رنا فعلا،
0: خصوصا وين كسر الجو. اها خدت يمين
1: البارحه بين فتره والثانيه هيك شيء قطرات مطر
0: قطرات مطر.
1: لا لا لا اوقفي اوقفي نوخذت علي
0: مو
1: يعني ما راح اشمس.
0: طلعت حلقتين وياها خليتها تغير من الصيف الى الشتاء. لا عدوى انا ادري اعدي اعدي.
1: لا بالمنتجع حار لازم شوي
0: اكبر يعني. لازم وهي لها فعلا انه تغير الجو، انه تغير الجو انه يعطي للانسان راحة نفسية حتى يقدر يعني مرات تروحين للدوام تشوفين الجو يسوي عندك واهس، تعوفين الدوام تاخذين سم شاي وتروحين الحديقة تقعدين تاكلين.
1: هو هناك اكو اصلا شوي
0: ما شاء الله جميل جدا،
1: موجود يمكم صيد وسمك وشو اكلوا.
0: من المنتج الى المستهلك مباشرة، لا تتعبون ولا تحتارون.
1: طبعا رنا خلينا نسولف هم بالمهرجان، وهو موضوع حلقتنا اكيد هذا اليوم مهرجان باب للثقافات العالمية، ايضا بخصوص الفعاليات وجريدة الثقافات اللي هي مثل ما نوهنا تصدر يوميا خلال ايام جميل. مهرجان بابل حقيقة العديد من المواضيع نزلت بهذه الجريدة بعددها الاول. بدايتها كانت ل بعنوان بابل البوابة الكبرى وثقافة والثقافة العابرة للحدود عبر مهرجانها العالمي.
0: جميل.
1: طبعا هذه الصفحة كانت لزميلنا نوار المسلماوي،
0: تحياتنا لك يا نوار. وأيضا كانت تضمن الصفحة الأولى تشكل مدينة بابل، أو يعني شلون أقول لك يعني فتشرح موضح عن مدينة بابل أن هو تتشكل من حجر الحكمة الأصيل في مشهد الثقافة والإنسانية العراق والعالم أجمع بصفتها خزانة حضارية ضخمة يستند إلى تاريخ عريق ممتد في عمق الزمن. جميل جدا أنه الإنسان يرجع إلى تاريخه، يرجع يبحث دائما. إحنا نقول الإنسان لازم يبحث عن تاريخه حتى في المقابل من يجي لأحد هيك مناسبة من دول الخارج يعرف يرد عليه بالصورة الواثق يكون من عنده من نفسه وينقل الحضارة الحقيقية. دائما نقول التشويهات اللي صارت وتزييف الحقائق، لكن الإنسان من يحكي بقلب مثلا نقول قوي ويعرف تاريخه بالصميم ينقل الحضارة هو بدون ما تعبان ولا أي شيء.
1: يعني فعلا يا رنا وحقيقة يعني جانب مهم هذا نوهتي عليه، خاصة بمسألة تشجيع السياحة استثمار هذا الجانب. احنا اليوم هو مهرجان بابل للثقافات، ومو فقط انه انت فعاليات ثقافية عامة تقيمها وتنتهي.
0: نعم.
1: لكن هو الموضوع الحلو به انه هو مهرجان عالمي. الضيوف اللي يتم دعوتهم هم ضيوف أجانب.
0: نعم.
1: من مختلف الدول العالمية. دولة مجرد وجودهم هنا وبأرض بابل بأرض التاريخ وأرض الحضارة هنا، هذا راح يكون أكو فد استقطاب معين لأجل السياحة،
0: انعكاس فد جميل جدا للحضارة.
1: لذلك احنا نشجع هذا الموضوع ودائما ندعمه، لأنه هو بالنتيجة هو مو فقط فعالية ثقافية، فعالية أيضا لو تمت مراعاتها ودعمها راح تشكل لنا مصدر دخل ايضا اقتصادي للبلد، لانه السياحه امر
0: ان شاء الله مهم يعني
1: كثير من الدول يارنا عايشين على السياحه. أكيد ابرزها
0: أكيد
1: مصر.
0: اكيد اكيد هاي يعني احنا منتهي من عندها السياحه دخل مورد مالي كلش قوي.
1: نعم.
0: وحبذا لو كان هناك ناس يعني مترجمين بعدد اللغات تشرح
1: موجودين.
0: نعم.
1: يعني بكافه اللغات. يعني الحلو بالموضوع يارنا المهرجان يراعي كل الجوانب ومنظم من كل النواحي.
0: حلو.
1: يعني رئاسة الدكتور علي الشلاه ودكتور سيف الشلاه موجودين هناك معاون رئيس المهرجان، طبعا منظمين كل التفاصيل.
0: جميل.
1: ماكو فد يعني جانب معين هم ما مهتمين به. لذلك انهم من تروحين ما تلقين اكو فد
0: ثغرة معينة
1: او فد خلل، دائما اكو هي الحلول موجودة تلقائيا، لانه كل شخص عليه فد مهمة معينة.
0: نعم.
1: مقسمة الواجبات والتفاصيل كلها مقسمة.
0: حلو على المدير الإنسان يدخل هناك اللي ما يندل، هي الشواهد صح. والامور هي الدليل انه
1: طبعًا.
0: هو تخليه من عنده شغف انه يعرف هذا شنو هذا شنو
1: صح.
0: يعني شايفه مرات من دخلين فد مكان ما بي معالم تظلين هو مع العلم انه هو باشياء حلوه بالضبط
1: صح.
0: عكس من تروحين اكو شواهد واكو اشياء نقاط داله واكو ناس توضح لك
1: صح.
0: يصير عندك شواهس،
1: إضافة إلى وجود المنهاج اللي هو يقسم لك ويشرح لك كل التفاصيل مهمة جدا أعمال المهرجان. طبعا أكيد ما ننسى دور القوات الأمنية بتأمين المهرجان وكل الفعاليات والوفود القادمة اللي من خارج البلد. تحية كبيرة لهم ولجهودهم
0: والله يعني حقيقة
1: مرابطين من قبل أيام المهرجان من عدة أيام.
0: فعلا نشكر شكو شخص موجود هناك قائم على هذا المهرجان حتى يطلعونا بالصورة اللائقة بباب المحاضرة.
1: الحمد لله. طبعا نعم. بالمناسبة يا رنا تروحين انه ما تلقين فد اثر معين، تحسين انه اكو فد عسكرة او شيء للموضوع. عبارة عن حياة مدنية بالكامل، الامور طبيعية وترتاحين نفسيا، يعني ماكو فد شيء انه يخليش تحسين انه حتى طريقة خطتهم الامنية جميلة جدا انه ما يحسسك انه هذا عنصر امني، هذا بصفة عنصر امني، هذا كذا. نعم. لا يعني حتى العناصر الامنية
0: يحسسك انهم موجودين لاماننا.
1: اي يعني حتى هم قسم من عندهم حتى جايين انه تشوفوهم انه يفترون باروقات المهرجان. نعم. وكذا كسياح يعني حتى مو يعني
0: بشكل عسكري.
1: أي أي هو بشكل مو فقط. نعم. يعني مو فقط الموضوع انه كواجب او فشي حسسك انه بتوتر، لا بالعكس الحياة جدا يعني هناك لطيفة، وبالإمكان أنه هي الدعوة عامة للجميع. طبعا مفتوحة أبواب المهرجان للجميع ومجاني.
0: من بعد أسبوع مثل ما نقول متعب كثير من الأعمال والشغل، واحد لابد أنه ياخذ لفد استراحة مثل الويكند إحنا مالتنا، أنه واحد ياخذ عائلته يروح للمهرجان الجميل.
1: طبعا أيضا بجريدة ثقافات موضوع للنقيب صحفي بابل الأستاذ يوسف عبد عون الجمل، تحياتنا له، بعنوان بابل تجمع مبدعي العالم في مدينتها الأثرية.
0: نعم.
1: بالمناسبة رنا، أروقة المهرجان أيضا تتضمن بأركان ذول الاستراحة. يعني ركن يعني أعتقد مخابز باب الأغا وركن الحراير.
0: حراير.
1: أعتقد مجاني طبعا. أوقات الاستراحة توزيع الضيافة لكل الضيوف، لكل اللي يرتادون المهرجان، يعني ماكو شخص جميل. على وجه التحديد. فقلت لك يعني هو الحلو ما بيه انه كل شيء موجود تلقينه. ايضا موضوع للصحفي اسرار فاضل بعنوان بابل تستقبل العالم بدورتها 13 وفنانوها يحتفون بعرس الثقافه والفنون.
0: ايضا من العناوين الجميله كلنا بابليون، بابل ليست ماضيا
1: ولا هذا شعار المهرجان. طبعا كلنا طبعاً بابليون.
0: كل الشكر والتقدير للدكتور علي شلاه رئيس المهرجان اللي هو
1: تحياتنا
0: الى منطي هذا الصفه الجميله جدا. صدق بابل ليست ماضيا، لو تجين الحقيقة أنه أكو محافظات أو أكو أشياء منار الأبدية مالتها مستمر عبر العصور، ما كفت شي وقفها، يعني مو فتشي كانت وراحت، لا كانت وما زالت ومستمرة.
1: نعم.
0: هذه الأمورات مهمة جدا، فتحياتنا للدكتور علي شلاه على هذه التسمية. ما نطيق
1: خلي نروح فاصل لزميلنا قيصر ونرجع بعد.

0: إذن مستمعين نروح وياكم الآن إلى فقرة الأبراج. يا قيصر افتهمني
1: والحمزة افتهمني.
0: إذن نروح إلى توقعات الأبراج لهذا اليوم الجمعة، وبداية مع مواليد برج الحمل. يا حمل، مهنيا يوم مناسب لإنجاز مهمة مؤجلة وإثبات قدرتك على تحمل المسؤولية. تجنب التسرع بقرار مهني يا مواليد برج الحمل. عاطفيا فرصة تصفية سوء تفاهم. شو مسوين؟ والكلام الصريح ممكن يقربك أكثر من الطرف الآخر.
1: وروح وياكم إلى الثور. مهنيا استقرار نسبي. سمعت؟ مهنيا هذا استقرار نسبي وفرصة لترتيب أولوياتك. قد تحصل على دعم من شخص محيط في العمل. أما عاطفيا يا برج الثور راح تحتاجون إلى الشعور بالأمان والاهتمام والاستقرار. شنو معنات كلمة كومة؟ وقد تلاحظون وراح تلاحظون
0: تحتاجون إلى الشعور بكومة.
1: أي بكومة فعلا كثير من الكومة. وقد تلاحظ مبادرة جميلة من شخص قريب.

0: وإلى مواليد برج الجوزاء، أكثر الناس المتقلبين واللي مزاجهم مو راكد على شيء واحد أبداً. تحياتنا إلى مواليد برج الجوزاء، يوم مليء بالاتصالات والأفكار الجديدة، وممكن تفتح أمامك أو تفتح أمامك فرصة غير متوقعة. عاطفياً يا مواليد برج الجوزاء، الحوار هو مفتاح نجاح العلاقة، وللعزبة احتمال تعرف جديد يبدأ من حديث عابر.
1: شردن إلى حبيبات. أما بالنسبة إلى مواليد برج السرطان، مهنياً لا تسمح للضغط النفسي بالتأثير على تركيزك، رتب أعمالك خطوة بخطوة. أما عاطفياً، مشاعر قوية اليوم، وقد تحتاج إلى سماع كلمة تطمن قلبك.

0: والآن نروح إلى مواليد برج الكيوتين الحبابين الملوك ذولا اللي هيك
1: ويلي
0: دوا على الجرح.
1: والله فعلا.
0: تحياتنا إلى كل مواليد برج الأسد، يا أسود حضوركم قوي وتحصلون على تقدير وإشادة بجهودكم. أكيد دائما حضوركم قوي يعني طالما أسود
1: وجهودكم مبينة،
0: وجهودكم واضحة يعني حتى لو ما حد أشاد بيها. لا تدخلون بمنافسة مضرورية أصلا، هو منو يسترجي ينافسكم يا أسود أصلا؟
1: أبدا
0: أبدا
1: بتاتن
0: بتاتن.
1: ننتقل للعذراء لو عندش بعد
0: بشكل عاطفيا يلا. يا أسود جاذبيتكم مرتفعة
1: يومه.
0: وأكو احتمال اهتمام واضح من شخص يراقبكم من بعيد. ليش يراقب من بعيد؟ شنو خايف؟
1: أنا أدري مو أسد بعد. أكو واحد يراقب أسد عن قرب؟
0: لا يعني هذا الموضوع يخوف.
1: احنا ما نتقرب عيني الأسد حتى من حتى اللي راقب يراقب من بعيد. خاف عمي خاف. إذا نروح من الأسد هي
0: يعني
1: والزأرة همين عجيبة غريبة. العذراء مهنيا مناسب جدا هذا اليوم للتخطيط والتنظيم وإنهاء التفاصيل الصغيرة اللي تراكمت عليك. أويد عليك يا العذراء، هذا دائما مأجل أموره. يا سلام عمي رتبها من بداية الأسبوع، ليش تراكمها من نهاية الأسبوع؟ ما أعرف. عاطفيا لا تحلل كل كلمة وتصرف، أحيانا المشاعر تحتاج إلى بساطة أكثر.
0: تحياتنا لزميلتنا مريم.
1: مريومة
0: تحليلاتي اللي هي شو ماكو كلمة ماكو تفصيلة ما تقعد لها ربع ونص. والآن إلى مواليد برج الميزان، يا ميزان تعاون أو شراكة يساعدوك حتى توصل لنتيجة أفضل. أثقال أثقال مواليد برج الميزان، أكو فلوس أكو شراكات وكذا. عاطفيا يوم جميل للمصالحة وتقوية العلاقة. شكو عدم مصالحة وطنية اليوم. تسمع كلام كنت تنتظره من فترة،
1: إن شاء الله يوصل لك هذا الكلام يا جماعة الميزان. نروح إلى جماعة العقرب. مهنيا حدثك قوي وقد تكتشف شيء كان مخفي عنك. يمّن
0: يا ستة
1: حافظ على هدوءك قبل اتخاذ أي موقف. حيدر احنا حبابين. أما عاطفيا الغيرة ممكن تكون حاضرة، فحاول عدم تفسير كل شيء بشكل سلبي، أخذ كل الأمور بشكل إيجابي.
0: والآن إلى مواليد برج القوس، أنت يمكن القوس؟
1: إنه أني لا
0: أنا مو أني
1: خل غيري.
0: هم كيوتين القوس. طاقة جيدة لبداية مشروع أو فكرة جديدة، لكن لا تتسرع بالنتائج. عاطفيا يا مواليد برج القوس أجواء خفيفة وممتعة، وممكن يحدث لقاء أو تواصل مفاجئ.
1: اليوم صار من شفتك الصبحاني
0: شفتي شنو هاي خجلت. صار ورديات
1: باقي. فعلا شنو خدود صارت جميله. نروح الى مواليد برج الجدي، يا ناس الجدي الجديات. مهنيا مسؤوليات كثيره، لكن قدرتك على التنظيم راح تساعدك على تجاوز هاي الازمه بسرعه وبنجاح. عاطفيا الطرف الاخر يحتاج منك اهتمام، كلمه بسيطه منك قد تصنع فرق كبير.
0: والآن إلى مواليد برج الدلو، تحياتنا لزملائنا مصطفى القزويني ومصطفى زيكو. فكرة مختلفة يا دلو، مختلفة منك ممكن تلفت أنظار الآخرين، لا تخاف من طرح اقتراحاتك. واحتمال عودة التواصل مع شخص ابتعد عنك، مريم لا سمعين، أو فتح موضوع قديم للنقاش. شكله اليوم مصطفى يعني راح يشردوه من البيت.
1: ونروح وياكم إلى آخر الأبراج، الحوت. اليوم مهنيا يوم مناسب للأعمال والإبداعية والتواصل، لكن ابتعد عن الأشخاص السلبيين. عاطفيا حساسية عالية ومشاعر عميقة، راح تشعر إنه شخص ما يفهمك أكثر من الآخرين.
0: لا أكو فقرة بالأخير حلوة حبيتها من هيك يا رنا. الأبراج الأكثر حظا
1: عاطفيا
0: الأسد والميزان والحوت، مهنيا الحمل والعذراء والجدي.
1: احنا ما نذكر.

0: منار وين رايحة؟ شو عزلتي وجبتي؟
1: القعدة وياكم حلوة بس أنا نامن من وقت.
0: حبايب قلبي مستمعينا بكل تأكيد وصلنا وياكم لنهاية على هواكم، إن شاء الله يا رب البرنامج كان على هواكم وتحملتوا ضحكاتنا ومواضيعنا وتعشيشاتنا البسيطة، وأنا سعيدة جدا لوجودك اليوم وياي من نور. كانت حلقة مميزة وجميلة جدا.
1: تحياتنا لزميلتنا أزهار، نتمنى لها الصحة والسلامة.
0: تحياتنا زهورة.
1: إذن مستمعينا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم باكر بنفس التوقيت في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: قسم إدارة الأعمال يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي. الدراسة صباحي ومسائي بمعدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم إدارة التسويق يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحياء والتطبيق وبالفرع الأدبي. الدراسة تكون صباحية ومسائية، معدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: اسمع المستقبل
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع المستقبل اف ام.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: قسم الآثار جامعة المستقبل، هذا القسم يقبل خريجي الفروع الأحيائي، التطبيقي، العلمي، الأدبي والإعدادية فرع الفنون بمعدل 50 للدراسة الصباحية والمسائية، وأيضا يقبل خريجي سياحة وفندقة، الفنون التطبيقية بالأقسام عام، فن التربية الأسرية وفن الديكور، وأيضا يقبل خريجي المهن المنزلية، الإعداديات الإسلامية التابعة للتربية بالدراسات الصباحية والمسائية، ويقبل خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة للوقفين من أدوا الامتحان التقويمي أو الامتحان الوزاري بمعدل 52 للدراسة الصباحية والمسائية، وبقصة 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
5: This is a Mustaqbal University radio. Radio. 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسبوك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس والزميل حسنين حسون، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-7، مهيئة لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. حياكم الله أحبتي المستمعين والمشاهدين، وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله. وطبعا زميلنا اليوم أستاذ حسين الحسون راح يكون ما موجود وياي بتقديم هذه الحلقة لأن عنده ظرف خاص. أتمنى له التوفيق إن شاء الله والسداد يا رب. أحبتي المستمعين والمشاهدين، قبل ما نبدأ محاور حلقتنا والحديث عن المحور المهم والأساسي اللي حقيقة شغل مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين بالعراق كافة، مو فقط محافظة بابل، اللي هو موضوع ارتفاع سعر الدولار والهجة اللي صارت من قبل المواطنين والضغط اللي صار على الأسواق، وحقيقة يعني مأساة كبيرة جدا نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا احنا من ننزل بالشارع ونشوف المحلات والمولات والمواد الغذائية وغيرها من يعني المنتجات الموجودة ارتفع سعرها خلال لحظات، يعني تفاجأنا بهذه الأسعار اللي ارتفعت. كثير من المواطنين يقول لك يعني بعد ما متسوق، يعني مسواقة قديم ليش رفع السعر؟ كثير من الأسئلة اللي صارت مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا المواطنين يتحدثوننا وإحنا يعني موجودين بالشارع عن هذا الموضوع وتأثيراته. اليوم راح تكون حلقتنا مخصصة لهذا الموضوع المهم اللي هو ارتفاع سعر الدولار. خلي نبدي أول فقرات ماذا لو كنت مسؤولا عن ملف فك الازدحامات المرورية في بابل، ما هي خططك لمعالجة هذا الملف وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتك خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا هذا موضوع الازدحامات اللي يصير بالشوارع، يقول لك كثير من المواطنين يقول لك عندنا مقترحات، فإحنا نحب من خلال هذه الحلقة اليوم أي مقترح لمواطن عنده فكرة أنه يساعدنا، إحنا بطريقنا نوصلها الجهات المعنية، المرور، البلدية، الطرق، أي جهة كانت مسؤولة عن موضوع فك الاختناقات المرورية. خلينا نأخذ فاصل ونرجع للتمهيد. رجعنا معكم أحبتي مستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك. اليوم راح نتحدث عن أولى فقراتنا هي التمهيد. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بإسراع بإنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات تزامنا مع حلول فصل الشتاء. أيضا البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف الدولار الجديد ويحدد بيعه للجمهور ب 152 دينار. أيضا نهاية العام الحالي، وزير الاتصالات قررنا حظر تطبيق الويز. أيضا المالية النيابية، رواتب الموظفين مؤمنة، واحتياط البنك المركزي يغطي العجز هيئة النزاهة، الحكم بحبس رئيس لجنة تقدير أملاك بلدية الحلة سابقا لمخالفته واجباته الوظيفية، الثقافة 10 ملايين سائح دخلوا العراق خلال العام الماضي. أيضا مفوضية الانتخابات، إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال عام 2027. نروح على وزارة النقل، عودة الناقل الوطني البحري إلى الخليج منتصف الشهر تشرين الأول الحالي بعد توقف دام أكثر من 50 عاما. المنتجات النفطية، تنفي إطلاق أي رابط للتسجيل في الوقت الحالي. نذهب إلى هيئة الحج، نسعى لزيادة حصة العراق من مقاعد الحج ما يتناسب مع الزيادة السكانية. نذهب إلى جامعة المستقبل ضمن أفضل الجامعات عالميا في تصنيف التايمز للتعليم العالي 2027. وأخيرا التجارة، عملية رفع الحجب عن منتسبي القوات الأمنية خلال الأيام المقبلة.

0: رجعنا وياكم أحبتي المستمعين والمشاهدين إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسباك، وناخذ أول الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح مبارك، أحلى الأعمال، والصلاة على محمد وآل محمد.
0: صل على محمد. حياك الله عمي أبو أحمد، صباحكم الله بالخير والعافية.
1: يعطيك الصحة والعافية. ودا اليوم العزيز غايب علينا.
0: اليوم عدى يعني شغل خارج المحافظة، واعتذر أستاذ حسن.
1: الله يجيبه بالسلامة بالصحة والعافية.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. ويا
1: مخرجنا العزيز أستاذ مصطفى.
0: الله يبارك بيك عمي
1: أبو أحمد. الله أن يعطيك الصحة والعافية.
0: حياك
1: محمد واجب.
0: اللهم صل على محمد وآل. حياك الله عمي أبو أحمد.
1: اليوم أقول السعر الدولار.
0: احكي لنا اليوم على الدولار، خلينا نسمع المأساة.
1: نعم. احنا نقول اليوم الدولة قاعدة تاخذ الدولار زي. من المواطن.
0: نعم.
1: زين. اكو مثل يقول الشبعان ما يدري بالجوعان.
0: زين.
1: ماذا يعني هذا سعر الدولار اليوم المواطن في الحجر الغذائية؟ اليوم كل السوق صاعد. اليوم التمن الهندي صار بواحد وسبعين. زين.
0: بواحد وسبعين؟ شنو بواحد وسبعين؟ بيت كان هو؟
1: تمن عبر 25 كيلو.
0: نعم.
1: 71 صاير.
0: وكان بيش عمي ابو احمد؟
1: كان ب50.
0: كان يعني 21,000 زاد.
1: اي كان لحد الان تمن هندي ما ماكو.
0: نعم. نعم.
1: زين. احنا نقول يا حكومة المركزية اليوم البيض 9 و10 البيض. زين. احنا نقول يا حكومتنا رشيدة افتح الحدود، دخلوا للسيارات البياض واللحوم والدجاج حتى الغذائية دخلها، اخلي عبي على السجار، لان بعد السجار يعني عندهم غذائية يعني خير من الله. تستمر على هالغذائية لما يشوف الوضع مع الحكومة مشلون يصير. انا البارحة جبت المثلثات كان ب1500 طوابق، الواحد جبته ب2000 دينار. هذا الجبل المثلث قلت له ليش؟ قول عمي صعد. قلت له هذا ما السيارات. زين البيض
0: ما انا عمي ابو احمد انا متفاجئ على شغله، هو هذا اللي موجود بالاسواق يعني خلال ساعات تغير سعره، يعني احتمال احتمال احتمال الدوله تلغي هذا القرار. ادري انتم بسرعه صعدتوا الاسعار على شنو؟
1: والله يا عمي استاذ حيدر
0: يعني هو مسواق قديم.
1: احنا لحد الان تم احنا ما مستلمين مال غذائية. لحد الان الباحة عامل عالية كان ب1600. كله طلعوه من مخازن. زين هاي الفقير مين اللي يجيب يا عم؟
0: اي والله كان الله. الدول العلاجات العلاجات هذه المواطنين دا يتحدثون اتصالات نلتقي بهم بالشارع، يعني البارحة دا يتحدثون على اسعار الادوية صعدت. هاي شلون؟ هاي كارثة. هاي
1: أقطع كلامك بالعافية.
0: هو
1: كل صعد يعني اليوم الشاب يأتي إلى المخدرات، يأتي إلى السرقة. إحنا هذا مريدة، لكن الحكومة لازم تسوي حل، أفتح الحدود، أدخل الغذائية، أدخل اللحوم كلها أدخلها مدون جمرك. يا عم الساد حيدر
0: صحيح
1: ادخلها كلها مدون قمرك. زين
0: يعني تعتقد هذا حل اذا فتحنا الحدود وبدون قمرك تدخل يعني تنزل؟
1: نعم
0: راح
1: نعم. السجاره كلها تروح بدارهم وكلها تنزل. الله من بدالك. زين السجاره تعدهم مخزون قام يطلعون وخلال دقائق صعدوا كل الاسعار. تدري انت احنا نجي على اختناق المرور. احنا سبق دعم قروض يا حكومة المحلية كل اسوي نقل جماعي الى دوائر الدولة. اليوم كل دائرة ما بيها من 20 إلى 40 سيارة.
0: صحيح.
1: وكل بيت باربع سيارات وست سيارات منهم موظفين.
0: نعم.
1: بالعافية عليهم. احنا ليس عيوننا عليهم. لكن ما يفيدنا الا نقل الجماعه يا عم استاذ حيدر.
0: فعلا.
1: وكان البلديه
0: صح.
1: وكان المحكمه
0: مهم، مقترح مهم والله. احنا قبل كان موجود النقل الجماعي بالدوائر وموجوده، يعني الموظفين اكثريتهم يجون يعني بسياره كبيره حافله وينتهي هذا الموضوع. اليوم هسه كل الموظفين
1: كانت مشكله القعقاع ومشكله حصين ومشكله بدير ومشكله
0: وياكم مشكله. ما ابو احمد ما تدري بها انت، يمكن بنزين ماكو بالدوائر. يا مو هاي هم يعني هم كارثه هاي.
1: مو يعني ليش ما كل هالدوائر اخصص لها مصلحه خلي يصير
0: طبعا مهم هذا المقترح.
1: يعني اخذ لي من كل موظف بالشهر 25 30 دينار بالشهر، روح 25 ونقل جماعي صدق واعتقد بعد حتى اشرب البنزين ماكو.
0: صحيح.
1: انت شوف الدوائر وشوف المحافظه
0: فعلا مهم،
1: وشوف الضريبه وشوف الجامعات. انا المفروض كلها اسوي لها خط جماعي خاصه ما يصير زحامات بالشوارع. ودعا من الله ان يحفظك
0: بحق الله يحفظك ويبارك بعمرك. شكرا عم ابو احمد، الله يبارك بك. طبعا مقترح مهم من العم ابو احمد. قبل من يعني نتحدث بقضية الاختناقات المرورية، المقترح اللي قدمه العم أبو أحمد ننوه على قضية مهمة جدا. يعني هسه دا يتحدث أنه التمن كان بخمسين ألف دينار 25 كيلو، البارحة صار بواحد سبعين ألف، وهاي كارثة. البيض بتسعة ونص، هاي كارثة. يعني الفقير، الموظف البسيط، المتقاعد، الكاسب، العامل، هذا شلون يقدر راح يعني يشتري هذا المسواق بهاي الاسعار؟ يعني ما اعرف. يعني كان من الحكومه قبل ان تمضي بهذا القرار ان تعمل استبيان تتابع الاسواق. ايضا عم ابو احمد اقتراح مهم جدا انه الحكومه تقوم بفتح الاستيراد وادخال المواد بدون جمرك. يقول لك حتى نقدر نضغط على الشارع المواد تصير موجوده بدون جمرك، وايضا هاي يعني ساعد بهذه القضيه. يعني كثير من المختصين يتحدثون عن قضيه انه اكو عجز مالي، الحكومه يعني تريد تشتغل على هذه القضيه بارتفاع الدولار وسعر الصرف، اللي حقيقه اكثر شخص راح يتاثر يعني بهذا الارتفاع هو المواطن الكاسب، الموظف اللي راتبه يعني ما يتجاوز ال 500 الف دينار، ايضا المتقاعد اللي رواتبهم ما يتجاوز ال 500 الف دينار. يعني اكو شريحه بالمجتمع راح تتاذى بهذا القرار. ايضا العم ابو احمد تحدث عن موضوع الاختناقات المروريه، وكان رايه مهم جدا وصائب انه الحكومه والدوائر المعنيه من الدوائر الحكوميه تفعل النقل الجماعي. طبعا النقل الجماعي مهم جدا، انه يقول لك افضل ما الدائره كل الموظفين كلها تجي بسياراتها الخاصه، انه تكون حافلة كبيرة تنقل مثلا مناطق ما شارع 60، مناطق داخل المركز المدينة، تقلل من ضغط السيارات يعني الحافلات الخاصة أو السيارات الأجرة، راح تأثر بازدحامات، راح أيضا تأثر على البيئة باعتبار أنه هذا الاحتراق الموجود بالسيارات الموجودة بالشارع. يعني يقول لك نوعا ما أنه مقترح مهم جدا. احنا ايضا بدورنا نوصل هذا المقترح الى الجهات المعنيه، المرور، الدوائر المعنيه، لانه حقيقه مقترح مهم جدا. موضوع الدولار نرجع عليه، انه ننتظر اتصالاتكم، ايضا مشاركاتكم حول ارتفاع ايش اثر سعر الصرف على المواطن. خلينا ناخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: صباح الخير استاذ حيدر.
0: صباح الخير والعافيه.
2: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يبارك بيك.
2: طبعا جمعة مباركة علينا وعليكم
0: إن شاء الله. الجميع يا رب. العفو من حضرتك.
2: الله يحفظك أستاذ حيدر أبو الأيام. يا
0: أستاذ حيدر.
2: حيدر أبو الأيام
0: حبيبي. أستاذ أبو الأيام الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
0: الله يبارك بيك يحفظك أستاذ أبو الأيام. أستاذ أبو الأيام، شلون شفت الارتفاع الأسعار؟ شو أثرت بعملك بالبضاعة اللي اشتريتها خلال هاليومين؟ تقدر تحدث لنا عن تجربتك؟
2: والله وشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أنا موظف.
0: نعم
2: الحمد لله والشكر. بس شغله مهمه جدا استاذ حيدر، طبعا الموظف اذا راتبه مليون دينار على هذا الوضع صار راتبه 500 الف. يعني عندك ما دام زاد السوق التراتب اقل
0: اكيد،
2: يعني صح. راتب مال الموظف وصل للنص ابو المليون، بينما هذا متقاعد راتبه 500 الف او اربع ابو البلديه، يعني ما جل احترامنا لهذا المسمى، إذا راتبة 300 ألف
0: هذا ما يقدر، بعد ما يقدر يعيش للأمانة.
2: إذا قاعد إيجار، إذا قاعد غيره، إذا غيره
0: ما يقدر يعيش.
2: بارح البياض الطبقة 9.5 بيا زمن.
0: صحيح.
2: بيا زمن، بيا زمن الطبقة مال البياض بحياتها ما وصلت 4000 دينار. ليش الحكومة تخلي المواطن يحمد أنظمة سابقة؟ ما نقول نظام سابق، أنظمة سابقة.
0: نعم.
2: يقوم يتحمد ألف رحمة على فلان وألف رحمة على فلان، ليش أوصل هاي المواصيل؟
0: نعم.
2: قلت اكو هواي امور، اكو هواي امور، هاي الموانئ، هاي غيره يعني ما اتحدث لك بالدوله، انت شايف كل شيء ومتمرس على كل شيء صالح حيدر.
0: نعم.
2: شايف حجم الجبايات وحجم الامور وهاي اللي بالشوارع.
0: داك مستحيل الحكومه اليوم ما تقدر انه تضع برنامج يعني غير طريقة الدولار وهذا سعر الصرف. يعني حقيقة نحكيها بصراحة أبو ليان، يعني الكثير من الطرق الموجودة ممكن تعتمدها، يعني عندنا خبراء، عندنا ناس مختصين بهذا المجال، عندنا ناس يعني لها باع بقضية الاقتصاد. يعني احنا رأسا زين، قضية مهمة جدا، احنا ما هيئنا المواطن قبل أن نصدمه بهذه القضية. خلينا نحكي بصراحة، يعني المواطن اتفاجئ الصبح لقى الدولار صاير المركزي مالته
2: 105. استاذ حيدر ليش تفاجئ؟ ليش تفاجئ؟ هو هذا تاليته اللي راح ب 50,000 ترى، هذا تاليته، قل لي هذا توصلت روحك لهذا الموصل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. زين ابو ليان خلينا نروح على قضيه مهمه جدا. البارحه شنو اللي اشتريته انت يوم امس؟ يعني اشتريت بضاعه كانت قبل بسعر وصارت بسعر اخر.
2: هي طبقه 9.5.
0: ايش قد كنت تاخذها بيش؟
2: ما كنت تاخذها يعني كانت 6000 5000 6000 يعني هذا يعني البيض.
0: طبعا اكو شغله كلش مهمه، يجوز اكو ناس كانت ما تحب البيض منه. ابو ليان انت منتبه على قضيه، اكو ناس كانت ما تحب البيض ما تشتري، من ارتفع سعره راح تقوم تشتري.
2: احنا من نصير ازمه بالشيء
0: ما اعرف
2: مرغوب،
0: يعني ما ادري. انا اعرف ناس هسه بدها تروح على يعني منتجات قبل بالايام العاديه ما تروح تشتريها، هسه من صعدت قام تشتريها. ما ادري هاي القضيه شنو، هاي يعني قضيه نفسيه مرغوب. ما اعرف
2: استاذ حيدر، كل ممنوع مرغوب.
0: بس انت قبل قليل ما شفتك انا بالبيض تقول 9.5، انت يمكن ما تشتري بيض قبل، ما تحبه، قلت البارحه انت اشتريته.
2: لا مو قصه انه ما احبه، لا بالعكس، انا عندي طبق المفضل هو البيض.
0: نعم
2: بس يعني القصد يعني انت ليش تخلي المواطن يوصل هيك مرحله؟ ترى السوق يعني صار له ثلاث ايام، يعني مع جل احترام اكيد شفت الفيديو مال زميلك الاعلامي المتالق احمد عماد بالجبل.
0: نعم نعم اكيد. لا انا يعني اشتغلت استبيان
2: ابو هذا التاجر يقول له صار لك نص ساعه يمي، شفت احد يخلي
0: استاذ ابو ليان خويا، انا سويت استبيان شهر 40 وشفت المواطنين، يعني مواطن يقول لك انا اشتريت الدواء يعني 21,000 دينار زاد
2: بالجبل. طبعا دائما يعني هم مره اخذ من عندهم سمن وهاي الامور، يعني هذا التاجر شفته يعني مع جل احترامنا لاي شخص يتصل او اي شخص مع هذا الكلام، هذا التاجر بن حموله مؤدب قال انا هاي البضاعه عندي ما صعدت الاسعار، هاي البضاعه موجوده عندي.
0: جزاه الله خير، جزاه الله خير والله. انا حقيقه يعني احترم
2: هو اذا سمعت الفيديو انا طبعا كامل ركزت فيه، قال احنا مثلا عند هذا التمن المحمود كان ب 62 وزنه 30 كيلو صار ب 71. قال له تشيل حتى استاذ احمد، قال له انت شلون صعدت؟ ليش صعدت؟ قال له احنا ما ندفع فلوس لحد ما توصلنا البضاعه، يعني شلون نقول بالاجل.
0: نعم
2: يعني لحد ما استلم البضاعه اللي تجيني من الهند مثلا مال التمن وراها الا احول فلوس. قال له انا هاي البضاعه يعني بعد ما محول فلوسها، قال له فمن راح احاسب ابو الهند؟ راح احاسب على السعر الجديد.
0: يا كارثه.
2: قال له حتى قال له ارجع للمقطع وانتبه عليه، قال له عندي هذا تمن الصقر، قال له هذا هاي قدامك الكمية تبقى على نفس سعرها، قال له لأنها أنا دافع فلوسها ومحاسب عليها.
0: أبو ليان يعني حقيقة
2: ما نفرض هاي الكميات خلصت.
0: صحيح
2: هاي الكميات خلصت اللي بالمخازن مال الجبل أو بأي جملة بغير مكان، هو من راح يقص جديد راح يحاسبك بعد على الجديد.
0: صحيح.
2: والبارحة الحكومة قرارها واضح
0: واضح ومأساة، وما أدري القادم الشهر راح يكون ماكو. لا ما أعتقد
2: أسوي لك راتبك 45 يوم وهذا شيء ما أسوي،
0: ما أعتقد أنه أكو رجعة بهذا القرار. وما
2: لا ما أكو رجعة يا موضوع ما يستاذ. وبالنسبة للاختناقات المرورية،
0: نعم اختناقات
2: فيه. أنا على شارع 80 طريق نجف صار 5 أشهر عطلة مدارس، يمكن مو أول ابتدائي وال...
0: زين
2: 5 أشهر.
0: نعم
2: يعني من بدا الدوام مال الجامعات يلا حفروا شارع 80 الشارع العام.
0: اخوي هاي موضوع الشركات، يعني احنا تحدثنا مرارا وتكرارا انه يكون اكو تنسيق فيما يخص موضوع
2: شايفة لو ما شايفه مقابل
0: شايفة
2: مال ارض بابل،
0: كل الامور شايفها ومتابعها
2: الشارع مال الساده المخطط. يعني ما اعرف ويا يعني يوم يمكن يعني بشهر التاسع بنهايته بدا الحفر، يعني ويا بدايه الدوام والمدارس.
0: أبو ليان
2: والله لو شوف الصبح طريق الجامعة الله يشهد ماكو التراب
0: وال شنو بالله برأيك برأيك حتى ناخذ اتصالات، اكو اخرى اكو اتصالات على عجالة، خلينا ناخذ موضوع. عندك مقترح لفك الاختناقات المرورية عندك مقترح مثلا العم ابو احمد يتحدث انه يرجع النقل الجماعي
2: 100% سليم 100% سليم.
0: نعم
2: يعني هسه عندك خطوط الجامعه انا دا اشوفهم ادخال في تمام بالجامعه الحدث يجيهم بالخط الحكومي.
0: اذا يعني انت مؤيد انت مؤيد
2: الكبيره 50 نفر.
0: نعم داخل. انت مؤيد الان يكون الخط النقل الجماعي
2: 50 نفر.
0: نعم
2: واذا تخليهم 50 سياره بالشارع شنو الافضل؟
0: صحيح طبعا شكرا لاتصالك ابو ليان الله يحفظك والنعم منك حياك الله شكرا ان شاء الله الله يحفظك. خلينا ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: استاذ حيدر صباح الخير.
0: استاذ عطاب الورد.
3: جمعه مباركه
0: الجميع. اكيد اليوم راح تغرد على الدوله عطاف.
3: انا غردت قبل يوم والموسم مغرد.
0: لا والله
3: بس والله غردت قبل يوم وانا عندي معلومه عن هذا الشيء. انا مو
0: قبل بس مو يمي مو يمي مغرد بغير مكان بغير برنامج.
3: لا مغرد اجراءات الحكومه هي مطلوبه وغرقانه.
0: نعم
3: من جت الحكومه الثانيه ما حاسبت الحكومه الاول وحده
0: زين.
3: وين صار هدر المال العام وين الطلب وين الفلوس وين المبالغ ما حد يجيب طاريها
0: زين.
3: حتى المحكمه الاتحاديه ما تجيب طاريها.
0: نعم
3: لأن الأمور ماشية تتحرق أكو هذا. المهم الإجراءات الباحة اللي سوتها الحكومة بحال السعر صرف الدولار هي صحيحة مو صحيحة
0: زين
3: بنفسها صحيحة لأن هي مطلوبة تريد تسد الحجز.
0: نعم
3: وغير صحيحة ما مدروسة لأن المواطن كل شيء ما عنده والدولة ما عندها لا عندها إنتاج حيواني ولا عندنا مثلا الكمية كافية للمواطن ويستغنى عن السوق وما له علاقة به.
0: نعم
3: كل شيء ما مفرد الدولة
0: زين.
3: فهنا الصبح المواطن هو الضحية وإنما مسؤول وغير مسؤول ما له علاقة. راتبه 3 ملايين 4 ملايين خلي يحترق السوق شرد من عنده.
0: هو طبعا المتضرر الأول والأخير هو المواطن والكاسب. لا تحديدا احنا تدري كنا مواطنين يعني بالقانون.
3: زهراء لقمان أول البارحة من التقوا بيها وسألوه عن راتب 8 ملايين تقول ما يكفيني 8 ملايين.
0: لا والله
3: والله تقول 8 ملايين قليلة يعني زين. هذا عامل النظافة اللي راتب 300 ألف شهر راح يعالج أموره بهذا الظرف
0: زين
3: أنا من صرفت 100-150 أو 152 للورقة.
0: نعم.
3: زين أنا أقدر أعمل التاجر أقدر أسيطر على التاجر وما يلعب بالسوق. لو خلي على راحة التاجر ما حد يحاجي الشيخ الشط.
0: زين
3: باكر التاجر يقسم على 75 مو على 150 تاجر يقسم على 170 يعني البضاعة مثل كرتون زيت كان ب 44 اليوم صبح ب 52 اليوم يعني بعد الوضع لسه ما مستقر
0: زين.
3: يحملك جمارك ويحملك ضريبة. إجراءات الدولة شنو هي كل شيء ما بيها مجرد الدولة أنطت هذا القرار انتهى بعد بدون دراسة.
0: رأيك شنو الحل؟
3: الحل ماكو حلول
0: يعني غير إنه يتراجع الحكومة ما راح أستاذ الحكومة ما راح تتراجع أستاذ عطاف يعني إنسان الضغط صاير على التليفون
3: أستاذ حيدر. يا قرار اتخذك الدولة وتراجعت به
0: يعني هسه انا تدري تليفون
3: الموضوع انا وياك انا مودي الكهرباء قبل 6 شهور
0: زين
3: هم خلال اللقاء قلت لك الكهرباء تبقى نفس وضعيتها وكل شيء ما يتغير بالبلد
0: زين.
3: وهاي احنا صار لنا 6 شهور
0: نعم
3: لان هم جابوها على علي سعيد وهيب لان ابوه زين. يطلب الحكومه
0: زين
3: يطلب الحكومه مليارات شركه
0: انا هسه اكو شيء يعني موضوع مهم جدا. المواطنين قاعد يتصلون كثير من المواطنين يريدون يشاركون بهذا هاي الحلقه المهمه. اليوم انت كمتابع اليوم انت كمواطن انا اريدك مو فقط اليوم انت تنتقد يعني تنتقد انه اليوم ارتفع وانخفض وكذا. اليوم انت رايك شنو رايك انت اليوم شنو اللي ببالك انه تسويه الحكومه حتى تطلع من هذه الازمه؟ الحكومه اليوم
3: عندها أزمة. لازم ترجع تدور المبالغ مالتها اللي ضاعت وين هي
0: ضيعتها لقيتها وبعدين شلون
3: الكتل الكبيره اللي جات تتحكم بالبلد
0: نعم. زين
3: صاحبه القرار الكبير
0: زين نعم
3: زين انا شنو ذنب المواطن يعني كيلو تمن يوم صبح ب 3000 دينار
0: كارثه يا اخي. هو هذا اللي قاعد نتحدث عليه.
3: انت ما مطينا حصه تموينيه كامله. والله انا استغنى عن السوق. البضاعه نايمه عند التاجر وعند ابو المحل.
0: زين
3: زين انت
0: يعني اذا لسه ساعه طاف يعني احنا
3: شهرين تعطيني بطل زيت كل شهرين
0: استاذ عطاف. يعني هسه انت
3: الحين تعطيني اياها تعبانه كل سياره.
0: انت يعني تتحدث على قضيه انه الحكومه لازم تتراجع عن هذا القرار، هيك قصدك؟
3: تتراجع 100%.
0: ما تقدر،
3: لأن القرار غير مدروس.
0: ما تقدر الحكومه تتراجع لانه مضت بهذا القرار واكو عندها عجز مالي.
3: وقت وقفه للشعب، المواطن له دور.
0: شو يسوي المواطن؟
3: يعني المواطن له شلون له دور؟
0: شو يسوي؟
3: طرق وسوي مظاهرات سلميه.
0: طلع مظاهرات شو يسوي؟ واذا طلع خلي تطلعوا ثاني يوم
3: مو ما تطلع ترجع. الكل
0: خلي يطلعون، خلي يطلع الشعب كله مظاهرات. يقول لك انا
3: ما يطلع الشعب، تدري ليش؟ وانت شفت بنظر عينك. اغلب شيء ما طلع الشعب كله، لان الشريحه
0: خلي الشعب يطلع. صار عطاب، صار عطاب، خلي يطلع الشعب كله مظاهرات لا بأس. بس خلينا نخدم. والدستور يعني كفل الدستور انه التظاهرات حق مشروع بدون تجاوز وكذا. بس احنا حاكين اذا هي الحكومه تقول لك انا عندي عجز مالي ما عندنا حل، اذا خلينا ناخذ
3: العجز المالي مو طلع براسي.
0: هي هاي بعد هذا الوضع، خلينا ناخذ
3: غير تروحين للسرقات.
0: لا حول ولا قوه الا
3: بالله. الصورات الختاميه وين هي؟ من محاسب اي وزاره؟
0: صحيح.
3: تدري وصلات الختاميه ايش قد بيها فائده للدوله؟
0: شو يسوي بها والله؟
3: انا اقول لك شنو، يعني انا هاي الوزاره ماخذه مقاوله ب 4 مليار كمثال.
0: زين.
3: من تجي لوصلات الختاميه وتطلع ناس اكفاء على هذا المشروع.
0: زين.
3: تشوف قيمته ايش قد؟ هل هي صحيحه 4 مليار؟
0: درت بي مو 4 مليار، وبعدين وين تروح الفلوس؟ شنو راح يستفاد من عندها المواطن؟
3: كلها راحت سرقات عباره، يعني البلد انا
0: صار عطاف انت تريد تحكيني وانا على الهواء خلينا ناخذ اتصالات.
3: يوميه ابو استاذ حيدر
0: حبيبي
3: المحلل حسن العقابي يقول انا ما احتاج ايرادات النفط يعني المصدر ما اريده.
0: نعم.
3: يقول ما احتاج، يقول انا ايرادات الداخليه بس، ايرادات الداخليه اريد.
0: كارثة.
3: ايرادات الداخل ما حد يدري بها ايش قد، مليارات ما حد يعلم بها ايش قد.
0: كل شيء تعرف الحكومه. استاذ عطاف طبعا شكرا للمشاركه والاتصال، خلينا ناخذ اتصالات اخرى. الله يحفظك يبارك بيك. شكرا شكرا
3: الله
0: شكرا.
3: الله يكون عون المواطن.
0: اي والله الله يكون، خلينا ناخذ اتصال.
3: الله يكون عون الناس الفقره اللي ما عندها يعني.
0: اي والله اي والله شكرا عزيزي. شكرا
3: والله اللي عنده راتب مليونين ثلاثه مثل ما تقول مشي اموره، ما نقول احنا زنقيل عليه.
0: اي والله
3: هم وراء جهال وراء طلاب وبهذا الظرف الصعب.
0: صح صح صح. الله يبارك فيك. شكرا شكرا استاذ عطاف. شكرا الله يحفظك يبارك بعمرك. خلينا ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم.
4: استاذ حيدر عزيز جمعه مباركه، اتمنى لك التوفيق والموجه استاذ مصطفى
0: حياك الله ابو نبه.
4: حياك الله في هذه الاذاعه المجاهده حقك.
0: الله يحفظك يبارك فيك ابو نبه. تحدث لنا عن تجربتك خلال هاي اليومين اللي صارت بارتفاع الدولار، شنو اللي شفته؟
4: سيدي الفاضل ما تفضل به الأخوان لا أريد أن أضيف لأنه وضعوا النقاط على الحروف، ولكن أقول إذا المواد موجودة السابقة لماذا تشمل بالسعر الجديد؟ والدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. الحقيقة مصائب قوم عند قوم الفوائد ومع الأسف.
0: أحسنت.
4: إي والله إن شاء الله هذه العزمة تنتهي وبشر الصابرين.
0: اللهم آمين اللهم آمين إن شاء الله تنتهي، والمواطن بعد ما يتحمل الضغوطات، ما يتحمل الوضع الاقتصادي، ما يتحمل إن شاء الله. اللهم آمين إنه تنفض هاي القضية ويستقر الحال مال الدولار والوضع يمشي، لأنه تدري كثير من الناس اللي ضررت بهاي القضية.
4: يا سيدي من يتق الله يجعله مخرجا، ان شاء الله الحلول قريبة جدا.
0: اللهم آمين اللهم
4: لعله آمين. هناك عقول عبقرية تضع النقاط على الحروف وتحول النص الى مفهوم واضح يقرأ بإرادة الله سبحانه وتعالى. واحنا مرينا بأزمات.
0: صحيح صحيح.
4: والحقيقة الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين.
0: نتمنى ذلك. شكرا لاتصالك العم ابو نبي، الله يحفظك يبارك بعمرك.
4: سيدي بالنسبة الى الازدحامات،
0: نعم
4: الحقيقة استيراد السيارات يعني بحالة شمولية بدون حسبان، كيف تتحمل محافظة الشوارع؟ هذا أدى إلى أزمة.
0: زي.
4: إن شاء الله تقتصر على المفهوم ضمن التخطيط الصحيح. هذا واحد
0: زين.
4: محافظة بابل حقيقة تحتاج إلى بعض الجسور، عندك منطقة بابل المشهد اللي هي مركز المحافظة
0: زين.
4: يا حبذا لو يكون نفق هناك أو جسير لحل هذه المشكلة
0: جدا، هذا المقترح
4: ولكم فاق التقدير وفي رعاية الله.
0: حياك الله، شكرا لاتصالك عم أبو نبي، الله يحفظك، مقترح مهم، احنا بحاجة إلى نفق، بحاجة إلى الله يحفظك يسلمك، شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. مقترحات مهمة أيضا، يعني مناشدات المواطنين، المواطن اليوم يتحدث عن قضية بغاية الأهمية، تجربته مع ارتفاع سعر الدولار، تأثيراته على الأسواق، على البضائع الموجودة. خلي أيضا نأخذ يمكن اتصال، خلي شاركنا باتصال. ألو السلام عليكم.
5: ألو السلام عليكم، شلونك أستاذ حيدر؟
0: الله يبارك بيك، الله يحفظك،
5: الله يرحم والديك وياك أبو شمس.
0: حياك الله أبو شمس، والنعم منك.
5: فضل. والله سمعت اتصالات المواطنين كلها على مدى الدولار والمواطنين.
0: نعم.
5: على خلينا نقول المواطن الله يجوز عنده راتب ومدبر أموره قوة لراتبك.
0: زين.
5: أستاذ حيدر بس أكو بها عالم هواي ما أتى رواتب أصلاً.
0: زين.
5: شو راح يدبر أموره؟ أنا مستعجل تبدل بهن قبل 15 يوم بدلت أو 20 يوم 55 دين ما سيارة.
0: إيه اليوم صعيد.
5: رحت هسه بدلت ال 85.
0: بيت كان؟
5: قلت له عمي انت شنو استمعت فماكشي
0: بيش كان بيش
5: 85 انا حاسب على الدولار الجديد
0: دقيقه دقيقه ابو شمس ابو شمس ابو شمس بس دقيقه من فضلك بيش كنت تبدل الدهن؟
5: كنت والله قبل 20 يوم 25 55 هسه رحت لك ال 85
0: يابا يعني صعد 30,000 دينار
5: ضحكنا هسه انا استاذ مصطفى قلت له حجر زيت مالك ب 3000 9000 خليته
0: اي ادري هسه هو مسواق الدهن موجود اي موجود الدين موجود عده بضاعه معقوله يوميا يخلص هاي الوجبه كليتها والله عجيب
5: 85 وجاتك بالله العظيم قلت له عم عيسى بعد الدين موصل قلت لك خلينا نشوف الاشاره 85 استاذ حيدر
0: كارثه هاي كارثه
5: والله العظيم
0: يعني
5: تذكر من 20 26 و30 وصل هذا 25 كيلو
0: كارثه وما اعرف شلون راح
5: استاذ حيدر هذا احنا الحمد لله شكرا عندنا راتب عندنا غير وسيله عمل والله ساترها
0: زين
5: استاذ حيدر اكو بها عالم مواطنين ما ادى راتب وقوم عيال برقبته
0: زين برايك استاذ ابو شمس شنو الحل اللي يعني تشتغل عليه الحكومه وتتفادى غير الحل انه تلغي هذا القرار، القرار هذا ما يلغي البارحه شاهدنا
5: والله العظيم
0: انه رئيس الوزراء تحدث ما يلغي هذا القرار هذا اللي شفناه من خلال المعطيات ما يلغي بس برايك انت اليوم كمتابع كمواطن اكو حل اخر غير هذا الحل اللي يعني هذا راح ياذي الطبقه المعدومه
5: ما ادري والله ماكو حلول استاذ حيدر تدري ذاك اليوم يعني قبل سنتين او ثلاثه من صعد الدولار راتب الموظف انقطع 20% وهسه لو جتك هاي صعدت الدولار انقطع عندهم طبعا الموظف انقطع مرات ب 40% بدون ما يدري
0: كارثه
5: حتى لو تحسبها المواطن الموظف خلال سنتين انقطع من راتبه مكان ما يسوون سلم راتب وغلاء معيشه وينطونه زياده لا رجعوا صعدوا الدولار وكلها العالم موافقتنا بهذا الراي انقطع من راتب الموظف 40% بدون ما يعلم
0: هاي مشكله هاي كارثه ومشكله وما اعرف شلون راح ينحل هذا الموضوع
5: شكرا هذا اللي يقول شلك على الناس أيوة. غير المروه
0: ابو شمس شكرا لاتصالك والمشاركه الله يحفظك يبارك بعمرك
5: منك
0: ايضا اتصال اخر خلي ناخذ السلام عليكم
6: السلام عليكم استاذ حيدر
0: حياك الله ابو ياسين الذهب
6: الله يسلمك حج ياسين
0: عفوا
6: أبو خماس المحترم
0: الله يبارك بيك حج ياسين
6: وكل التحية والاحترام للأستاذ حسنين الحسون وهو غائب
0: تحياتنا زميلنا أستاذ حسنين الله يحفظك والنعم منك
6: الله يسلمكم والله يا أستاذ حيدر
0: احكينا على وضعك يعني ويا ارتفاع الدولار شلون صارت الموارد
6: انا ما تدري بي رجال ضرير اني عندي راديو واتابع
0: زين
6: اني بالنسبه لي الاستاذ ابو عطاف لم يقول رواتب ما تكفي وهاي وصحيح لعد انا شقول اللي اخذ 125 وانواع يا ربي يستر على كل إنسان أي والله وشاف كل مريض أنواع الأمراض عندي و125 الرعاية
0: 125 تستلم كل شهر
6: اي والله 100
0: ما عندك راتب اخر
6: 23
0: ما عندك راتب
6: يقصون 2000
0: ما عندك راتب اخر
6: لا والله غير وكروت سياره تاخذني واروح ابصم ورا
0: زين هاي وبصم. زين هاي 125 ايش راح تصير فيها
6: هو منفكر يعني هاي الرعايه ال 125 وانواع مثلي اشكال
0: اي والله
6: يعني بشر يعني الرعايه اشكال بس اكو رعايه مثلا يقدر بس احنا مثلا المكفوف المشلول اللي يعني اشكال الامراض اللي ما يستطيعون هذا ان الله احنا هاي اللي نقول بيها مراعاه الدوله ان هاي هي
0: الله يساعدك بالله العظيم الله يكون بعونك
6: انا والله البارحه يعني انا من قبه الوادي ما انا هم قمت احكي وحد هنا ما حد يمي قلت والله صدق ليش رئيس الوزراء مو زين بس والله من طلع البارحة يحكي لأنه حكي مقنع الدولة مطلوبة وقام يسدد هو ياخذ يزود الدولار ويسدد يقول أحسن من ما أتقرض الدائن الدولة مطلوبة
0: زين
6: فإحنا صح يعني ما نقبل على دولتنا مطلوبة يعني فاني يعني انا اقتنعت بحج شفته البارحه
0: زين مو ابو ياسين لازم حج ياسين لازم نبحث نشوف شنو السبب ليش الدوله انطلبت يعني هاي الاموال هاي الموازنات

0: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وانطيها هاي البيوت اللي قاعدين بها انطيها للفقراء.
0: اي والله الله يساعد الفقير، الله يساعد الفقير.
1: الله يسلمك
0: الله يحفظك.
1: ومن خلال ذاك كل التحيه والاحترام الى حضره الاخ محمد عبد الجبار شويليه، لان صاحب فضل علي من خلالك.
0: نعم نعم من حج محمد.
1: انا اشكره جدا، اشكره اليوم جمعه مباركه علي ان شاء الله.
0: والنعم منك ومن حج محمد.
1: والاحترام والسيد مدير قسم الرعايه الاجتماعيه استاذ سامر عباس، والى المعاون حيدر الحجي، ولا مدير البطاقه الموحده مدير البطاقه استاذ عزت المحترم الله يوفقه
0: ان شاء الله. تحياتنا لهم جميعا ولكل مدراء الدوائر اللي حقيقه يتابعون ويساعدون المواطنين اللي من خلال صوتنا من خلال مناشداتنا. تحياتنا لهم جميعا.
1: كان كان كان بصمتي ما تطلع، والله يوفق عبد الرحمن المنصور مدير الرعاية ببغداد، حول لي بطاقة على الرميد.
0: الله يوفقهم جميعا. أنا
1: أشكره
0: يا رب.
1: جدا أشكره.
0: الله يوفقهم
1: والله
0: جميعا.
1: أي والله أنا أشكره.
0: استاذ حجي ياسين الله يحفظك ويبارك بعمرك.
1: كنت صار فيما لا انا اسف على
0: راسي على راسي على راسي. الله يساعدك الله يكون بعونك. شكرا شكرا لاتصالك حجي ياسين الله يحفظك. يعني حقيقه اذا نظل نستمع لهموم مشاكل المواطنين، ايضا اليوم اجاهم هم ومشكله كبيره جدا، هو موضوع سعر ارتفاع الدولار وتاثيراته على الشارع وعلى المواد الغذائيه والمنتجات. حقيقه ماساه اليوم المواطن. اليوم يتحدث الحج ياسين موضوع بغايه الاهميه. اليوم يعني يا حكومتنا يا يعني يا نوابنا يا اعضاء مجلس المحافظه، اليوم هذا راتب الرجل مكفوف راتبه 125,000 دينار، شلون راح يقدر يعيش؟ ما اعرف انا هذا سؤالي. خلينا ناخذ هذا الاتصال وارجع لكم. الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صبحك الله بالخير استاذ
0: خير
2: حيدر، وتحياتي للاستاذ حسنين
0: الله يحفظك.
2: وهو غائب طبعا، هو غائب بالبرنامج ولكن حاضر
0: بيكون. حاضر ان شاء الله. تحياتنا زميلنا استاذ حسنين الله يحفظك.
2: تحياتنا للاستاذ مصطفى الله يحفظكم ان شاء الله.
0: تحياتنا لك. العفو من حضرتك.
2: وياك علي الجنابي.
0: استاذ علي الجنابي حياك الله عزيزي.
2: الله يحفظك استاذ، رحم الله والديك الله يتكسر. استاذ اكو حلول.
0: اي الحل شنو؟
2: يعني هسه احنا مثلا احنا هسه مواطنين وبسطاء عندنا حلول نقدر هذه. اولا انت من شفت الموازنه وشفت النفقات الدوله يعني قويه عليك، الغي اكو امتيازات الغيهن. اكو امتيازات هسه انت عندك رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الجمهوريه، وعندك الاعضاء البرلمان كل واحد حاط لك 13 سياره ورا.
0: صحيح.
2: انت الغي ذني، هذني راح يجيب لك مورد للدوله مالتك ولل يعني توفر لك، بدل ما انت يعني تقص من المواطن. تدري انت هسه المواطن اللي راتبه مليون دينار اصبح 500 دينار، يعني 500,000
0: ونقص بالنص. صحيح.
2: زين احنا اني وانت وغيري وغيري عندنا نقول حتى لو صارت هاي، بس هاي الناس الفقرة يعني باكر احنا كمثلا خلينا نقول بالدوله وهذه يعني باكر انا من القى واحد يبوك والله ما الومه.
0: لا احنا استاذ علي عفوا استاذ علي لا احنا بس من فضلك استاذ علي.
2: هم راح يخلون الناس تطلع من طورها.
0: استاذ علي عفوا يعني من فضلك حتى نكون واقعيين، احنا لا ما نشجع لا على السرقات ولا على النوم ولا على الرشوة.
2: بالعكس
0: احنا اليوم ندعم الحكومة، ولكن على أن تكون مع المواطن.
2: أنا الساعد
0: أستاذ علي عفوا بس أعطيني مجال نتحدث. اليوم إحنا ما عندنا مشكلة، اليوم الحكومة دا تمر بأزمة مالية، تجد حلول مهمة للمواطن أنه تساعد المواطن، مو تكون عبء. أما أنا اليوم أشجع على الرشوة، أشجع على السرقات، لا هذه منبوذة يعني لا الإسلام يقبل بها.
2: هسا أنت كإعلامي وعلى راسي.
0: الله يسلم راسك.
2: بس انت لما انت تقص المواطن تقص الموظف تقص من الراتب تقص من هذا، زين انت شلون هسه؟ مو انا هسه بدي اعيش شلون اعيش؟
0: لا هو انا اقول لك يعني هسه لو شوف المقترحات اللي قاعد تكتبها المواطنين.
2: واحد من الناس مساحتها ابو شمس وحكايته، يعني انا صارت وياي هسه هماتين.
0: نعم.
2: رحت قبل بدل دهن للسياره، يعني انا مبدلها ب 25 قبل 4 ايام، اليوم يقل لي 70.
0: هي كارثه يعني هذا هذا الموضوع كارثه.
2: زين هسه التصليح مال السياره،
0: هسه انت هسه انت اليوم استاذ علي حكايتك حلوه وكلامك منطقي والمداخله مالتك مهمه. اليوم انت كمقترح انه طالب الحكومه بالغاء امتيازات المسؤولين السياسيين الكبار، بعد شنو عندك حل اخر؟ زين هذا الحل الاخر راح مثلا يستفاد من عند الحكومه ويستفاد من عند المواطن.
2: استاذ انت عندك واي عندك انت، احنا ليش متشلبين بس بالدولار والنفط؟ يعني هسه احنا متشلبين، قال الدولار حش النفط، زين هاي الضريبه.
0: هو شو ما عندنا احنا شغلنا فقط بالدولار والنفط، ما عندنا غيره.
2: لا استاذ لا اكو، يعني انت هسه بس
0: احنا زراعه ما شاء الله، ايش عندنا احنا يا ابو
2: استاذ وسيم. استاذ بس المرور هسه، بس المرور موازنه كامله.
0: ايش قد تجيب لك المرور يعني ايش قد؟
2: عمي انا واحد من الناس تغرم 600 بيوم واحد.
0: يعني انت يعني تشجع على الغرامات حتى نعطيهم مثلا الحكومه؟ لا مو هذا مو صحيح. بالمناسبه اكو قانون، اكو قانون هسه قاعد يعني راح يقرر
2: استاذ صوتوا عليه. انا ما ادري، رحت الكربله ما لابس حزام، ما ادري بيه، فتت من يوم اول وحده غرمتني 200، الثانيه 200، ومن رجعت 200 600، انا ما ادري بيها. يعني هسه انا ما ادري ما لابس حزام،
0: كارثه هاي.
2: ها 600,000 زين، انا لقيت واحد ابو سايبه بالمرور رحت ادفع الغرامه، لقيت ابو مرور مغرمينه 1,200,000.
0: يا الله يعينك.
2: والله العظيم زين 1,200,000 مغرمينه وهي سيارتها بمليون.
0: الله يساعد الفقير، الله يكون
2: بعون الفقير. هاي كيف تروح عراق للدوله؟
0: الله يكون
2: بعون الفقير. تروح للنفقات يعني الموجوده بالدوله. زين انت ذا انت انا وغيري وغيري وغيري، يعني ملايين مليارات تطلب عليكم بالسنه.
0: والله استاذ علي مقترحات مهمه من حضراتكم.
2: والله العظيم ان انا اقول بس شغله، اقول ان الله.
0: اي أيوة والله والنعم بالله،
2: والله ان الله.
0: الله يساعد،
2: يعني ما ادري
0: الله يكون بعد الله الفقير. شكرا لاتصالك استاذ علي، حياك الله استاذ علي.
2: الله
0: يبارك بيك. ايضا اتصال اخر. الو السلام عليكم.
3: عليكم السلام استاذ حيدر، شلون اخبارك
0: اخوي؟ الله يبارك بيك. بس عفوا يعني الراديو نصي لانه دي اثر على الصوت. عفوا
3: نصيت. شلونك استاذ
0: حيدر؟ حياك الله من حضرتك. عفوا
3: اخوك امير طاهر، شلونك اخوي؟
0: استاذ امير حياك الله. استاذ امير
3: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يبارك بيك. استاذ امير تحدث لنا عن الوضع الدولار، ايش اثر على السوق انت عليك بشغلك بعملك بوظيفتك؟
3: خلينا نبدا بموضوع الازدحامات اللي بالمحافظه.
0: ممتاز. اولا نبدي
3: حقيقه بس احيطك عليه استاذ حيدر، ان اغلب الدوائر الحكوميه اللي يعني اغلبها مو كلها، نقول 90 او 85% دوائر حقيقه تمتلك باصات حكوميه وايضا يعني جاهزه للعمل، صالحه للعمل.
0: جيد.
3: لا ان اكون سوء اداره، فساد اداري، ما له خلق مدير الدائره يضغط على السواق او الموظفين اللي عنده يابا يسوي خطوط لباقي الموظفين، يعني هاي راح تخفف حمل هوايه، بدل ما 50 موظف 50 سياره بالشارع، اذا الدائره بها باصين راح 100 سياره تخفف عن الشوارع الداخليه.
0: زين
3: هاي واحد.
0: نعم.
3: نجي حقيقه لموضوع ازمه الدولار. حقيقة احنا هي مو اول مرة يعني تصعد الاسعار بسبب صعود الدولار، يعني كان اكو تجربة سابقة.
0: نعم.
3: لحكومة الكاظمي ايضا سوتها يعني تقريبا مشابهة ومقارب لهذا السعر.
0: زين.
3: بس ما كان اكو مضاربات صراحة، يعني المضاربين الان يعني كاهلهم او ثقل كاهلهم حال صعود نفس القرار، يعني زي. نفس القيمه.
0: نعم.
3: السعريه بسبب وجود المضاربين حقيقه اكون يعني اكو اجهزه مختصه من خلالكم، اكو اجهزه مختصه تقوم بدورها حتى تقضي على هاي المضاربات لضعاف النفوس، يعني حقيقه هي اغلبها لاشخاص واحزاب معروفين.
0: نعم.
3: هاي واحد.
0: نعم.
3: اثنين بالنسبه للموضوع المواطن وصعود اسعار المواد الغذائيه بالدرجه الاساس.
0: زين.
3: يعني احنا هسه التاثير المباشر هو على المواد الغذائيه. صح.
0: أكيد.
3: اكو حلول.
0: الحلول احنا نريد الحلول، شنو الحلول اللي ببالك؟
3: جايك استاذ حيدر.
0: زين.
3: الحلول حقيقه احنا يعني البلد دي تجارب كثيرة، يعني كانت الأسواق المركزية بالأوقات السابقة بأنظمة سابقة، الأسواق المركزية هاي تكون أسعار مدعومة من الحكومة وتكون خفيفة على المواطن، وما بيها لا مضاربات ولا تاجر ولا مدري شنو ولا هاي، يكون مدعوم من الدولة بأسعار يعني رمزية، وبالتالي تكون بمتناول المواطن البسيط.
0: حلو.
3: صح، هي تكون بمركز المدينة، خلينا نقول مكان أو مكانين، المواطن اللي مضطر يروح يقدر يوصل لها.
0: حلو.
3: نقول مركز مدينة الحلة في مكان أو مكانين لهاي الأسواق.
0: مقترح مهم، عاش تيدك، أحسن مطال. أحسن نعم.
3: القاسم بيها مكان، المواطن من يضطر أنا يعني جوعان وما عندي لازم أروح أوصل، بس الشخص العادي
0: المتمكن يروح يسوق من المولات.
3: المتمكن يقول لك أنا ما لي خلق أروح أزم سرعة،
0: صح،
3: ما لي خلق أروح أقطع مسافة ومدري شنو. المواطن المضطر يروح يقول لك أنا شو أسوي، عندي عائلة وعندي
0: مقترح
3: مصاريف وإلى آخره.
0: زين،
3: فهاي حلول، أكو حلول موجودة
0: بعد صراحة. بعد بعد عندك مقترحات أخرى؟ هذا أنا أشوف الأسواق المركزية مقترح مهم جدا يعني فعلا.
3: طبعا أستاذ حيدر، إحنا إحنا إحنا إحنا بلد مرينا بهواي ظروف، وبالتالي صارت عندنا هواي تجارب بصراحة.
0: زين زين،
3: بس تعال سولف لي تنفيذ هاي الحلول. يعني هم من الحكومة من فكرة يعني شنو، ما تعرف إنه الحل فتح أسواق مركزية بكل المحافظات يعني مثلا.
0: نعم.
3: زين، أفتحها وأرفع سعر الصرف، أقضى على المضاربين وأرفع سعر الصرف.
0: صح.
3: يعني أنا ما أقدر أقضي على مضاربين عددهم ما يتجاوز 100 شخص بكل العراق، وأذي 60 مليون. ماكو منطق. أكو صحيح. منطق للأشياء. طيب هيدا مو احنا منتحشي تطلع انت هذا.
0: صحيح. طبعا طبعا طبعا ملاحظات مهمه، وشكرا لاتصالك والمشاركه استاذ امير، الله يحفظك يبارك بعمرك. شكرا
3: محترم جدا، مشتاقين لجنابك، تحياتي.
0: الله يحفظك، الله يسلمك، شكرا لك، الله يبارك فيك. ايضا اتصال اخر، الو السلام عليكم.
4: السلام عليكم استاذ هيدر،
0: حياك الله، اهلا وسهلا بك.
4: وياك ابو محمد من حي الصحه.
0: حياك الله ابو محمد، اهلا وسهلا.
4: استاذ بلا زحمه، بالنسبه للازدحامات الصبح يعني. نعم. احنا والله تبينا قعدنا في حي الصحه، نجي من شارع حي الصحه ازدحام، تشرد من شارع حي الصحه تروح شارع المدهيش تلقى الاستداره مزدوده. الاستداره يعني هسه 95% المرور اللي يسدوها هم هاي قدام بنزيخانه بس.
0: زي.
4: مرات تشوف الجانب الاخر يعني ما بي فارغ، بس هاي المرور يعني مع احترامنا لهم حطوا الكبوزات سدوا وقعدوا، يعني هو غير يسدها بوقت الذروة مثلا. منك ازدحام، من ماكو ازدحام لازم يفتح جهة من جهات.
0: زين.
4: يعني ذاك اليوم تكلمت وياهم يقول لي اطلع مثلا، انت فولت بنزين تريد ترجع لبيتك لازم توصل الجو جسر الثورة. وهاي كمية الازدحامات بالاضافة لأعمال مجاري بالاضافة لا.
0: صحيح. استاذ محمد خويا، احنا هم لازم نكون واقعيين، احنا ترى يعني الحلة بها حملة اعمار، خلينا نحكي بصراحة، اكثر المناطق هي داخلة بها شركات دا تنفذ، يعني تدري ما ممكن ابو الشركة، واحنا اعمالنا خلينا نحكي بصراحة اعمالنا بالارض، يعني تدري انت هاي مجاري مي تبليط، يعني اعمالنا مو مثلا تقول اعمدة مال شارع مثلا يصير بالجانب، لا هو بوسط الشارع، فلازم هم يكون شوية عندنا واحد يتحمل، خاصة هذه السنة بين ما الله سبحانه وتعالى يسهل وتكمل هذه المشاريع وتستقر الأمور. أنا اللي دي أتحدث به، نعم موجود ازدحامات المرورية موجودة، المشاريع دي تشتغل، يحتاج إنه احنا أفكار شلون نفتح الطرق، شلون مثلا نكون عندنا طرق بديلة تساعد المواطنين بالدوام. أما تقول لي مثلا اليوم هو حي الصحة إلى مدخل واحد، شلون؟ ما هي مشكلة يعني، يعني شلون وين يعني، الله يساعدنا المواطن وايضا الشركه ايضا هم مشكله.
4: الاستدارة القدام بنزيخانه بس واقف بيها. نعم. رجل من المرور.
0: زين.
4: بس ما يفتح دائما حاط كبوزات. يعني هذا شارع من طول العرض، اذا عندك شغله لازم تخلصه كله وتشوف من تحت جسر الثورة يلا تفتح.
0: صحيح. ابو محمد شكرا لاتصالك، وان شاء الله احنا راح يعني نتابع مع مديريه المرور هذا الموضوع الازدحامات. إذا عندك مداخلة أخرى حتى نأخذ اتصالات أخرى.
4: مداخلة بخصوص ارتفاع الأسعار. إحنا لازم يعني نواجه الأمر الواقع، إنه السعر الدولار ثبت حسب حجي بحر رئيس وزراء.
0: نعم.
4: والمحاصصة موجودة والنواب رئيس وزراء موجودة. بس أكو شغلات تنحل بشخصة قلم من الحكومة.
0: اللي هي
4: مثلاً هسه أنا كمواطن طلعت الصبح أجيب بيض أجيب دجاج على مدار. أنا البيض صعد بتسعة وبتسعة وربع وبتسعة ونص، الدجاج صعد ليش؟ لأن أكو حماية منتج اللي إحنا مجبورين نأخذ بس المحلي. بشخطة قلم أخلي المستورد هم أنا يدخل ينافس المحلي، وكذلك الطحين. يعني البيض صعد 3000، الدجاج صعد، الطحين معمل الاتحاد صعد 7000 تشيز، تمام؟ تباوع أبو الكيلو كان بالفربع الطحين هسه بالفين.
0: إذن أنت حتى نستثمر الوقت وأيضا اتصالات كثيرة، إذن أنت مع دخول المستورد عفوا مع
4: أقلل الضريبة
0: وتقليل الضريبة
4: راح أجبر الجشع المحلي مال المعامل
0: ممتاز
4: المحلية راح يقللون الأسعار غصبا عليهم.
0: الله يبارك بيك، شكرا.
4: إن شاء الله
0: راح توصل هذه بكل أمانة، يحفظك. شكرا محمد لاتصالك. أيضا اتصال آخر، وهذا راح يكون الاتصال الأخير لأن وقت البرنامج المخرج يأشر لي. اتصال آخر وأخير. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم استاذ حيدر،
0: حياك الله، اهلا وسهلا بك.
5: شلونك حبيبي؟ شلونك اخوي الاعلام الحر؟
0: الله يبارك بك،
5: البطل الشريف المكرر.
0: الله يحفظك يسلمك.
5: وياك حسين ابو علي،
0: حياك الله استاذ حسين.
5: ويا احنا نسولف اليوم بخصوص الدولار.
0: نعم.
5: اليوم الموضوع كله على الدولار.
0: زين،
5: هو البلد هواي بازمات بس اليوم موضوعنا على الدولار.
0: زين،
5: الدولار اشوف هذا مثلا احنا البلد هذا اللي راح المواطن الفقير الداين، لو الدوله هي نفسها جابت الاستعلانات من المطلوب العراقي.
0: زين
5: زين، على من هو انطلب؟ من السواهم والقيادات، الأحزاب، القيادات، البرلمان، هم كلهم مسؤولين على طلب هذا على ديون العراق.
0: جيد،
5: صح لو مو صح؟
0: نعم.
5: احنا بما نعالج بالمواطن الفقير، لو نعالج بهم هم يعالجوها.
0: زي.
5: يعالجوها بمخصصاتهم، الأحزاب لها مخصصات ولها رواتب، البرلمانيين الرؤساء.
0: يعني انت اليوم
5: تبدي من البرلماني، من مدير عام، من شك واحد بالدوله كبير، تبدي تقص بيه، تقص برواتبه، مخصصاته، الفلوس الراحة تيجي. احنا البلد انطلب بالغلط، مو يخسر، مو يتحمل هالغلط.
0: يعني انت اليوم ابو علي، يعني انت مع انه تقلل من رواتب المسؤولين الكبار والامتيازات والمخصصات؟
5: أكيد.
0: هذا كحل؟ أكيد. يعني كحل حتى نسيطر على السوق؟ يعني
5: نتحدث الحل الاول هذا اللي قلت لك لي. الثاني،
0: ايه؟
5: احنا اليوم سعره 150.
0: زين،
5: تمام. لو تمام، احنا صار لنا سنه او سنتين او ثلاثه نشتري على 150. انا اليوم انسان فقير.
0: انت تشتري دقيقه استاذ عفوا، انت تشتري من السوق 150 بس بالسعر صار في 132. هسه
5: 132.
0: اي مو هسه
5: الدوله مرسمته 132.
0: اي ابو علي بس اعطيني مجال. مو انت هسه من راح تروح تشتري، ما تشتري 150، راح تروح تشتري 180، مو زاد يعني.
5: استاذ حيدر حبيبي،
0: يعني بالسوق ما راح تلقى 150، هذا بالمصرف.
5: الرقابه وين؟ الامن الوطني وين؟ الاقتصاد وين؟
0: شو يسوي؟
5: احنا ليش الدوله هسه من سعرات اليوم اشتري 150 او 152؟ خلي التاجر او لا يصير 155، مو مشكله راح تصير. هاي اول شيء. زين، ثاني شيء، انا اليوم ادي عمليه، ادي مريض اسوي بمستشفياتنا، الدوله تعطيني اشتري، اعطتني الدوله على 132، لو انا داخله 150 صار كم سنه؟
0: زين،
5: صحيح لو مو صحيح. اول شيء الرقابه على هذا الدولار، يقول البلد مطلوب لازم ما يصيروا 170 تجار بكيفهم، اكو لازم رقابه، اقتصاد، امين، تمام لو مو تمام.
0: زين،
5: خلي يصير 155، ما راح ياثر هواي.
0: نعم،
5: ترى اغلب الناس المرضى واغلب الفقراء ما راحت الدوله اعطتهم 132، الا اللي سافر عند مريض بالهند، صحيح، بس اذا انا عندي عمليه هنا مثل بولايه بالحله يحاسبني على 132 ولا على 150؟
0: لا، على الموجود بالسوق.
5: صحيح لو مو صحيح؟ الثاني، وبعد انتم بالسوق يعني راسا احنا بلد الثاني، انتم راسا بس قالوا الدولار صار هيك، راسا انت غليته، انت اكيد عندك بضاعه بمحلك مال الاسبوع كامل.
0: صحيح،
5: ليش؟ شنو احنا الغلط بينا استاذ؟
0: مع الاسف
5: الغلط والله.
0: الحمد لله على كل حال.
5: هاي الدولار بالنسبة للدعامات، ولا أنت أطلت عليك؟
0: إيه لا مو إحنا وقت البرنامج ذي أشيل للمخرج، يعني انتهى وقت
5: تمام.
0: البرنامج
5: تمام.
0: إيه. نعم،
5: إحنا التخطيط اللي عندنا بالمحافظة والقسم الاستثماري أو الوحدة الاستثمارية كلها غلط.
0: نعم،
5: الشارع اللي تفلش ينعاد نفس الرصيف بنفس المكان، مجرد يشيله أوسع ياك، أوسع الشوارع، أوسع عندك شارع هذا مال بالمشهد مال المحطة. لكن يوم سووه
0: زين،
5: نفس الجذره للدوحه، ليش ما قصفه؟ عندك محطه، عندك مركز جبل، يصير الزحام هنا، عنده في شارع 60 طبات مال دول مخلينا بيه.
0: يعني يحتاج لنا اعاده تنظيم الشوارع
5: بالمحافظه او شعبه التخطيط او شعبه الاستثمار، دولة كلها اشتغلهم غلط استاذ.
0: ان شاء الله ابو علي شكرا لاتصالك، والله يبارك فيك والمداخل المهمه، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لاتصالك. طبعا انا اعتذر من باقي الاتصالات بعد ما نقدر ناخذهم باعتبار انه انتهى وقت البرنامج. ايضا اقدم اعتذاري الى الدكتور امجد الحسون اللي هو رئيس قسم اداره الاعمال في جامعه المستقبل، كان من المفترض نتصل عليه، ولكن يعني جدا اعتذر دكتور امجد انه بسبب الاتصالات و المشاركات من المواطنين اللي ننقل همومهم حول ارتفاع سعر الصرف، اعتذر من كل المواطنين اتصلوا وما اقدر ناخذهم بالاتصالات. ايضا تمنياتنا ان شاء الله هذه الازمة تنحل وينتهي هذا الموضوع، وعيننا ان شاء الله والحكومة عينها على الفقير، على رواتب الموظفين البسطاء، ونتمنى انه هذه المقترحات اللي اقترحوها المواطنين بهذا البرنامج ان شاء الله تؤخذ بها من قبل الحكومة. تحياتنا لكم وشكرا لكل من اتصل. انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى من برنامجكم الأسبوع في فيسبوك. شكرا لزميلي المخرج مصطفى زيكو، أتمنى لكم موفقية إن شاء الله، في أمان الله.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي،
1: قسم الإعلام فرع الصحافة جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل خريجي فروع الأحياء، التطبيقي، العلمي، الأدبي، الإعدادي، فرع الفنون، ويقبل معدل 54 للدراسات الصباحية و52 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 1,600,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: ثواني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم الأنظمة الطبية الذكية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحياء والتطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. قسم التربية الإنجليزية، القبول متاح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، وحتى معاهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية. الدراسة تكون صباحية بمعدل 55، والدراسة المسائية بمعدل 53. أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الأسطورة والمعلم.
1: إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: تريد تعرفها؟ هي مستقبل FM.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم التصميم. القسم يقبل خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي، معدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية. إعداديات الصناعة يقبل الفنون، معهد الحرف والفنون الشعبية، الفنون التطبيقية، فن التربية الأسرية، الفنون التطبيقية، فن الديكور، الفنون التطبيقية عام، ومعهد الفنون الجميلة التصميم، معدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. قسم العلوم التربوية والنفسية، القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين في الخدمة الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 50، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 53، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
5: المستقبل اف ام، مليانة اغاني.

0: This is المستقبل University Radio. FM.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مشاهدينا الأفاضل، إذاعة جامعة المستقبل، وعلى الفيسبوك واليوتيوب المستقبل FM باللغة الإنجليزية. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي دليل المستقبل. أحبتي المستمعين، عودناكم كل يوم الساعة 2:00 ظهرا أو بعد الساعة 2:00 ظهرا نستضيف أحد أساتذة وأحد الأكاديميين في جامعة المستقبل للحديث عن أقسام وكليات هذه الجامعة الأولى على الجامعات الأهلية والحكومية في العراق، جامعة المستقبل. اليوم يسعدني استضافة الأستاذ الدكتور قصي رشيد عبد الأمير، رئيس قسم هندسة تقنيات الميكانيك القوى. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: حياكم الله وبياكم وأشكركم على الاستضافة.
1: دكتور اسم القسم طويل، هندسة تقنيات ميكانيك القوة، هو أربع كلمات.
2: نعم، أي. هو إحدى فروع يعني الهندسة الميكانيكية.
1: نعم،
2: إحنا ليش سوينا هندسة تقنيات ميكانيك القوة؟ حتى يضم فروع.
1: حلو.
2: فإحنا الحقيقة عندنا فرعين، فرع الطاقة المتجددة وفرع التكييف والتبريد،
1: راح نجي عليه يعني بالتفصيل. دكتور، شنو الفرق بين الهندسة والتقنيات؟
2: الحقيقة الهندسة هي تعتمد على الحقيقة على الجانب النظري.
1: نعم.
2: بينما التقنيات يعني نسبة 70-80% هو على الجانب العمل التطبيقي.
1: نعم.
2: فلذلك يعني الحقيقة دائما أكثر الشركات أو يفضلون المهندس التقني عن الهندسة.
1: نعم.
2: لأن تدري تسوق العمل يعني بالضبط. يحكمنا. نعم.
1: نعم. أكو التباس دائما يقول لك هذا تقنيات يقبل تقني. أو الهندسة هذا شون هندسة مصغرة، هاي بها لبس كبير خصوصا للطلب وهسه مراحل التسجيل.
2: نعم، الحقيقة هذا مفهوم قديم.
1: نعم.
2: كان قبل يعني يقولون انه التقني مو مهندس.
1: نعم.
2: لا بالعكس، يعني التقنية هي هسه قامت يعني هسه هو المفضل في سوق العمل. دائما هسه اي اذا تريد تتعين او كذا فلازم تكون عندك خبرة.
1: نعم.
2: مو فقط نظري تنظر وكذا.
1: زين، يسألون خريجين هذا القسم يأخذون هوية من نقابة المهندسين؟
2: طبعا هسه احنا عندنا اعتراف هندسي بها، والحقيقة حصلنا على انجازات كبيرة. يعني
1: نعم.
2: المهندس التقني ممكن أن يعمل في جميع دوائر الدولة والشركات، شركات التكييف والتبريد، شركات النفط، بالإضافة إلى كافة الوزارات.
1: نعم.
2: يعني مجاله كلش واسع.
1: نعم. دكتور، خلنا نبدي بالقسم.
2: نعم.
1: منين جت الفكرة؟ يا سنة أسس؟ نعم. شلون من فاتحته رئيس الجامعة المحترم، شلون تقبل الفكرة، شلون طورتوا القسم؟
2: الحقيقة هو تأسس
1: البدايات
2: بالبدايات كان يعرف بقسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد.
1: نعم.
2: تأسس منذ تأسس جامعة المستقبل.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك تدري طور سوق العمل، فارتأت الحاجة إلى أنه نفتح فروع جديدة. ففي 2024 فتحنا فرع الطاقة المتجددة.
1: نعم.
2: فإحنا مو نظل على القسم القديم تكييف.
1: نعم. مع التطوير
2: فتطور ميكانيك القوى بفرعين، فرع الطاقة المتجددة وفرع التكييف والتبريد.
1: نعم.
2: نعم.
1: دكتور، دراسة بأربع سنوات؟
2: بالضبط، أربع سنوات، ويتخرج بها مهندس حقيقة تقني.
1: أي نعم. دائما عندنا احنا بالكليات الإنسانية بمختلف الكليات يقول لك المرحلة الثالثة هي الخلاصة والتخصص.
2: نعم.
1: ايش تاخذون بالمرحلة الثالثة؟
2: الحقيقة احنا هسه مثل ما
1: تركيز يكون بالمرحلة الثالثة.
2: الحقيقة المرحلة الثالثة هي مرحلة تخصصية.
1: نعم.
2: يعني دائما هسه احنا من يتفرق بالبداية ينقبل المهندس ميكانيك قوة.
1: نعم.
2: بالمرحلة الثالثة يتخصص اما فرع الطاقه المتجدده او فرع التكييف والتبريد.
1: بالثالث.
2: اي، فاللي فرع الطاقه راح ياخذ المواد المتعلقه بالطاقه.
1: نعم.
2: محطات قدره مثلا الطاقه الشمسيه، الوقود الحيوي، بينما بالنسبه للتكييف والتبريد يستمر بالمنهج مالته.
1: نعم.
2: يعني منظومات تكييف الهواء، منظومات التجميد، ايضا اكو فروع متشابهه مثلا السيطره والقياسات ياخذ الفرعين. مثلا عندك محطات القدرة أيضا بالفرعين يأخذوها نفس الشيء.
1: نعم.
2: إيه بس مواد تخصصية كل من حسب
1: الفرع بالثالث.
2: بالثالث
1: زين، 4 سنوات شنو المواد اللي يأخذوها؟
2: يعني
1: بداية الأول الثاني.
2: الأول هن ذن الحقيقة، الأول والثاني مواد الهندسية.
1: نعم.
2: بحتة يعني الرياضيات، مواد اكو جامعيه واكو مواد
1: كليه. اكو
2: طبعا
1: تدري المهندس لازم يتقن
2: فرضتها الوزاره. نعم. نعم. فرضتها الوزاره بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه.
1: نعم.
2: كذلك اللغه العربيه، مواد اخرى مثلا جرائم حزب البعث، هذه مواد. نعم. جامعيه مفروضه علينا.
1: نعم.
2: تمام. اما المواد الاخرى مثل الرياضيات، كل الهندسه يعني تدرس رياضيات.
1: نعم.
2: هواي مواد مثلا
1: والهدف الهدف من ذن الرياضيات والعربي. نعم. والانجليزي. نعم. الوصول الى المرحله الثالثه هو تاقن. نعم. كل الجوانب، للابعاد وقياسات
2: ومفردات، متكامل من كل

0: تعتمد على جانب العلوم الهندسية،
1: نعم
0: يعني من تريد تبني، من تريد
1: ديكور
0: ديكور،
1: قاعدة،
0: تريد تقعد، تريد يعني هاي
1: حتى اللبس،
0: السيارة
1: حتى اللبس
0: اللي
1: هندسة
0: بس كذا هم هندسة.
1: تصميم. نعم
0: فالهندسة يعني الحقيقة مجالها كل شيء، يعني الطبيب ما يكون يعني حقيقة ما يقدر يسوي عملية إذا ما يكون عنده أدوات.
1: نعم
0: هاي الأدوات أيضا بها جزء من عنده هندسي، إلى
1: نعم
0: نظرة هندسية.
1: نعم
0: أي فالهندسة في كل شيء، يعني يعني حتى قبل أتذكر يعني والدي يقولوا الهندسة كانت أعلى من الطب
1: صح
0: بوقتها، يعني
1: نعم اي
0: بالسبعينات وبالهاي.
1: نعم
0: فهسه تدري هاي يعني هسه صار المجال الطبي هو هسه المرغوب، يعني
1: نعم
0: رغم
1: بس
0: أنه
1: الهندسة بعد هي
0: الهندسة طبعا هي
1: بعد هي
0: الهندسة هو الأساس.
1: السمة. نعم
0: أي نعم
1: بعدنا من البدايات، ذكرت لي دكتور حضرتك تأسست 2010
0: 2010 منذ تأسس الجامعة،
1: اي
0: تأسس قسمنا
1: صار 16 سنة.
0: 16 سنة. نعم
1: 16 سنة أكيد بها إنجازات كبيرة.
0: أكيد
1: اي
0: أكيد دكتور.
1: تحدث لنا عن أبرز الإنجازات بهاي
0: نعم
1: 16 سنة.
0: الحقيقة أنا إنجازات كبيرة خاصة قسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد. الحقيقة احنا من استلمنا المنصب الحقيقة كرئيس قسم يعني بال2013
1: نعم
0: حصلنا هم إنجاز كبير، نضاف الإنجازات السابقة، حصلنا على الامتحان المرتبة الأولى في الامتحان التقويمي الوزارية
1: ما شاء الله،
0: طبعا ل3 سنوات
1: هذا
0: متتالية، يعني
1: اعتراف وزاري
0: بالضبط
1: برصانة التعليم
0: نعم
1: بهذا
0: رصانة
1: القسم.
0: القسم بالضبط. فحصلنا على المرتبة الأولى طبعا هاي بعد تنافس مع الجامعات الحكومية مو فقط الأهلية.
1: نعم
0: فهذا طبعا إنجاز يحسب للقسم، طبعا يحسب الأساتذة حتى طلابنا أيضا، يعني هم اجتهدوا، يعني لو ما اجتهدوا ما تحصل على
1: صح
0: هالنتيجة. عندنا إنجاز آخر اللي هو مثلا اعتماد حصلنا على الاعتماد الوطني العراقي.
1: نعم
0: هذا الاعتماد ايضا مو كل، يعني هذا كانما تقول الوزاره انه هذا القسم رصيد جدا ماشي، عين هم تنافسنا مع كثير من الاقسام اللي هي التكييف والتبريد، وايضا
1: نعم
0: حصلنا على المرتبه الاولى.
1: نعم
0: اي كذلك طبعا عندنا انجازات اخرى، عندنا امتحانات مو بالاضافه لامتحان التقويمي، عندنا امتحانات مشتركه
1: نعم
0: مع جامعه رصينه كلش اللي هي جامعه الموصل.
1: نعم
0: فايضا حصلنا العام على انجاز كلش كبير، المرتبه الاولى في يعني ماده معينه،
1: دكتور
0: والمرتبه الثانيه في الماده الاخرى.
1: هاي
0: يعني
1: الانجازات شنو تهم الطلاب واهلهم عوائلهم؟
0: طبعا يعني انت اذا تريد تقدم على قسم وتشوف هذا القسم يعني برصانه، يعني انجازات كبيره ومشهود لها، افضل مما اروح على قسم ما معروف تمام
1: نعم
0: تمام
1: اكيد،
0: اي
1: وهي بالتالي تعود إليك، يعني انت راح تدخل هذا القسم
0: طبعا
1: تشوف قسم مميز
0: مميز.
1: بإنجازات مشاركات. دكتور أخذنا الإنجازات، روح للمشاركات.
0: نعم
1: دائما أصير مشاركات في محافظة بابل بالجامعات الحكومية والأهلية وعلى مستوى
0: نعم
1: العراق،
0: نعم
1: حضرتك الطلاب بقية الأساتذة، هاي شنو مرداتها وانعكاساتها الإيجابية على القسم وعلى الطلاب؟
0: طبعا هاي الاثر كبير على الطالب، علينا احنا طبعا. هواي اكو مبادرات السيد رئيس الجامعه يعني بادر بها، مثلا عندنا اخر مبادره هي التدريب الصيفي
1: نعم
0: بجامعه بريستول
1: راح
0: غرب.
1: نجيها بالتفصيل. نعم
0: نعم هاي مبادره كل الاثر كبير على الطالب،
1: نعم
0: وبالتالي هذا الطالب راح
1: على
0: يعكسها
1: مستوى
0: على
1: العراق،
0: زملائه.
1: على مستوى
0: نعم
1: العراق تاخذون طلاب تشاركون بهم
0: طبعا
1: على
0: طبعا
1: مستوى
0: طبعا
1: العراق؟
0: اكيد. احنا العام الاول على الفرع مالتنا شارك في يعني دوره الحقيقه في الوزاره الاوائل
1: نعم
0: على العراق،
1: نعم
0: وهم طلع ايضا نسبه كلش عاليه،
1: ما
0: ترتيب
1: شاء
0: يمكن
1: الله.
0: او الثالث او الرابع على العراق،
1: نعم
0: نظمتها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي.
1: نعم
0: واجل هم جبناه وكرمناه احنا، لانه هذا هم سمعه لنا
1: طبعا
0: كقسم
1: تحفيز لبقية
0: تمام.
1: الطلاب أيضا.
0: فهواي الحقيقة مشاركة، شكو مشاركة يعني دائما احنا سباقين بيها.
1: دكتور علاقة التدريس أو
0: نعم
1: الأكاديمي بالطلاب، إحنا
0: نعم
1: كنا طلاب أكو فجوة الصراحة،
0: طبعا
1: صح أكو
0: صح
1: علاقة
0: صحيح
1: أبوية،
0: اكيد
1: بس كل ما تكثر العلاقة الطالب يرتاح، خصوصا
0: اكيد
1: بالجامعة لأن إحنا مو إعدادية.
0: اكيد.
1: سولف لي على هاي العلاقة.
0: والله هي العلاقة احنا ويا الطالب يعني علاقة مو فقط يعني الأستاذ ويا الطالب، وإنما علاقة أبوية ممكن أنه تكون أخوية.
1: نعم
0: فاحنا الحقيقة احنا شلون ننجح؟ نجاحنا من نجاح الطالب، الطالب من نحبب المادة هو يستسيغها وانه هو يبدع
1: إذا
0: بها.
1: يحب الأستاذ يحب
0: طبعا
1: المادة. أي
0: طبعا هاي 100%، هاي فاحنا دائما اساتذتنا تعاملنا مع الطلبه تعامل ابوي واخوي، فلذلك احنا دائما متميزين.
1: نعم
0: عندي هاي اللي تميز قسمنا هي هاي الروح، خلينا نقول الاخويه الابويه، شو نسميها هاي،
1: نعم
0: احنا ما اقول لك يعني ابوي امواتك وطلاب اكبر من عند السنه
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح
0: فقلت لك يعني هي هاي اكثر شيء
1: الاحترام
0: تحبب
1: المتبادل. نعم
0: احترام متبادل. انا سابقا قلت لهم يعني نقعد ويا الاساتذه نقول لهم احنا الطالب هذا هو يعني سمعتنا، واحنا هي الماده مال
1: مخرجاتك
0: قسمنا
1: ايه
0: مخرجاتنا هو الطالب،
1: دكتور
0: فلازم
1: اي رئيس باب القسم مالتك مفتوح لو مسدود؟
0: ابدا. فد يوم من الايام
1: واحد
0: تعال شوف
1: يشتكي، واحد
0: ابدا
1: يسمع، قد
0: مفتوح.
1: تكون واحد يمر بضائقة
0: نعم
1: مالية.
0: اكيد اكيد
1: أنا سمعت إنه أكو
0: صحيح
1: تكافل اجتماعي
0: بالضبط
1: بالجامعة
0: موجود.
1: وبالكلية،
0: نعم
1: أكو تقديرا لبعض الحالات،
0: صحيح
1: الحرجة،
0: صحيح
1: الوفاة، المرض إلى آخره.
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح
1: مفتوح الباب مالتك لو مسدود؟
0: مفتوح يعني. وانا هسه لو اتمنى لو تسال الطلاب
1: نعم
0: يعني من وراء الكواليس مو هنا أنا،
1: نعم
0: وتشوف ايش قد انه ايش قد احنا متعاونين مع الطالب. فدائما الطالب احنا تدري يعني اكو بعض الطلاب مثلا امكانيه ما عندهم،
1: نعم
0: ممكن نساعدهم احنا كاباء لهم،
1: نعم
0: فهواي اكو امور. هسه ذاك اليوم اجانا كتاب من المساعد رئيس جامعه بخصوص الطلبه اللي عندهم اعاقه اللي كذا
1: نعم ذوي الاحتياجات الخاصة
0: بالضبط، هاي راح ننزل نسبه
1: تخفيض.
0: البسط مالتهم
1: أي
0: التخفيض الدراسي.
1: نعم
0: فدائما يعني هاي الامور كلش مهتمه، سيد
1: هذن
0: رئيس الجامعه
1: الأشياء.
0: يهتم بها.
1: نعم دكتور هذن الأشياء أنا أشوف المهمة كلش،
0: اكيد
1: لأن
0: طبعا
1: يعني الطالب من يحس الجامعة ومن يحس القسم أو الكلية هي بيته،
0: اكيد
1: راح حتى لو مرات يضغط على نفسه،
0: نعم
1: يحب الأستاذ، يحب الكلية،
0: صح
1: يحب المادة،
0: اي
1: راح
0: اكيد
1: يطلع مخرجاتكم مبدع يعني.
0: مبدعة طبعا طبعا
1: نعم
0: اي اكيد اكيد
1: دكتور نروح لفروع الكلية،
0: نعم
1: قلت
0: القسم
1: سولفت لنا على القسم
0: نعم
1: فرعين،
0: الفرع الطاقة المتجددة والتكييف والتبريد.
1: خلينا بالطاقة
0: نعم
1: المتجددة. هواي ناس شدها القسم
0: اي
1: طاقة
0: اكيد
1: متجددة،
0: اكيد
1: احنا
0: قسم حديث.
1: العراق نعاني من مشكلة طاقة،
0: نعم نعم
1: مشكلة كهرباء،
0: نعم
1: هل ممكن أن تكون الطاقة المتجددة حل لمشكلة العراق؟
0: والله على ما اعتقد انه حل جذري هم له،
1: نعم
0: لان هسه احنا هواي هسه احنا ببيوتنا يعني نصنع من الخلايا الشمسيه،
1: نعم
0: وهاي عوضتنا طبعا احنا هايبريد مثلا، حتى
1: أي
0: القامه الكهرباء راح تكون قليله
1: صح
0: عليه، لان الزائد عن الحاجه يرجع للمنظومه الرئيسيه،
1: بالضبط أي
0: فالميزانيه تشتغل بالعكس
1: صح
0: يعني. فهاي يعني الحقيقه حل، واحنا تدري اشعاع شمسي جيد جدا
1: كبير
0: هاي
1: يصمم
0: 800
1: الصمد
0: اي فولت.
1: أي
0: فالحقيقه الطاقه الشمسيه هي الحقيقه المستقبل اللي
1: نعم
0: جاينا الحقيقه.
1: شنو الطاقة المتجددة؟ شنو تتضمن؟
0: يعني الطاقه المتجدده
1: طاقة
0: عندنا
1: شمسية
0: الطاقه
1: بعد؟
0: الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه باطن الارض، طاقه
1: نعم
0: المدو الجزر يعني، والكثير من اخرى، طاقه الوقود
1: طاقة
0: الوقود الحيوي. نعم
1: نعم هذن السيارات هسه اكو جدد الهايبريد،
0: نعم
1: الوقود النظيف،
0: صحيح.
1: هم تطرقوا لهن؟
0: لا الحقيقة
1: تعتبر طاقة لو مو
0: هو
1: طاقة؟
0: طبعا طاقة أكيد
1: أي
0: 100%، هو الغاز اللي يشغلهن هو غاز الميثان أو غاز يعني شبيه بالميثان، هذا
1: نعم
0: هو أيضا هو من منتجات الوقود الحيوي.
1: نعم
0: أي نعم يعني
1: احنا جامعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل لها الريادة بالطاقة المتجددة،
0: صح
1: احنا الإذاعة كاملة تشتغل على الطاقة الشمسية،
0: ما شاء الله. نعم بالضبط
1: عندنا
0: أي
1: طاقة شمسية، إضافة إلى
0: أكيد
1: الجامعة بها
0: نعم.
1: أقسام وبها أكثر من جانب تستعمل الطاقة الشمسية.
0: نعم عندنا هسه مركز بحوث الطاقة عندنا كله يشتغل على الطاقة الشمسية
1: نعم
0: وطاقة الرياح. احنا طبعا متميزين بهاي المشاريع مالتنا، كل سنة ناخذ المرتبة الأولى بين الأقسام الهندسية. فالعام
1: نعم
0: على سبيل المثال يعني الحقيقة سوينا فالمشروع كل جميل يعني يعتمد على الطاقة الشمسية
1: نعم
0: وعلى طاقة الرياح.
1: الرياح نعم
0: فشغلنا في مجموعة
1: جلوبات
0: من الجلوبات مثلا
1: نعم
0: هاي بالليل مثلا مو
1: حلو
0: شو اسمه تقوم تغذينا.
1: حلو، يعني الطالب من يطلع من الطاقة المتجددة
0: نعم
1: يكون خبير
0: أكيد
1: بالطاقة الشمسية
0: طبعا طبعا.
1: وفروعها.
0: واحنا عندنا مختبرات الحقيقة رصينة، به أجهزة وحديث
1: هاي
0: عنه.
1: خوش سوق العمل اكيد
0: أكيد
1: يحتاج هيك
0: طبعا، أكيد
1: مهندسين بهذا المجال.
0: أكيد عندنا دائما السيد العميد سيوجه لنا أنه الطلبة يتدربون ويعني وياخذون مشاريع في مركز بحوث الطاقة.
1: حلو
0: طبعا هذا المركز يعني كملناه وجهزناه بأحدث الأجهزة ومتدربين هناك خبراء،
1: نعم.
0: فنعلم من الألف لياء الطاقة الشمسية.
1: احنا اكو توجه عراقي كبير بالطاقة الشمسية.
0: الشمسية
1: طالب من يتخرج من هذا القسم يروح، او هذا الفرع يروح
0: نعم
1: لسوق العمل،
0: أكيد
1: وحتى سوق يعني مردود المالي جيد جدا،
0: جيد
1: يعني
0: جدا طبعا.
1: نروح للفرع الثاني
0: نعم قبل ما
1: الطاقة الايه.
0: نروح للفرع الثاني حبيت بس أنوه
1: اي
0: عليه، الحقيقة يعني القسم هو مو كل شيء، يعني لازم هو الطالب عم يطور
1: أكيد
0: نفسه،
1: أكيد
0: يعني مو فقط يعتمد على القاعة والمختبر مالتنا، لا
1: نعم
0: لازم هم تتدري يعني
1: صح،
0: يقوم يشتغل
1: يبذل
0: برا يبذل
1: مجهود
0: مجهود ويقوى
1: صح
0: روحه تمام،
1: بالضبط،
0: فاحنا نعطيه نكسب له هالمهاره نعطيه اياه،
1: نعم
0: بس هو بعد اذا يريد يطورها طبعا
1: اجتهاده طبعا
0: يجتهد
1: اجتهاد الشخص. نعم
0: ويعني اضرب لكم امثال يعني كثيره على هذا. يعني
1: نعم
0: ذاك اليوم رحت للمول الحسن داعي اسوق،
1: نعم
0: فشفت واحد من طلابي يعني هو هم شافني قال لي دكتور اشكرك كذا، هاي انا دا اشتغل هنا انا دا اسوي صيانه للمنظومات
1: ما شاء
0: التكييف
1: الله.
0: مالتهم. يعني
1: شنو شعورك
0: السان
1: دكتور؟
0: والله يعني فخر، يعني يعني انه هذا احدى مخرجات جامعتنا وقسمنا ودا يشتغل بمول ضخم جدا.
1: نعم
0: اي هذا واحد
1: وصيانة مو عامل.
0: وصيانه
1: ايه
0: وكذا. قال لي واحد من الطلاب ايضا خابرني العام يعني الحقيقه هو دا ينصب بنايه كامله.
1: ما شاء الله.
0: اي فقال لي دكتور انا اخترت هاي الفي ار اف المنظومه شو تقول كذا، فيعني كلش شعرت بالفخر.
1: طبعا
0: وهذا يعني هذا الطالب تعبت عليه 4 سنوات
1: صح
0: وتاليها ما شاء الله لازم لك مشاريع ضخمه.
1: طبعا
0: نعم
1: ما شاء الله.
0: الله يحفظك.
1: نروح للفرع الثاني،
0: نعم فرع التكييف والتبريد.
1: التكييف والتبريد ايضا مهم جدا.
0: طبعا كلش مهم.
1: احنا قلنا يصم
0: اي
1: الصمت الحر،
0: اي والله اي
1: وسوق التبريد والتنصيب
0: صح
1: التبريد مهم جدا ايضا. هسه عندنا احنا بالعمارات
0: نعم
1: بالمولات بالمؤسسات
0: صح
1: التبريد المركزي
0: الفي ار اف
1: اي
0: منظومات الفي ار اف نعم
1: يشتغلون به، والتبريد السقفي هسه هم قام
0: صح
1: يخلون مول
0: الكاسكيت
1: عمودي اي
0: نعم
1: مول
0: نعم نعم
1: جداري. مهم جدا هذا التبريد
0: طبعا
1: والتكييف.
0: طبعا. يعني احنا ما ننسى اصلا الحقيقه احنا
1: اي
0: انا بالنسبه لاختصاص يعني تكييف وتبريد،
1: نعم
0: كذلك اغلب يعني
1: دكتور الدرس حضرتك
0: نعم طبعا
1: يا مادة
0: يعني منظومات تكييف والتبريد
1: ما شاء الله.
0: هي هاي
1: اي
0: مادة تقويمية
1: نعم
0: صار لنا 3 سنوات والحمد لله يعني ابداعنا كله بدأنا من 97.5 98.5 نسبة لنا الى 100% هاي
1: يا
0: السنة،
1: الله يا الله
0: فاحنا متميزين بالتكييف
1: الحمد
0: والتبريد.
1: لله.
0: وقلت لك يعني التكييف والتبريد هو احنا العراق كله يعني التخصص الاساسي هو التبريد والتكييف،
1: نعم
0: فدائما احنا تدري جونا حار فنعتمد
1: صح
0: على شلون مثلا تحسب الحمل الحراري في
1: نعم
0: داخل البنايه وشلون تختار المنظومه الملائمه لهاي البنايه،
1: نعم
0: فهاي كلها لازم اكو تندرات خاصه ولازم اكو جداول
1: نعم
0: تختارها، فمو سهل يعني.
1: انا احد اصدقائي خريج كليتكم فرع تبريد هندسه تبريد وتكييف العام اي العام
0: نعم
1: يسولف لي يقول لي احنا تبريد من نجي نخليه هنا مو احتباطا،
0: طبعا
1: اكو ابعاد
0: مكانه
1: ضغط الهواء ضغط
0: طبعا
1: الشمس ضغط
0: كل هذا
1: الهندسه يعني
0: اتجاه
1: فشي
0: البناية
1: احنا
0: للشمس
1: الصراحه كمواطنين عامين احنا ما ندري يعني
0: صحيح لازم اختصاص
1: بس هو يقول لا يعني قيسه والضغط والى
0: صح
1: اخره يعني
0: نعم اشعاع
1: فشي
0: الشمس ساقط هاي الغرفه مثلا كم شباك بيها
1: نعم
0: هل هو الشباك مواجه للشمس
1: نعم
0: زين يا هل هو الشمال هل هو الجنوب هاي كلنا ناخذ نظر اعتبار
1: نعم.
0: كذلك البنايه هل هي معزوله ما معزوله تمام سقف البناية مثلا سقف
1: ارتفاع السقف
0: الارتفاع
1: نعم.
0: هل هو مثلا ممكن انه نجهزه مثلا دكتات لو منظومة البايبك سيستم
1: نعم.
0: ما يعتمد على الارتفاع، فهاي كلها يدرس
1: كل ما
0: المهندس.
1: نعم
0: مكان ايضا مكان هذا الكاسكت انت تخليها مثلا بهاي الغرفة
1: نعم
0: هل هو تحتاج 2 3 4 مثلا زين وين تخلي مكاناتين
1: كلها
0: التهوية
1: دراسة. نعم
0: كلها دراسة
1: نعم
0: فعلم
1: ياخذها
0: بحت
1: الطالب خلال
0: طبعا
1: 4 سنوات.
0: طبعا طبعا
1: نعم
0: وعندنا قلت لك مختبرات مجهزة واحنا كنا اختصاص يعني اغلبيتنا
1: نعم دكتور. روح من الفروع الى الجانب النظري والعملي.
0: نعم
1: ايش قد بالكلية عندنا نظري وايش قد عملي؟
0: طبعا احنا الجانب العملي كلش هو يعني نسبة
1: لأن
0: تقريبا
1: التقنيات
0: 80
1: حكينا بيها.
0: بالضبط،
1: نعم
0: لأنه تقنيات
1: أي
0: 80% عملي.
1: أكو أشياء متوفرة للعمليين،
0: طبعا
1: مختبرات ورش.
0: كلش موجود
1: سولف
0: متوفر.
1: لي على المختبرات،
0: احنا كل
1: سولف لي
0: سنة،
1: على الأجهزة اللي
0: نعم
1: بالمختبرات.
0: احنا كل سنة نطور به المختبرات، تدري حسب تطور سوق العمل.
1: نعم
0: يعني لو تشوف مختبر عندنا مثلا، طبعا الورش الهندسية لو اسولف لك هاي المرحلة الأولى ياخذها الطالب، يعني مجهزة بالخراطة، مجهزة بمكان حديث هاي السي ان سي، مكان اللحام، مكان
1: متطورة كلها
0: يعني
1: وحديثة
0: متطورة
1: ومنشئ عالمنا.
0: ابدا، كلش حديثة. يعني
1: نعم
0: تجي مثلا عندنا مختبر مثلا انتقال حرارة، ايضا اجهزة واجهزة قياس حديثة جدا،
1: نعم
0: مختبر الثرموديناميك الحرارة، ثرموداينميك، ايضا
1: طالب
0: باجهزة
1: التبريد
0: حديثة
1: والتكييف راح يشوف سبلت قدامه
0: قدامه.
1: ويفسخ
0: عندنا
1: ويسوي
0: نعم
1: غاز
0: عندنا
1: وإلى آخره.
0: ورشة صيانة أنظمة تكييف الهواء، يلقى قدام الكومبريسر مفتوح داخله،
1: نعم
0: تدري احنا هو عبارة عن كلوز مغلق،
1: نعم
0: اي وكو اوبن مفتوح، فنقطعه ونراوي الملفات بداخله. فهواي اكو اشياء، الراديتر مثلا، كوندنسر،
1: نعم
0: الايفابوريتر، مجموعة من الكابلوري تيوب بمختلف اطوال، يعني هاي كلها ندرسها.
1: نعم
0: تمام، يعني عندك حتى التهوية مثلا، عندك الدكتات ايضا ناخذ بنظر الاعتبار. عندنا برامج حديثة، احنا مو كل فد عملي هم ايضا جانب نظري
1: حاسبة
0: بي.
1: إيه
0: طبعا عندنا برامج حديثة، برامج تصميمية، شلون نوضع نختار الدكت المناسب.
1: نعم
0: تمام، تدري ان الدكتات انواع، نقول
1: حديد الدكت إيه
0: الحديد الدكت، الالمنيوم
1: سمكة شقد.
0: اوضال، لو
1: نعم
0: الكبر اوضال، لو
1: نعم
0: مثلا الحديد
1: هاي
0: المغلون،
1: كلها الطالب راح يشوفها
0: كلها
1: قدام
0: يدرسها،
1: عينه
0: كلها
1: ويدرسها.
0: قدام عينه بالضبط. بالاضافه قلت لك الى عندنا مختبر او مركز بحوث الطاقه
1: نعم
0: مجهز
1: شنو
0: بكافه،
1: يتضمن هذا؟ اسمه يشد
0: هو من اسمه
1: بحوث
0: مركز
1: الطاقة.
0: بحوث الطاقه. احنا
1: إيه
0: الحقيقه يعني شكو مشاريع ننجزها ونستعرض هناك، تدري اكو يجون وزراء،
1: نعم
0: محافظين،
1: نعم
0: فدائما
1: مسؤولين. نعم
0: نتاجات الطلبه نعرض هنا بهذا
1: حلو
0: مركز بحوث الطاقه.
1: نعم
0: كذلك احنا كباحثين ايضا نشتغل به. يعني انا مرات حقيقه قبل حوالي كنت محاضر خارجي
1: نعم
0: بال2000 و يعني تقريبا 21 او 22،
1: نعم
0: الحقيقه سوينا فد جهاز، حصلنا على براءه اختراع به،
1: حلو
0: وبراءة اختراع مو براءة اختراع واحد،
1: نعم
0: يعني شلون نستثمر غازات العادم في انتاج الطاقة، وبنفس الوقت ممكن انه هاي الطاقة نحولها الى تشغيل منظومة تبريد.
1: حلو
0: فمنظومة كبيرة نصبناها وكذا، وحصلنا على براءة اختراع،
1: ما شاء الله. قصدي يعني
0: وممكن ان
1: الجانب
0: يسوق هذا
1: نعم
0: يعني. بس احنا تدري يعني لازم يكون شركة تتبنى هذا الموضوع
1: بالضبط.
0: وهذا، واحنا هذا شوية الشركات شوية عندنا مشكلة.
1: نعم الطالب بالجانب العملي كل شيء راح يشوف متوفر،
0: كل شيء قدام.
1: أجهزة، أساتذة،
0: نعم،
1: عملي.
0: عملية شحن المكيفات،
1: نعم
0: عندنا أساتذة يعني، وعندنا معيدين يعني خبراء بهذا الموضوع،
1: نعم
0: نجي نعلم الطالب شلون عملية الشحين، ايش قد الضغط يوصل،
1: نعم
0: نتوقف عند هذا الضغط المعين، يعني معنا
1: راح
0: نتكلم
1: يطلع خبرة
0: خبرة
1: خبرة.
0: بالضبط.
1: نعم
0: وهواي اكو طلاب هسه دا اشوفهم عندهم يعني ورش
1: ما شاء الله
0: مفتحيها،
1: ورش خاصة،
0: ورش
1: هو
0: خاصة
1: طالب
0: بهم،
1: وعنده ورش
0: هو
1: ما
0: طالب
1: شاء الله
0: وهذا.
1: ما
0: طبعا
1: شاء الله.
0: بعض الطلاب هم ايضا يحبون التكييف والتبريد،
1: طبعا
0: هم
1: طبعا
0: اصلا هم عندهم يعني مستواهم جيد في التكييف،
1: صح.
0: هذا ايضا احنا
1: نرجع
0: استثمرناه.
1: دكتور، انا اقول
0: نعم
1: التبريد هسه تنصب التبريد 25 دينار، هو وشحنه وغاز، خير من الله
0: اي
1: اذا
0: صح،
1: باليوم تنصب لك ثلاثه.
0: 50 ألف.
1: صح لو مو صح،
0: نعم
1: هو وشحنه يعني خير من الله يعني.
0: عندنا الار 410،
1: نعم
0: 410 هذا هو يعني الحقيقة هو يصرف طاقة، رغم انه تبريده جيد لكنه
1: نعم
0: يصرف طاقة.
1: نعم
0: فهواي هسه دا ينصبون وكذا
1: اي
0: يعني.
1: حلو حلو.
0: نعم
1: دكتور نروح الى نقطة اخرى، الامور الصيفية والنشاط
0: نعم
1: الصيفي. طلاب تودوهم الى بنايات،
0: نعم
1: اشراف عام الى
0: أكيد.
1: بنايات قد تكون تابعة للجامعة
0: نعم
1: او الى رحلات عملية.
0: نعم
1: سولف لي على هذا الجانب
0: والله احنا
1: اثناء الدوام او بالعطلة الصيفية،
0: نعم الجانب
1: مشاهدات
0: التدريب،
1: يعني اقصد. اي
0: تدريب الطلبة الحقيقة عندنا يعني الحقيقة إنجازات به.
1: تدريب. نعم
0: وهذا كله يرجع للسيد رئيس الجامعة، يعني شوف شلون يحفز الطالب، شلون ينطيه مبادرات.
1: نعم
0: فآخر مبادرة كان في جامعة غرب بريطانيا بريستول.
1: اي سولف لنا على هذا
0: نعم،
1: اي
0: هاي طبعا
1: 10 طلاب
0: اي 10 طلاب
1: من
0: راحوا.
1: بابل من جامعة
0: طبعا
1: المستقبل.
0: احنا مفتوح، كان تدري احنا يعني العرض مفتوح على الطلبة،
1: نعم
0: لكن تدري بعض التخوف من الطلبة، يعني
1: صح
0: مبادرة شوية ها جديدة، جامعة عالمية.
1: صح
0: اي ف يعني سيد رئيس
1: كخطوة
0: الجامعة
1: جيدة جدا ممتازة.
0: خصص المبلغ مبلغ
1: نعم
0: وراح 21 يوم تدربوا هناك في
1: نعم
0: بريطانيا. فاحسب انت
1: هاي شنو مردودها على
0: هاي
1: الطلاب؟ احنا
0: مردود
1: طبعا
0: اخي.
1: استضافينا الطلاب وسوينا تغطية خاصة بالإذاعة على
0: نعم،
1: يعني
0: على اثرها على
1: بالضبط
0: الطالب. نعم
1: أثرها بنفوس الطلاب.
0: الحقيقة اثرها كلش كبير. احنا كل سنة قلت لك نبعثهم الحقيقة، أو قبل سنتين بعثناهم إلى تركيا،
1: تركيا نعم
0: وكان أيضا بها أثر. والعام ودينا هم دزيناهم إلى جامعة المنصورة
1: نعم في
0: مصر،
1: مصر نعم
0: أيضا كان أثر. لكن هاي الرحلة الأخيرة كان أثر كبير عليهم
1: بريطانيا
0: بريطانيا.
1: أي
0: يعني
1: الاسم
0: طبعا هم رفعت رأس الطلاب،
1: أي
0: يعني
1: هذا مهم جدا يعني
0: طبعا يعني الحقيقة كلش كانوا متميزين
1: ملتزمين نعم
0: بأخلاقهم بأدبهم، حتى شادوا بها البريطانيين.
1: نعم
0: قالوا احنا كل سنة على ولو هاي المبادرات تزيد مثلا على طلابها.
1: نعم أكو
0: فأجانا
1: تبادل
0: الطالب،
1: دكتور؟ أكو ممكن طلاب بريطانيين يجون المستقبل؟
0: والله هاي ما ادري بعد بها، لان هم صاحبين الشأن، يعني هم اكيد
1: نعم
0: يعني اتفقوا في آلية معينة.
1: نعم
0: انا هاي ما ادري بها الحقيقة، بس هو السيد رئيس العميد الكلية المحترم دكتور ازهر راح وياهم.
1: نعم
0: يعني طبعا هاي تدري بها يعني طلاب رايحين،
1: صح
0: فد عمل شو اقول لك يعني تطوع كبير من السيد
1: نعم
0: العميد.
1: طبعا
0: تدري هاي المسؤولية،
1: طبعا مسؤولية
0: يعني طلاب يروحون هذا. فالحمد لله والشكر، يعني نجحت نجاح
1: سولفوا
0: كبير.
1: لكم الطلاب؟
0: طبعا صرفونا وتعجبوا يعني بالمشاهد اللي شافوها بالمختبرات اللي هم. تدري هاي بريطانيا دولة عظمى، يعني
1: قد فرصة دكتور قد تكون حضرتك أو الدكاترة ما
0: نعم.
1: راحوا وما صارت فرصة
0: والله أنا
1: بس هم طلاب صارت لهم
0: صح
1: فرصة
0: أي
1: زيارة
0: والله الحمد لله،
1: وتبادل.
0: هذا كله فضل السيد رئيس الجامعة وحرصه على الطالب واهتمامه به. اي فهم الحقيقة هي هاي هم راح يقودون المجتمع بعد ما،
1: صح
0: والله هم
1: نعم
0: قيادين إن شاء الله.
1: مبادرة رائعة جدا دكتور. هواي طلاب يريد يقدمون يقولون هاي لين تقنيات هندسة ميكانيك القوة ما أقدر أصير رئيس قسم، ما أقدر أصير مدير دائرة، ما أقدر أصير مدير مشروع.
0: لا لا بالعكس
1: رد على هذا السؤال.
0: بالعكس، المهندس التقني قلت لك هو مفضل في جميع دوائر الدولة عن
1: نعم
0: المهندس العادي. بس انا ما اريد اكسر بالهذا، هو
1: أيه.
0: هم مهندس واحنا
1: كل
0: كنا
1: من
0: مهندسين
1: ينحاز
0: القصه
1: نعم
0: صحيح. فالحقيقه احنا هسه بهالوقت هذا، حتى هسه الاساتذه من يريدون يقدمون على جامعات اهليه او كذا، من يصير اختبار يقول لك شنو مثلا انت كخبره،
1: نعم
0: احنا نريد من عندك خبره
1: صح
0: مهاره، لانه احنا ترى العلم كلنا نقدر ننطي علم،
1: بالضبط
0: لكنه الخبره هاي هي المشكله.
1: صح
0: فهواي مثلا يتخرجون ما عندهم ذيك الخبره، فقبولهم يكون ضعيف.
1: نعم
0: اما لو تكون عندك خبره مثلا، فانت مكتسبه من عملك او من هاي. فمهندس التقني الحقيقه معروف في كل دوائر الدوله،
1: ويصير رئيس قسم ويصير
0: ويصير
1: مدير
0: رئيس
1: مشروع
0: قسم ومدير وكل شيء يصير،
1: كل
0: يعني
1: شيء يصير نعم
0: وزير يصير
1: وزير ان شاء الله. نروح دكتور
0: نعم
1: الى الماجستير.
0: نعم
1: صار 16 سنه مفتوح القسم
0: صحيح.
1: اكو ماجستير، اكو طلاب خرجوا منكم درسوا ماجستير داخل او خارج العراق،
0: اي
1: واكو ان شاء الله مشروع
0: نعم
1: انتم دا تعدوا له لدراسه الماجستير بالتعاون مع جامعات عالميه.
0: الحقيقه اكو صار تعاون مع جامعه المنصوره،
1: نعم
0: والحقيقه لكنه الوزاره كان هناك يعني فد يعني
1: رأي
0: راي
1: نعم
0: بالموضوع الحقيقه. وان شاء الله هذا تدري الراي كل سنة
1: صح
0: يختلف، يعني إن شاء الله.
1: أكو
0: إحنا
1: طلاب تخرجوا منكم راحوا درسوا ماجستير خارج
0: كل
1: العراق
0: شوية
1: داخل؟
0: طبعا كل شوية، إحنا طلابنا أغلبيتهم اللي يتخرجون يروحون على الماجستير مباشرة. يعني
1: نعم
0: يعني بس العام إحنا خرجنا العام تقريبا 118 طالب، يمكن 50 طالب قدموا. هاي بس اللي أعرفهم يعني اللي
1: نعم
0: يقابلون في اتصال معاي،
1: نعم
0: فكلهم عندهم الحقيقة عندهم واهس انه يكملون على الماجستير.
1: نعم، حلو انه واحد يكمل ماجستير ويتخصص
0: طبعا
1: بتخصص عميق بهذا القسم اللي
0: نعم.
1: دارسه.
0: اكيد 100%. طبعا هي تدري طموح،
1: طبعا
0: يعني كل طالب له طموح. من شاف تخرج بالبدايه صعب على البكالوريوس، بس
1: صح
0: من شاف روح تخرج وحصل خلينا نقول شهاده مرموقه
1: نعم
0: وراها، بعد يصير عنده
1: ممكن
0: حافز
1: يصير
0: انه
1: تدريسي، يصير
0: وتدريس
1: زميلك.
0: زميل.
1: نعم
0: إيه بالضبط،
1: بالضبط
0: احنا هواي طلاب احنا خرجناهم وهسه زملائنا
1: نعم
0: وفاقونا، يعني الحقيقه راحوا جامعات عالميه
1: نعم
0: وتخرجوا وهسه ما شاء الله عليهم. بالعكس احنا
1: حلو كلش
0: نفتخر.
1: نعم دكتور، اكو مرحله مهمه جدا بكل الكليات هو البحث الاولي.
0: نعم
1: البحث الأولي خصوصا بالهندسة يختلف عن باقي
0: المشروع.
1: الكليات، المشروع
0: نعم.
1: مشروع التخرج.
0: نعم.
1: الهندسة والتقنيات تخصص بأشياء قد يشوفون حلول، قد
0: صح.
1: يلفت انتباه التدريسي أو العراق كله
0: نعم.
1: بأشياء مهمة جدا ممكن تتطور، ممكن تصير
0: طبعا
1: حل. نعم
0: طبعا بالضبط.
1: سولف لي على هذا الموضوع.
0: احنا سولفنا قبل شوي عن المشاريع،
1: نعم
0: الحقيقة المشاريع المشروع كلش مهم. حتى السيد العميد يعني اهتمام كلش كبير بهذا المشروع، بالمشروع التخرج الطالب.
1: نعم
0: فدائما احنا نختار المشاريع اللي هي عملية، يعني نخلي التدريس نقول له يابا احنا ما نريد فقط نظري، يعني نريد عملي وياه.
1: اي
0: ولانه العملي تدري الطالب ان يشتغل بيده يقوم يفتهم يعني
1: طبعا
0: اكثر، ما
1: طبعا
0: بالحاسب لازم
1: صح
0: حاسبته وبرنامج وكذا
1: صح
0: نطلعها، لا هذا يشتغل بيده ويشوف المشاكل اللي تواجهه، ممكن هاي المشاكل يلقى لها حل. تمام.
1: نعم
0: فهاي تنمي قابليته على تطوير نفسه. فاحنا هو المهندس شنو؟ هو يكسب مهارات شنو؟ يعني لازم يحل المشكله، اذا هو عنده مشكله لازم يحلها. تمام
1: نعم
0: لو لا؟
1: نعم
0: فاحنا دائما مثلا بالتكييف من نقول له مثلا ان هذا النظام عاط، يعني خلينا نقول ما كفاءته قليله، لازم يلقي حلول.
1: نعم
0: هل هو مثلا في العزل، عزل مثلا نظام
1: البناية. نعم
0: بنايه، هل هو مثلا في ليك معين صار في
1: نعم
0: انبوب في داخل، ها شلون تقدر تكتشفه؟ تمام.
1: نعم
0: فهواي اكو امور له لازم هو يعني نخليه يعمل بيده.
1: عندكم طلاب يبهروكم؟
0: والله عندنا امكانيات كبيره، يعني اكو هواي طلبه مثلا يقول لي دكتور انا اريد مشروع تشرف على مشروع التخرج مالتي. اقول له شنو مثلا عنوانك؟ طبعا
1: اي
0: انا مفتوح قلت لك لهم، يعني
1: اي
0: انا بالعكس اتمنى استقطب هاي دول الاذكياء، يعني
1: نعم
0: هم اصلا هم
1: مواهبي
0: مواهب مواهب. فاقول له شنو مشروعك مثلا؟ وهل ممكن انه يصير مشروع؟ لو ما يصير مشروع مثلا يصير في شيء بسيط، يعني ما نقدر ما يرتقي الى انه يكون مشروع.
1: نعم
0: واكو بعض الافكار والله جيده جدا.
1: نعم
0: ذاك اليوم احد الطلاب قال لي دكتور انا راح اصمم البنايه واخليها سمارت، هاي البنايه
1: حلو
0: اشغلها اي اردوينو وجلوبات وكذا. قلت له هاي شلون راح تعملها؟ قال انا اعرف شلون اشتغلها. مجموعه من الطلبه اجونا جروب
1: نعم
0: اي، وقال حتى نسوي لنا حديقه قدامهم وندرس مثلا الرطوبه
1: حلو
0: كذا، اكو سنسرات خاصه
1: نعم
0: مثلا ونزرعها خلينا نقول قدامك، وهاي فد منظور يعني فد فكره كل جيده.
1: نعم
0: فاحنا بالعكس الطالب اذا يعطيني
1: كيف
0: فكره
1: طبعا
0: كيف
1: كيف
0: نقول له مثلا ندرس احنا وان شاء الله نعطيك راينا. وهاي
1: نعم دكتور، عندنا اخر جزء اخر دقائق.
0: نعم.
1: اللي يريد يقدمون عندنا فترة تسجيل.
0: نعم.
1: الدراسة صباحي لو مسائي بالكلية؟
0: طبعا عندنا صباحي وعندنا مسائي.
1: نعم.
0: ما شاء الله اكو استضافة بيناتهم يعني.
1: استضافة
0: نعم.
1: نعم. شنو الفروع اللي تستقبلوها؟ علمي، أدبي، تطبيقي، أحياء،
0: هاي كلها
1: صناعي؟
0: اللي ذكرتها نعم كلها نستقبل.
1: كلهن؟
0: نستقبل.
1: علمي؟
0: نعم.
1: أدبي؟
0: علمي، أدبي،
1: أحيائي؟
0: أحيائي، تطبيقي، مثلا مهني.
1: مهني،
0: صناعة.
1: صناعي.
0: نعم. معهد، خريج معهد.
1: تستقبلون.
0: نعم.
1: المعدلات؟
0: المعدلات من 60 إلى 63 نقبل الطالب
1: نعم.
0: مالتنا.
1: قبلون
0: تمام.
1: الطلاب؟
0: نقبل الطالب.
1: نعم.
0: يعني حتى ال 59 بوينتات هذا يعتبر 60 يعني
1: نعم.
0: واصلة.
1: نعم. دكتور احنا انفتحت قاعتين تسجيل لكل جامعة المستقبل.
0: نعم.
1: قاعة داخل الجامعة.
0: بالضبط.
1: قاعة كبرى. وقاعة في مركز الحلة حي القاضية مقابل مديرية التربية.
0: نعم.
1: أكيد أكو موظفين للقسم بالقاعتين للإجابة على
0: طبعاً
1: الاستفسارات الطلاب.
0: احنا هسه دائما عندنا قسمنا لجروبات.
1: نعم.
0: كل جروب يروح إلى جهة معينة، مثلا هسه جروب يروح لقاعة التسجيل.
1: نعم.
0: مثلا عندنا منشورات وعندنا بعض البوسترات يعني ممكن
1: توضيحية.
0: نعملها
1: نعم.
0: توضيحية. فالطالب من يجي يسألنا مثلا نجاوبه ماشي يعني، نقول له هذا فرع فروعنا، وانت راح تتخرج تكون مثلا مهندس تقني، ونشرح له هاي الامور، نقول له يا باش تدرس انت شنو مثلا يعني ميولك المن،
1: هوايتك
0: حتى
1: ايه؟
0: على ضوها
1: شنو
0: مثلا.
1: تريد؟
0: نعم
1: نعم
0: نعم
1: نعم
0: ميولك مثلا.
1: نعم
0: تمام نعم
1: ايضا المخرج يقول لي اكو مركز ثالث
0: نعم
1: بمعرض بابل الدولي للثقافات ايضا، لان احد الرعاة هو
0: نعم
1: جامعة المستقبل، وتدري معرض بابل هواي ناس تزوره،
0: نعم
1: خلينا كجامعة خلينا مركز هناك للاجابة على كل
0: جيد
1: الاستفسارات كلها.
0: جيد جيد.
1: دكتور هسه
0: وين مكان العفو يعني؟
1: بمنتجع بابل
0: منتجع
1: بقاعة
0: بابل،
1: المعارض.
0: لأن راح نوجه بعض الكوادر
1: اي
0: مالتنا هم يروحون لهناك.
1: بالضبط
0: تمام
1: دكتور. هسه اي واحد يسمعنا طالب بالسيارة او من خلال البث المباشر او عوائلهم، يقول احنا نريد نستفسر اكثر عن القسم، نقدر نجي الجامعة،
0: كل
1: نقدر
0: الهلا
1: نلتقي
0: بيهم،
1: بالدكتور؟
0: كل الهلا
1: اي
0: بيهم. احنا الحقيقه اخو هاي يعني دا يمرون للقسم يعني يستفسر عن
1: نعم
0: القسم، سنوات الدراسه مثلا،
1: سوق العمل دكتور هواي
0: سوق
1: ناس،
0: العمل
1: وين
0: بالضبط.
1: يشتغل خريج التقنيات الهندسة؟
0: الحقيقه يشتغل في جميع دوائر الدوله يعني، في حتى في يعني تعتمد على التخصص
1: نعم
0: يعني، الشركات مثلا في بالبنايات مثلا، والمشاريع الصناعيه،
1: حتى بالمؤسسات الأمنية يشتغل،
0: بالضبط في كل شيء في كل
1: الجيش
0: مكان
1: والدفاع
0: بالضبط،
1: الداخلية.
0: الوزارات،
1: نعم
0: النفط،
1: أي.
0: الكهرباء يعني مثلا وزارة الصناعة والمعادن،
1: لأن كل المؤسسات
0: يعني
1: تحتاج
0: شكو مؤسسة
1: تبريد، تحتاج
0: تحتاج
1: طاقة، وتحتاج
0: مهندس.
1: إلى آخره.
0: هو الأساس هو المهندس الميكانيك
1: نعم
0: يعني. هسه انت في دائرة المجاري هاي، انت شلون
1: نعم
0: تأسس مجال؟ لازم
1: صح
0: مهندس ميكانيك. تمام.
1: بالضبط نعم
0: فكل دوائر هندسة السيارات، شركة عامة للسيارات،
1: نعم
0: هذا خوف في صلب الاختصاص
1: صح.
0: مالتنا.
1: أكو طلاب خالقين يقول لك أنا طب للقسم، أريد
0: نعم
1: من أتخرج وين أروح؟ هسه حضرتك تعددت
0: ان
1: الوزارات
0: شاء الله
1: المجال، ويقدر
0: جميع.
1: يروح على القطاع الخاص.
0: والقطاع الخاص عنده مثلا يقدر في كل شركات، شركات التكييف والتبريد،
1: نعم
0: الشركه المشاريع الصناعيه كافه انواعها.
1: نعم
0: تمام. فالقطاع الخاص اغلب الطلاب يروحون قطاع خاص،
1: نعم
0: هم مرات يشكلون في
1: مجموعة طلاب يسوون
0: مجموعه
1: شركة.
0: طلاب يسوون شركه مثلا.
1: نعم
0: وعندنا فعلا اكو
1: صارت.
0: طلاب ايضا عندهم شركات هم.
1: نعم دكتور ختاما نوجه كلمة
0: نعم
1: للطلاب اللي راح يجون يريد يسجلون ولا عوائلهم، شنو تقول لهم على مود يسجلون في قسم تقنيات هندسة ميكانيك القوة؟
0: الحقيقة كل طالب المفروض لازم يشوف الميول مالته، هو مو يسمع صديقه يقول لا أنا راح أروح كذا أروح، لا. لازم يشوف الميول مالته، المن مايل، هل هي على الطاقة، هل هو على التكييف.
1: نعم
0: فلازم هذا الميول الحقيقة مالته هو، نقدر احنا نكسب المهارات من خلال هذا الميول مالته،
1: نعم
0: يعني هذا القسم راغب به، فمن راغب به هذا يقدر الطالب يطور روحه. فمن
1: نعم
0: مني طيب وروحه راح يكون حتى عملية التدريس الحقيقة
1: صح
0: تكون سهلة،
1: نعم
0: أفضل مما واحد خلينا نقول مثلا جاي خلينا نقول بس شهادة. فأنا ما أتمنى يجيني الطالب فقط على الشهادة، وإنما أريده يعني يكسب المهارة حتى يواكب سوق العمل
1: لأهلهم شنو
0: ويكون
1: تقول؟
0: الأهل.
1: الأب والأم يريد يخلي
0: نعم
1: ابنه بقسم يطمئن عليه،
0: أنا أقول لهم يعني ابصمهم بالعشره، اقول لهم قسمنا
1: تساعدهم
0: هذا
1: بالدرجة دكتور؟
0: طبعا ساعد ولدنا قبل
1: نعم
0: كل شيء، هي
1: أي.
0: هم ولدنا احنا.
1: صح
0: تعاملنا قلت لك من البدايه ان تعاملنا ابوي،
1: نعم
0: تعاملنا اخوي. وانا لو تتفضل في يوم من الايام وتجينا
1: إن شاء الله
0: القسم
1: أتشرف.
0: وتسال الطلاب يعني، ما تسال اساتذه او كذا،
1: نعم
0: وشوف التعامل مالتنا شلون هم يعني شلون ويا الطلاب.
1: نعم
0: فبالعكس احنا هذا هي هم رب العالمين، هم ذولا امانه
1: طبعا
0: برقبتنا،
1: طبعا
0: لازم نأدي الامانه، لازم نعطيهم حقهم.
1: نعم
0: تمام
1: إن شاء الله
0: جايين وكذا، لازم
1: أكيد.
0: نخليهم يعني في بعيوننا.
1: طبعا أحبتنا المستمعين والمشاهدين، أي واحد حاب يسأل على قسم
0: ميكانيك القوة،
1: ميكانيك القوة أو أي قسم من أقسام وكليات جامعة المستقبل، جامعة المستقبل مفتوحة خلال الدوام الرسمي من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر، وأيضا الفرع فرع التسجيل الثاني في حي القاضية من 8 الصبح للتسعة بالليل، والفرع المستحدث في معرض بابل للثقافات والفنون العالمية في منتجع بابل. كل هاي الأقسام وكل هاي المراكز التسجيل هي بها كوادر للإجابة على أي سؤال تحبوه تستفسرون عليه وحول الجامعة وحول الكلية. الأستاذ الدكتور قصي رشيد عبد الأمير رئيس قسم تقنيات هندسة ميكانيك القوى، شكرا لحضورك وهذا التفصيل بكل فروع وجوانب الكلية.
0: الله يحفظكم، وأنا الحقيقة سعيد بوجودي معاكم، وإن شاء الله نتمنى من طلبتنا الأعزاء أنه يختارون قسمنا، وإن شاء الله يعني الله يوفقهم
1: إن شاء الله. الله كل التوفيق والتميز دكتور.
0: الله
1: شكرا
0: يسلمك.
1: شكرا
0: الله
1: جزيلا
0: يحفظكم عيني.
1: شكرا جزيلا أحبتنا المستمعين والمشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في الإخراج السمعي والمرئي مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم المحاسبة، هذا القسم يقبل خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي. الدراسة تكون صباحية ومسائية بمعدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم تقنيات الأشعة جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65. تبقص السنوي 3 مليون بس.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

الكل عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل. This is a مستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

على على على مزاجك. على مزاجك كل يوم جمعة 3 الظهر ويا سمر ومصطفى زيكا. من كل شيء جمعنا لكم مجموعة من الأخبار، الأخبار اللي تهمكم اللي تفاجئكم واللي تفيدكم، ودراسات وغريب وعجائب هذا العالم ومن العراق ومن هذا الكون، نسوان وزلم، من الطب للدراسات ومن الفن للتكنولوجيا والرياضة وحتى الأخبار، الأخبار الغريبة اليوم رح نتعرف عليها وكلها على مزاجك.

آه يا حلو اللي شو بدك مني أعمله. والله العراقيين هسه حاليا لسان حالهم يقول بلكت شوية ترجعون الدولار وتخففون من هذه البلبلة اللي سووها بالبلد وتوحدون الأسعار، لأن المواطن مو عايز. انتو دا تخلون المواطن بين خيارين، واثنين هنا راح يرفضهن واثنين هنا ما راح يقبل بيهن. وأكيد المواطن وإحنا بدرجة الأساس، أني ولا أنت ولا دي تسمعونا من خلال الموجة 91.7، ما لنا ذنب بالأخطاء والهفوات والسرقات اللي تصير بهذا البلد لسنين طويلة. فلوسنا راحت، والمفروض هذا الموضوع كانت حسبولة من قبل فترة كلش طويلة. يعني احنا من سنة بعض النواب صرحوا انه البلد على وجه او على حافة الافلاس، فهذا الموضوع مو غريب عليكم، لازم على الحكومة انه هي تتحمله. لكن للأسف ماكو حل، يخيرون الموظف والمواطن بصورة عامة بين خيارين، واحد اصعب من الثاني، وما أمام حل إلا يرضى بالسخونة ولا يرضى بالموت. يرضى أنه يرتفع شوية دولار بس على الأقل يبقى راتب كل 30 يوم. وما أعرف شنو أقول وشنو أرد أو شنو أعلق، بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل.

تتعجج وتفخ مطره وتخلي الواد متحيره وكل واحد غرقان بحره ويضرب لك شف يمنى ويسرى.

ونبقى بهذا البلد وبأخباره، ونحييكم مرة ثانية مسيرة الخير والعافية عليكم كل أحبتنا وهنا وناسنا اللي يسمعونا من بابل ومن الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل أو من خلال تطبيق الإذاعة من كل محافظاتنا. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. من أخبارنا أيضا، هناك توجه لوزارة التخطيط وبسبب الازدحامات اللي تشهدها كل المحافظات وخاصة العاصمة بغداد أن تنقل بعض الدوائر الحكومية واللي عليها لود وضغط ومراجعين أو أعداد موظفيها كلش عالين إلى أطراف المدينة. طبعا هذا الموضوع هو راح يكون طي الدراسة، لكن يحتاج لوقت طويل حتى يتنفذ، يحتاج لأنه تصمم بنايات، أنه تنبني. الموضوع أكيد مو سهل وخاصة بالعاصمة بغداد. احنا ندري أنه أغلب الوزارات بناياتها عالية جدا، تحتاج موازنات حتى تنبني هكذا بنايات أو مباني ويتم نقل الموظفين، لكن مثل ما نقول هذه أضعف الخيارات حتى يتقلل من الازدحامات اللي تشهدها. خلوا في بالكم انه مهما وسعنا الشوارع راح يبقى الازدحام، مهما سوينا جسور، انفاق، بنينا، سوينا، فلشنا، راح يبقى ازدحام دام اكو استيراد للسيارات مستمر. وهذا حقهم، الواحد يريد يشتري سيارة بالبيت، انت اخوك وابنك وحتى مرتك وبنتك كلهم يريدون سيارات وهذا حقهم، حق مشروع. لكن أكو خيارات ثانية نقدر نخليها، إنه نجبر كل دوائر الدولة. وما أعتقد إحنا عدنا ما عدنا كانت سيارات حكومية توفرها إن دوائرنا والهيئات، هيئة النقل، باصات تنقل الموظفين. نجبر كل دائرة إنه موظفين هاي المنطقة إلهم باص، ممنوع دخول أي سيارات خصوصي. فهنا ينجبر الموظف إنه هو يروح بالباص ويرجع بالباص، ويلتمون بنقطة معينة يأخذهم الباص ويردهم. هذا الباص خاص لهاي الجامعة، لهاي الدائرة، لهذه المؤسسة المعينة، وبهذا إحنا نوعا ما نقدر نقلل من حجم الزخم والازدحام. أيضا نقدر نوزع بعض الدوائر والجامعات أو المدارس على أوقات مختلفة، الصبح ناس تداوم بالستة، ناس تداوم بالسبعة، وناس تداوم بالثمانية. وحتى نقدر الجامعات مثلا، وهذا أيضا أحد القرارات أو الدراسات أو الآراء المطروحة وطرحتها وزارة التخطيط، أنه يكون دوام الجامعات الساعة 9، وبهيش إحنا نقدر نوعا ما نقلل من زخم الازدحامات اللي تشهدها محافظاتنا وشوارعنا.

مستمعينا وعلى مزاجك، واليوم رح نتعرف على بعض الأخبار الفنية الثقافية، دراسات معينة تفيدنا وتفيدكم، جمعنا لكم إياها من كل العالم، لكن احنا نبقى هنا بالعراق وبالحلة، واللي تشهد مهرجان وانطلاق فعاليات مهرجان باب الثقافات والفنون بنسختها الـ 13 بمشاركة 42 دولة. انطلقت طبعا يوم أمس هذه الفعاليات اللي هي فعاليات مهرجان باب الثقافات والفنون بنسختها الـ 13 وبمشاركة 42 دولة، وحضور نخبة من المثقفين والفنانين والشعراء والموسيقيين العراقيين والعرب والأجانب. وهذا اللي أكد وقال رئيس المهرجان علي الشلاه أنه هاي الدورة تعد من أكبر دورات المهرجان، وأشار إلى مشاركة عدد من الأسماء الثقافية والفنية البارزة، بينهم الفنان التشكيلي الكبير مرسي خليفة والفنان التشكيلي فيصل العابي، إلى جانب عدد من المثقفين والأدباء من دول عربية وأجنبية. وأضاف أن المهرجان حرص على استضافة مشاركين من مختلف الدول العربية من لبنان وتونس والمغرب والجزائر، إلى جانب المشاركات الدولية. وأوضح أن الدورة الحالية تتضمن فعاليات 9 لاستعادة جانب من رموز الحضارة البابلية، من بينها عرض نسخة مستنسخة من لقى حضارية بابلية ضمن معرض الكتاب، فضلا عن إنتاج 3 أعمال مسرحية، وافتتح أحدها يوم أمس بافتتاح الفعاليات المهرجان، إلى جانب عروض موسيقية ومشاركة فرق عربية وإيرانية وكردية. وأشار إلى مشاركة عدد من أبرز الأسماء الشعرية العربية ومشاركة نحو 40 دار نشر في معرض الكتاب، وأقام 8 معارض للفن التشكيلي ومعرض شامل يضم أعمال نحو 50 فنان عراقي. وأكيد هذا التنوع بالمشاركات والفعاليات يضمن مساعي المهرجان لتعزيز الحضور الثقافي والفني لبابل. طبعا مستمعينا الأكارم، يوم أمس بدأ أو افتتحت فعاليات المهرجان من خلال فتح البارزار ومعرض الكتاب، واليوم إن شاء الله تنطلق فعاليات اليوم الثاني بأمسيات غنائية وعرض مسرحي وفرق راقصة راح تشارك، وعلى مسرح بابل تنطلق إن شاء الله اليوم الخامس عصرا بمشاركة ووجود الفنان العراقي علي جاسم.

ونعرف الأطباق الرئيسية وأخبارنا الرئيسية وروح للمقبلات وآخر الإصدارات راح تكون أولها من نصيب قائد حلمي وعنوان أغنية الجديدة إلزم إيدي. إلزم إيدي كلمات أمجد الضرير وألحان نصرة البدر.

وهو هذا حال الدنيا، واحد لازم ايدك ومشبث بيك وواحد يفلت ايدك يغدر بيك، وهو اكيد اصدار جديد للفنان ايفان ناجي لكل غدار بعنوان غدار، كلمات عمار محمد والحان نور الزينة. عندك

0: وأيضا من إصداراتنا لهذا اليوم جديد الفنان حسام الماجد وبعنوان لمسة إيد، هي من كلمة صباح البغدادي وألحان دياز.
1: لمسة يد وبوسة خد، هاي اللحظة تحتاج لها، كن اشتم بعطرك وعيونك عين.

مستمعينا الأكارم، أيضا من ضمن أخبارنا اليوم، هذا اليوم اللي راح نتعرف عليها طبعا هي الأخبار المحلية، لكن نتحول للرياضة وجماعة كريستيانو وجماعة ميسي. اليوم عندنا أخبار لكم وراح تفيدكم. بغداد تستضيف خليجي 28، هذا اللي أكده رئيس وزرائنا السيد علي الزيدي، وجه بإكمال ملعب التاجيات من أجل إقامة خليجي 28 ببغداد. جاء ذلك بعد استقبال اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن ورئيس اتحاد الكرة يونس محمود. طبعا لغاية الآن ما مثبت المكان بالضبط أو الملعب اللي راح تقام عليه المباريات، لكن العراق بين ثلاث خيارات، أما تقام الاستضافة خليجي 28 بالبصرة أو بكربلاء أو في بغداد.

طبعا شفت الفيديوهات اللي نزلت حول اعتزال ميسي واللعبة الأخيرة اللي لعبها مع فريقه وإيقاف اللعبة بالدقيقة 10. طبعا هذا الوقت بالتحديد لأن هو رقمه ورقم الدريس اللي هو يرتديه، وكانت وقفة مثل نقول ما نقول حداد يعني، واسم الله عليه خف جماعة ميسي يزعلون لكن وقفة تكريم لجهوده وتقدير، ترك أثر كبير، وأني شفت محبة الناس وتأثرهم به ومن خلال الفيديوهات اللي نشروها، وكأنه مأساة وكأنهم فاقدين عزيز عليهم. المهم ميسي وتكريما إلى ولتأثيره ولمحبة الكثير الكثير من الناس راح يخلوه يدخل لمسلسل كرتوني ويدخل لحتى قلوب الأطفال من خلال مسلسل كرتوني يشبه أفلام كرتون كابتن ماجد اللي تربينا عليه وعرفنا ولا زال يأثر بينا. طبعا هذا الموضوع علينا شركة ديزني بالتعاون مع شركة سوني، قالوا راح نعرض مسلسل الانيميشن الرياضي الجديد ميسي والعمالقة بصيف عام 27 على شاكلة المسلسل الشهير كابتن ماجد، وتدور أحداثه بإطار من الفانتازيا والمغامرة حول فتى بعمر 12 يدعى ليو ويلقى نفسه بعالم موازي سيطر عليه كائنات عملاقة ويخوض مواجهات وتحديات كروية شيقة مستعين بمهارته وعزيمته حتى يعود الديار. أكيد يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المعتزل دوليا كمنتج تنفيذي لهذا العمل، يعني راح يكون بإشرافه، واللي عبر عن حماسه حتى ينقل قيم المثابر والعمل الجماعي للأجيال الناشئة واللي بعدهم واللي بعدهم.

هسه احنا راح نعوف ملك الساحة الرياضية ونروح لملوك الساحة العراقية. اقرع واخبل شو لا عندي شعر، هذا حاله لسان زيكو دائما، واحنا هم نقول لك اياها لا يقلك. وطبعا عرفان تحياتنا لهم. وزيد الشوكة بعد من عندنا اقرع، كل الناس القرعان هسه تسمعونا هذا الخبر الكم. على فكره انتم القرعان اكو هسه رابطه او مؤسسه للصلعان سووا عندهم رابطه بالعراق ورفعوا شعار وداعا للمشط وزراعه الشعر. ايضا الخبر الثاني اللي مضمن الصلعان وخبر حلو، يقول بلحظه واحده تحول اكثر من 22,000 شخص، تخيلوا 22,000 شخص من جمهور النجم العالمي بيتبول الى صلعان ضمن مشهد طريف خلال حفلة بهايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن. وارتدوا كلهم 22,000 نفر قبعات صلع ونظارات شمسية. على فكرة الأغلب من عندهم والأكثرية أصلا هم زينة وصفر، يعني صاروا صلعان جد، ونظارات شمسية حتى يقلدون إطلالة الفنان العالمي بيتبول الشهيرة بمحاولة جماعية ما اقتصرت على التشجيف والهتاف بس، وإنما وصلت حتى لتغيير الشكل. المشهد ما كان مجرد لقطة عابرة، وإنما راح يدخل هذا التجمع لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. إذا شفت الصور راح تشوفون عبارة عن فتشي مثل المراية تلمع عاكسة للضوء. فطبعا أنا دائما أدز الزيكو فيديوهات عن الصنعان اللي هذا يغسل وجهه ويروح شوية يقول ما أعرف الحدود القصة وين يطلع قبل اللي حاير يا شامبو يستخدم. وارجع واقول فعلا لا لتطويل الشعر واستخدام المشط، واحنا نقول لكم اقرع واخبل حالة عندي شعر.

البيت اللي طقه بالاستكان تصير احلى طقه هيجي خوط الشاي هيجي من قلب ورب هيجي مشاريع وهمومه وارتفاع الدولار والازدحامات ومعارك المرويه يطلع غضبه وجامه كله بالشاي. تعرفون هذا الشاي اللي احنا يوميا نشربه ايش قد كلفنا وايش قد يكلف الدوره حتى تستورده، وخاصه الشاي الهندي ربما اذا عرفت المبلغ راح تبطل ما تشرب شاي، وكل ما تشوفه تحقد عليه. ليش؟ لان احنا دا نشتري بالدولار، والدولار هسه بيش وصل يقول لك 190 ألف للورقه الوحده. فهنا احنا لازم نراجع حساباتنا ونلقى بديل عن الشاي حتى لو نشرب العلقم احنا قابلين. يقول لك العراق الاول عالميا، وربما هاي المره الاولى اللي العراق يحتل المرتبه الاولى بشيء معين بما باستيراد الشاي الهندي بمبلغ وصل، خل اجر نفس، 125 مليون دولار. دولار 125 مليون دولار يا اخواني، مو عراقي، لا يعني ما تروح تشتري بيها مشتبه صغير، 125 مليون دولار عراقي بواقع 52 طن خلال عام 2025 بس. هو هذا، احنا من كثر ما نشرب الشاي هالقد احنا دنكلف الدولة 125 ألف دولار عراقي. على كيفكم ويا الشاي، لان خزينتنا فارغة وما عدنا فليسات، خاف نوصل شهر 12 حتى رواتب ما عدنا.

وصدق راح نروح لدق ورقص حفلة عرسية آخر الزهرات. الفنان العراقي محمد الفارس سوى ألبوم خاص للحفلات وللأعراس، حفلة عرس كلمات سعد العبيدي وألحان وضاح.

مبارك لكل عرسانة جدد أو المقبلين على الزواج أو اتخاذ هاي الخطوة. نقول لكم خطية، الله يعينكم. ومو أنه صعد الدولار فعاني والله خطية، لعد شنو بما أنه صعد الدولار فعاني يعني مقترحي أنه تتريث بالموضوع. ضربتين على راس توجع يا أخي. لو محتويني آخر إصدار وهو ديو يجمع الفنانين نصرة البدر ولؤي عدنان، هي كلمات علي شويلي وألحان نصرة.

شوية نروح للأخبار الفنية، مو آخر الإصدارات، لا أخبار فنية رح نتعرف عليها. يقول لك رغم مرور 17 عام على وفاة الفنان العالمي مايكل جاكسون، للآن يواصل حصد المليارات. شلون؟ لا يزال ملك البوب يحصد أموال طائلة بعد رحيله، إذ تحولت أعماله وحقوق موسيقى واسمه إلى مصدر مستمر للإيرادات. وبآخر حصد لثروة مايكل واللي قدرتها مجلة فوربس، قالت أن ثروة النجم الراحل حققت أكثر من 3.5 مليار دولار منذ وفاة عام 2009 للآن، بفضل الموسيقى والأصول الفنية والمشروعات اللي تحمل اسمه، حتى يظل ملك البوب حاضر بقوائم النجوم الأعلى تحقيقا للأرباح حتى بعد وفاته. طبعا أمواله هاي ما توقفت، واللي حققها تركت مايكل جاكسون لما نسمع لأغانية وبيعت أعماله الموسيقية، وامتدت إلى حقوق استخدام موسيقى واسمه أيضا. المشروعات الفنية اللي كانت مرتبطة بسيرته إلى جانب فيلم مايكل جاكسون واللي حقق إيرادات قياسية بشباك التذاكر، راح يبدأ التحضير للجزء الثاني مالته، لأن الفلوس والإيرادات كانت حتى خارج التوقعات.

مستمعينا الأكارم، قريبا جديد الفنان حمزة المحمداوي مع إيهاب رافد فيديو كليب بعنوان فراغ. هذا الفيديو كليب بي فكرة جديدة تحاول تسلط الضوء وتغير من الأنماط الروتينية المعتادة لتصوير الفيديو كليبات اللي تعرفنا عليها. شي يقول الفنان حمزة المحمداوي وهو يحاول من خلال الفيديو كليب مالته الجديد اللي هو بعنوان فراغ يغير من الصورة النمطية المعتادة وينقل صورة حلوة لبلد العراق. يقول فراغ أول فيديو كليب يصور داخل العراق على أفلام كودك فيجن 3 500 السينمائي بقياس 35. هاي طبعا القياسات وهاي تفاصيل وهذا النمط من التصوير، أكيد جماعة الفنون السينمائية والإخراجية يعرفون شنو احنا نقصد بهذا الموضوع. يقول نجمع صوت حمزة المحمداوي ورؤية المخرج إيهاب رافد ونعيد تشغيل كاميرا النيجاتيف بشوارع بغداد بخطوة نطمح من خلالها نطور الصورة العراقية ونوسع آفاق الفيديو كليب. اسوى بمخرجين عالميين يواصلون اختيار الفيلم السينمائي لأعمالهم، وراء كل لقطة شغف وتجربة وفريق آمن بيها. هاي لمحة من الكواليس وفراغ راح يجيكم قريبا، رؤية وإخراج إيهاب رافد.

0: مستمعينا الكرام، ومن ضمن ثقرات برنامجنا على مزاجك أكيد نرجع بذاكرة الزمن الجميل لأيام الزمن الجميل، أعمال الفن والمسرح والتراث اللي عشنا وتعايشنا وظلت بذاكرتنا. أكيد كنا نعرف هناك أعمال فنية متشيخ ومشاهد بقت حية بذاكرتنا، وأكيد صور قديمة الزمن الجميل كانت بالضحكة ببساطتها والفن بعفويته والبيوت معروفة بلمتها وتجمع العائلة حول شاشة التلفزيون. ومن بين هاي الأعمال اليوم رح نتعرف عليها تبرز تمثيلية السينما اللي قدمها التلفزيون العراقي عام 1977، هي من إخراج الفنان فلاح زكي وتأليف الفنان الكبير سليم البصري، وشارك ببطولتها فنانون أمل طه، محمد القيسي، عزيز كريم، إلى جانب نخبة من فناني تلك المرحلة. تمثيلية السينما واللي تدور أحداثها بإطار كوميدي اجتماعي حول رجل يقرر اصطحاب عائلته دار السينما، ومواقف طريفة محرجة تنشئ خلال المشاهدة حتى تتحول الحكاية البسيطة لسلسلة من المفارقات اللي لامست حياة الناس وتفاصيلها اليومية. طبعا هاي التمثيلية كانت موعد مع البساطة والعفوية، ومن أبواب الشهرة اللي دخلت منها الفنانة أمل طه الله يرحمها لقلوب العراقيين، ولفتت الأنظار بحركاتها التلقائية وحضورها الكوميدي بعمل أصبح من أجمل المحطات البارزة بمسيرتها الفنية.
1: أستغفر الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب.
2: أقول أبو فاضل، هاي من يمتى وجاي؟ صرت حنين على خال مرة المرحوم أبوك.
1: أم فاضل، هي القضية مو قضية حنين، بس المسألة مسألة أصول.
2: يا عيني سودة علي، عادي وشون شاب. إيه ولا ما خش من عمرين كان قلت.
1: إيه وشنها دخل الفرحة بالأعمار؟ خال مرت أبويا بمقام أمي، إذا ما أرد أروح للفرحة الناس شو تقول؟ والله شنو يا با رايح للسينما؟ تبدي تسويني مزح بين الناس؟
2: وكل هسه أنتظر لما نتخلص الفاتحة.
1: يا فاتحة
2: بعد
1: للأربعين
2: حجي. اسمع ترى انت كنت تخرقتها، تعال وقفها.
0: نارك قلبي نارك، هاي العبارة اللي يرددها الفنان عزيز كريم تجاوزت حدود المشهد وتحولت الأزمة الشعبية ظل يتداولها العراقيون مثل الترند بذاك الوقت، وبقى صداها حاضر بذاكرة اللي عصره وذاك الزمن. واليوم وإحنا نستعيد هذا العمل ونتذكر ذيك التفاصيل، أكيد إحنا ما الغاية الأساسية من نستذكر مجرد تمثيلية كوميدية، لا إحنا نريد نرجعكم بذاك الزمن اللي كانت الأسرة بتجتمع حول التلفاز والتلفزيون حتى تنتظر هاي المسلسلة الحلوة، ويضحكون على بعض التفاصيل البسيطة من كل قلبهم. وأكيد هاي الأعمال الفنية صنعت بداخلنا ذاكرة مشتركة امتدت لأجيال وأجيال. تمثيلية السينما حكاية من الزمن ضحكتها باقية ويانا، وأكيد نستذكر بيها وجه المرحومة أمل طاها رحمة الله عليها اللي يزال وما يزال يحمل إنه شيء من دفء ذيك الأيام، ذيك الأيام اللي كان الفن بيها قريب من الناس، وكانت الذكريات تنصنع من مشهد وكلمة وضحكة.
3: قلبي نارك والله نارك.
4: إذا أنت هيك مدخن أصلي ليش ما تشتري لك شخاطة؟
3: عفوا قلبي، بالحقيقة والواقع أنا كان عندي شخاطة، لكن بالدشوش صارت جورج بين الأخوان أعزائي أصدقائي.
4: ودير وجهك
3: داير عفوا قلبي. يا شلون
4: قل لي ما لقيت غير مكانك تديك شور مالك الحب مالك إلا بعلباتي؟
5: عمي هالسيا مو مشكلة، كل حباية الوعد قابل طابوقة وقعت بعلباتك. ما شاء الله يا علباتك يعني كل علبات يعني ما شاء الله يعني.
4: دقعد
5: لا تدفيع، دقعد خلي نشوف خشم الولد.
3: عوفة عوفة عوفة خلي ولي عمي.
4: دير وجهك انت مالك لازم.
5: ايه مالك
3: لا تشخات هاك. شكرا.
5: مو قلت لك هسا الولد يلحق بالعصابة ويطيح بيهم ملك بوكسة.
4: لا لا هسه رئيس العصابة يطلع له للولد ويخليه ينهزم.
5: لك مو ينهزم. مو ينهزم.
6: الله اكبر، لحد انت ما اتهمت الفيلم البارح.
5: ما اتهمت الفيلم اللي حد شكله جايبك؟
6: يا عيني يا عيني، هو متقصد متقصد ياخذ للولاية.
5: ايه لوين؟
6: حتى هناك يسوي فيك الدور طاشي.
5: طبعا لك هذا بطل الفيلم غير شيطان اثري الولد هذا، الولد شيطان.
7: انت ثاني هو ياكوب
5: شنو؟
7: يعني راح تبصون الفيلم من اول للثاني؟ لك ما تحضرتني
5: عجيب. هيك احنا بنحكي على الولد وعلى العصابه.
7: والله ده على ابو ريش العصابه، لا ابو حتى الولد.
5: لا سب الولد،
6: محكوم الولد محكوم.
0: خلينا ناخذكم لأخبار سريعة خفيفة، بس أخبار حلوة وإيجابية، أخبار قادمة من العالم بس العالم ما يحكي عنها. مثلا نجح علماء يابانيون بإزالة الصبغة الكروموسوم المسببة لمتلازمة داون. أما بفرنسا واللي كشفت عن قلب اصطناعي دائم ما يحتاج إلى متبرع. العلم يقول بحلول نهاية عام 2026 راح توفر بالأسواق قطرات للعين تقدر تصحح النظر دون الحاجة إلى نظارات. أما بكوريا الجنوبية يتم اختيار أو اختبار ممرات منفصلة للمشاة السريعين والبطيئين واللي يساعد على تقليل التوتر. نجح العلماء بابتكار بنكرياس بيولوجي مصغر قادر على إنتاج الإنسولين ذاتياً وتغيير مستقبل علاج مرض السكري. ونرجع لليابان، هذا الكوكب الغريب واللي تحقق سرعة انترنت قياسية تبلغ 1.2 بيتا بايت بالثانية، ما يكفي لتحميل مكتبة نتفليكس بالكامل بالثانية الواحدة. انطوني شوية هيك بايتات للبيت لا للخطوط مالتنا، الانترنت مالتها جدا تعبان يا شركة. من نريد نقول شركة معينة حتى ما يقاضونا، لكن للأسف انت حتى على الخط مالتك للأسف انها جدا تعبان. انفراجة طبية تاريخية، اول قرنية مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية بالعالم اللي تعيد البصر لمريض كفيف. أما عدد مرضى الشلل النصفي واللي ارتفع وتمكنوا من الحركة مجددا باستخدام عقار معين، هذا العقار هو برازيلي تم ابتكاره على يد باحثين من جامعة UFRJ. هاي كانت أخبارنا الحلوة اللي تخص العلم والعالم، ونشوف ابتكارات الناس وين وصلت والعلم وين وصل، وإحنا لغاية الآن حايرين الراتب راح ينقطع لا لا. طبعا هاي ظروف تختلف، هذا الموضوع ما وصلنا له إلا بسوء اختيارات أو بسوء تصرف أو بسوء إدارة مركزية لحكومات متعاقبة مرت علينا، لكن نبقى إحنا ونقول إن شاء الله يا رب القادم راح يكون أفضل بمساعي الكثير من الناس الأشراف من المواطنين أو من الحكومة اللي فعلا قلوبهم على هذا البلد. طبعا خلينا ناخذ هذا الموضوع قبل لا نروح لفاصل. دراسة أجريت جديدة على حيوان الشمبانزي جلكم الله، لكن المحادثة سبحان الله يقول لك الحيوان ما عنده عقل لكن عنده حسن تعامل وأسلوب الحيوان مع غيره. هاي الدراسة شو تقول؟ تقول حيوان الشمبانزي ما يقاطع واحد إلا أثناء الحديث، يعني إلا يكمل الحيوان حديثها يا الله ويحكي. طبعا الشمبانزي ما يتبادل الأصوات عشوائيا، ولكن هو عنده قواعد للحوار. هاي الدراسة لافتة، راقب باحثون مختصون بالطب البيطري وعالم الحيوان نداءات وحركات مجموعة من حيوانات الشمبانزية، ولاحظوا أكو نمط دقيق الطريقة تبادلها للأدوار أثناء التواصل. طبعا الفترة الزمنية من انتهاء أحد الشمبانزيين من نداءه وبدء الآخر بالكلام قصيرة، وكأنه يعرف أنه هو راح ينهي كلامه حتى هو يبدي، وخلي فاصل بسيط بين المحادثة. هذا النمط يشير إلى أن الشمبانزي يكون قادر على توقع انتهاء دور شريكة حتى يكون هو مستعد للرد بالوقت المناسب، ما يعكس مستوى متقدم من التنسيق الاجتماعي أثناء التواصل. والأكثر إثارة للأهمية والاهتمام أنه هاي السلوكيات تفتح باب جديد لفهم تطور مهارات الحوار والتفاعل الاجتماعي لدى الشمبانزي.

فرة سريع على آخر الزارات ويانا لهذا اليوم راح تكون من نصيب ياسر عبد الوهاب. أني أحبك هذا الزار الجديد، كلمات محمد الواصف، ألحان طارق سامي.

أخيرا وليس آخرا بعلم مزاجك آخر الإصدارات من رح تكون من نصيب همام إبراهيم أموت برقتك، كلمات وألحان الدكتور خالد الكندي.

وختام فقراتنا وأخبارنا وبرنامجنا على مزاجك راح يكون مسك، وفعلا مسك. نختمها مع القيصر كاظم الساهر، واللي أنهى رسميا تسجيل أغنيته الجديدة الحب أحلى من ألحانه وكلمات الشاعر المصري الراحل الكبير مرسي جميل عزيز، وعلى أن تطرح هاي الأغنية للجمهور خلال الفترة المقبلة. تحمل الأغنية حكاية فنية مميزة، إذ سبق للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أنه غنى مقطع منها عدها قبل لا تنتقل الأغنية اليوم الصوت كاظم الساهر اللي يستعد لتقديمها، لكن برؤية وتوزيع موسيقي جديد. أغنية الحب أحلى من الأعمال المرتقبة للقيصر، قيصر الأغنية العربية والعراقية كاظم الساهر، وتحمل بداخلها اسم شعري بارز وأرث غنائي مرتبط بأحد أبرز نجوم الغناء العربي، وبيها ريحة من العندليب عبد الحليم حافظ. أكيد مستمعينا بهاي الأغنية وبالعندليب والقيصر أكيد هو مسك برنامجنا على مزاجك هذا اليوم. جمعنا لكم أخبار من العراق ومن العالم، من السينما التكنولوجيا والفن والرياضة، وكل خبر مو لازم نصدقه، لازم كل عنوان نقراه ولازم ناخذه مثل ما هو. مرات التفاصيل أهم من العناوين. كنا وياكم على مزاجك وعبر موجتكم 91.7 إذاعة العائلة العراقية جامعة المستقبل، وكنا برفقتكم آني سمر بالإعداد وتقديم المايسترو المبدع دائما يحييكم الجميل المهذب الرشيق الأنيق وما عنده شعر بس هو يخبل مصطفى زيكو. باي باي.

This is a Mustafa University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: قسم تقنيات العلاج الطبيعي جامعة المستقبل. هذا القسم يقبل طلبة خريجي الدراسة الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي بمعدل 70 لخريجي الدراسة الصباحية ومعدل 65 لخريجي الدراسات المسائية، وبخصوص سنوي 2,500,000 دينار بس.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
6: This is المستقبل University Radio.
3: مساء الخير والعافية عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج نص الكلام، برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 5 العصر. نكون وياكم آني بالتقديم مريم الزبيدي، أما في الإخراج وخلف المكسر رح يرافقنا مخرجنا مصطفى القزويني. طبعا اليوم بحلقتنا راح نتكلم عن تحول اللي يمر به كل إنسان من يبدأ من مرحلة معينة وإمكانيات محدودة إلى مشروع ناجح، ونتكلم عن اللحظة اللي يتحول بيها هذا الشيء اللي نحبه إلى مسؤولية، ومن تتحول الموهبة إلى عمل، والعمل إلى اسم، والاسم إلى أثر، ويمكن الأهم راح نتكلم عن المرأة اللي تكون وراء المشروع، مو فقط عن المشروع نفسه. راح نتكلم عن قوة المرأة وثبات نفسها بوسط هذا المجتمع، وأنه تقدر تثبت لنفسها وتبني اسم إلها في هذا اليوم. ويانا اليوم ضيفتنا صاحبة مشروع أطيب خشخش، اليوم هبة منورتنا ببرنامج نص الكلام. أهلا وسهلا بيك، ونورتينا ببرنامج نص الكلام.
7: تنور قلبي.
3: شلونك؟ إن شاء الله زينة.
7: كلش أشكر دعوتكم،
3: نورتينا اليوم
7: حبيبتي.
3: بداية نحن ما نحب نسألك الأسئلة التقليدية اللي متعودة عليها باللقاءات، نحب نرجع وياش للبداية. البداية كلش، شنو كانت هبة تريد من أطيب خشخش بالبداية؟ تريدها مشروع، لو دخل، لو تجربة، لو مجرد شيء تحبه؟
7: والله بالبداية أني أرجع أشكركم مرة ثانية، ودائما أشوف لقاءاتكم المميزة طبعا، وإن شاء الله أني يعني قلت يوم من الأيام راح أصير جزء من عدها.
3: نورتينا
7: من بعد حياتي كلها. تسلمين على المقدمة. أني شوفي، إذا أرد أقول فكرت بدخل فما راح أنجح، وإذا أقول فكرت بالفلوس يمكن إذا أظل أفكر بيهن هاي فترة معينة، وإذا يروح الدخل راح أسد الموضوع.
3: نعم.
7: ففكرت أنه أجرب بنجاح، فكرة نجاح إلي، فد بزنس يصير خاص بي، بزنس كلش صغير لدرجة أنه مستحيل يوم من الأيام أفكر أنه ينفتح بمكان
3: خاص بهبة،
7: خاص بي بالبيت. كتجربة أنه يكون توصيل، فتح لذوقتها الناس من عندي، حبيت يكون فد شيء كبير بيني وبين الناس اللي موجودين عليها قريبين بالبيت، يعني مستحيل بالوسط اللي أني بيه.
3: نعم.
7: الموضوع الشعب كلش كبرت الفكرة بدماغي، كانت فكرة انه حلا واحد موجود ما اقدر اشعب بيه واسوي
3: تنوع، يصير
7: يعني اسوي مشروع بحلا واحد. الفكرة تأخرت كلش، يلا انطرحت وصارت كبيرة من بعد 3 سنوات بالبيت. اني يعني اني ما اريد اكابر ولا ابالغ واقول انه راح اسولف نفس القصص اللي طلعت، اتمنى كل النجاح لكل اللي يشتغلون بمهنتي.
3: امين.
7: هواي اكو مهن طلعت نفس القصص حكيت ونفس التفاصيل، يعني اتمنى لهم الموفقيه، بس كانت بدايه كلش جديده بالحله. كل الموفقيه هواي قبلي دا يشتغلون بالبيت وناجحين وتذوق رائع، بس الفكره اللي انطرحت انه اول بيت ينفتح بكادر نسائي، ببنيه تقود الكادر النسائي بحاله غريب من تسميته، هو كانت فكرتي
3: اللي هو اطيب خشخش.
7: اللي هو اطيب خشخش. ليش اطيب خشخش؟ يعني شفته طيباني، شنو اسمي البيج؟ ماكو اي فكره مقدمه انه اسوي.
3: صار الاسم مميز،
7: صار الاسم انه اسوي الاسم نفس الحاله اللي انا سويته، لان كان طيب. فكرة طيب من زبونة واحدة من ناحية أبو غرق، كان أول توصيل لها، تحياتي لها، لا شوفني هسه بحيث أنا دزيت لها التوصيل أكثر من مرة، عديت باللقاءات دزيت لها التوصيل ببايركس، شون أفرغه أرجع
3: يعني حتى مو شي سفاري
7: أبد، ما عندي فد يعني فد توصيل صحيح حتى يبقى يمها
3: عشوائي
7: بدون أي تفكير، أنه بس مجرد أدى وصل الفكرة
3: توصيل. نعم.
7: فالحمد لله والشكر من هناك بدأت الانطلاق، بدأ النجاح
3: من أول طلبية. خليني
7: يعني أنا أقول من أول ما فتحت المعمل أقول النجاح أول طلبية، كثرة الطلبيات بشكل مو طبيعي بالبيت من شركات كبيرة كلش ما أريد أذكر أسماء، قام يقصون من عندي بالآلاف. عن طريق هاي الشركات اللي قصت من عندي هم اللي طرحوا فكرة إنه ما يصير بعد تبقين بالبيت، لازم إنه أنتي طلعين عن المألوف،
3: طورين من نفسك،
7: طورين من نفسك. شغلة البيت ما راح تكفي، وكان بيتي ضيق طبعاً، شغل
3: بيت
7: بدون أي إمكانيات، بدون أي شيء. لحد الباحة أنا دا أشتغل بالخشخش، صورت الفيديو نشرته. أول ما جبت المكاين أنا بوستها للمكاين، إن كان الشغل كله بإيدي بمكينة صغيرة.
3: عاشت إيتم.
7: مكينة كلش صغيرة وتحترق كل أسبوع أبدلها، لأن ما عندي فكرة أكو مكاين كبيرة. ما عندي حتى فكرة أكو ست البيت أشتغل عليها تسوي لي يعني شغل أكثر.
3: هذا التطور بالآلات والتسهيل الأمور عليها.
7: فمن فتحت المعمل شفت المكاين، شفت أكو أحد يساعدني، أنا شان حتى ما حد يساعدني، مجرد الدعم الله يحفظه إلي زوجي كان وياي، كان الدعم هو الرئيسي طبعا، وياي بمساعدته راد يفوت بالفكرة وياي، ما حب يفلش الطموح اللي كان موجود بداخلي. الحمد لله والشكر من أول شهر صارت انطلاقة، احنا صارنا 8 سنوات، اول انطلاقة كانت بالحلة، تخبل وفتشي مبهر للعوائل العراقية الحلية. طورت الحلويات، تطور الكادر، صار بيها لازم اخلي شيفات رئيسيين وياي، اتطور الموضوع. وما اريد اسولف لك القصه كامله حتى ما اطول عليك، لحد 8 سنوات الحمد لله شكرا. انا المفرش يعني المشرفه العفو على الموجودين، قمت اشرف شنو اللي يصير، قمت اعلم اللي يجون حتى يشتغلون. طورت هواي من الامكانيات النسائيه اللي طلعت من عندي وفتحوا يعني.
8: هذا ايضا باب رزق لكثير من
7: انا كنت كل اللي اشغلهم وياي كانوا هم امكانيه كلش قليله، حتى انا ازيد من اجرهم اليومي، ازيد من يعني معيشتهم.
8: يعني أنت حاسة بالشخص من يحب يبلش من الصفر ويبدأ ويطور من نفسه، فأنت كنتي خلينا نقول لهم مثل يعني مو شخص كمدير.
7: أنا كلش معطات خير قبل لا أفتح المعمل، هاي الطبيعة اللي بي أنه أموت على الصدقة، أحب أنطي، أحب أفرح ذاك الشخص. لحد ما هواي غدرات بالزمان، يمكن حلقة يراد أنه كاملة، أنه أنا ليش صرت إنسانة ثانية تماماً يعني. أنا
8: هو نتعرف أكيد على هبة من خلال الأسئلة وحلقتنا، لكن مستمعينا حالياً أنا دا أشوف هبة وهي تسولف وتحكي، عيونها تسولف وياها عن الفخر، أنه هي فخورة بنفسها ومشروعها، ودا أشوف الفرحة أيضاً مرسومة على وجهها وهي دا تحكي عن اسمها ومشروعها اللي صار له 8 سنوات مثل ما ذكرتي.
7: نعم 8 سنوات.
8: زين هبة، مرات الإنسان يسوي شيء وهو ما يعرف أنه هو دا مستقبله، شو وقت اكتشفتي انه اللي بديتي بيه بالبيت ممكن يكون اكبر من مجرد شغلة منزلية؟ يعني شو وقت حسيتي
7: بهذا؟ يعني مستحيل ما فكرت بيه بالبيت، اذا اكذب عليك اذا اقول فكرت بيه بالبيت، لا. اول يوم صارت رجلي بالمعمل وصارت الامكانيات وصارت انه مسؤولية موظفين ومسؤولية رواتب،
8: انا حسيت
7: انه انا لازم ابدي اعتمد على مسؤولية كلش كبيرة صارت برقبتي. اللقاءات اللي صارت، البرامج التلفزيونية اللي قامت تجي، يوم عن يوم كبرت المسؤولية، كبرت انه انا لازم كل شيء احسب الحساب، كل شيء اقدمه لازم احسب الحساب، حتى الصورة اللي اطلع بها قدام المشاهد انا كنت 1000 مرة اشوفها يلا اقدمها حتى هو يشوفها. فمو فد شيء سهل، كلش بعد معاناة يلا صار نجاح، ابد مو اجى النجاح هيك على اجى على فترة ايه، بس ما اجى سريع، لا ما اجى سريع.
8: زين هو شنو اللي كان أكبر إيمانك بالفكرة لخوفك إنه هي ممكن ما راح تنجح؟
7: والله أنا إيماني كان بالفكرة كلش قوي، حسيتها راح ينجح
8: من أكبر البداية. من الخوف يعني، تعرفين هذا التوتر.
7: أنا زوجي كان دعم إلي بس كل

0: عندك أطفال من
1: بنوتات
0: بديتي؟
1: اثنين
0: فدوا
1: عندي.
0: الله يحفظهم. يعني من بلشتي أصلاً المشروع إن أنتي أم
1: أي صحيح
0: لاثنين بنوتات؟
1: صحيح
0: فتعرفين إنه المرأة إنه واجباتها تجاه المنزل وزوجها وأولادها، وأيضاً
1: وحدها
0: لود
1: مسؤولية. أي
0: الشغل،
1: صح
0: وإنه تطلع خارج البيت وتسوي الطلبات ومعمل مثل ما ذكرتي. فهذا بحد ذاته هو نجاح لي ينحسب
1: الحمد
0: لهبة،
1: لله
0: إنه هي
1: شكرا
0: قدرت تكون ناجحة رغم كل الظروف اللي مرت بيها.
1: الحمد
0: إحنا
1: لله
0: دائماً نسمع عن ثقة النفس، إنه الثقة بالنفس تكون هي الشرط لكل بداية.
1: أكيد
0: يعني تحسين انه هي الثقة بالنفس لازم تكون موجودة طول الطريق اللي تمشي، لو ممكن تتعلميها من خلال التجربة؟
1: شوفي، هو الثقة بالنفس إذا ما تكون موجودة الشخص ما راح يقدر يجازف بكل شغلة حابها، لأن هي الثقة اللي تخليش تتقدمين. يعني أنت إذا ما عندك ثقة مستحيل تتقدمين بخطوة نجاح بحياتك. ليش؟ هاي كفكرة من عندي أنا، لو ما كانت عندي جرأة أو ثقة بنفسي ما أفوت فوتو هيك كلش كبيرة بمسؤولية إيجار المكان، مسؤولية عمال دي يعيشون عن طريقك، مسؤولية
0: نعم،
1: إنه
0: هذا باب رزق أيضا.
1: يعني هاي مسؤولية بحد ذاتها هي. بس أنا كانت الجرأة والثقة بالله قبل ما أثق بنفسي، ثقتي برب العالمين كانت كلش إنه أنت وياي موجود، أنت راح تناجينا. أنا بنية همات يتيمة حالي حال أي أحد راح والدها يعني.
0: الله
1: فأنا كنت
0: يرحمه
1: الله
0: الرحمة
1: يسلمك
0: ويخليه
1: قلبي،
0: ويرحمه.
1: فأنا كنت يعني ثاقة برب العالمين إنه مستحيل راح يفشلني، مستحيل فتت هاي الخطوة متوكلة عليه إنه راح يردني بها، والحمد لله
0: الحمد
1: والشكر.
0: لله والشكر، أكيد رب العالمين اللي يتوكل عليه
1: أكيد
0: دائما يكون الرضا رفيقة
1: أكيد
0: وحليفة. هواي القرارات اللي احنا نمر بحياتنا بكثير من القرارات، شنو القرار الأصعب اللي اتخذتيه أو اضطريتي إنه تتخذيه فترة مشروعك أو بناء مشروعك؟
1: يعني أكثر قرار أخذته إنه أنا أبطل الكادر النسائي تماما من
0: شنو السبب؟
1: مكان مالتي. هواي صارت لي مشاكل، يعني يمكن إذا أسولف على المشاكل يمكن راح يلومون بي الناس، البعض راح يقول لي حقك، بعض البنات اللي حسوا باللي أنا حسيت بيه وكانوا هم يعني حاضرين بالمعاناة اللي أنا كنت أمر بيها.
0: نعم،
1: كان قرار كل صعب إنه أنا كلش انعرفت بالكادر النسائي، وصدفة إنه لازم أني هذا الكادر النسائي ينمحي تماما، يصير بي كادر شباب هم عاطلين عن العمل، شباب بعمر الورد، شهادات اللي اجوني مهندسين، اللي اجوني ناس مرتبين. انا خلال فترة سنوات 8 سنوات العفو اللي اشتغلوا عندي ولدي يفكون القلب، يعني توهم يريدون يفوتون للدنيا، يريدون يسوون
0: نعم،
1: مشروع ما
0: يريدوا
1: يقدرون
0: يعتمدون على
1: عليه، يريدون
0: نفسهم.
1: يعتمدون على
0: نعم،
1: نفسهم، واللي بيريد يتزوج ما يقدر، واللي عنده
0: هو
1: أولاد
0: باب
1: ما
0: رزق
1: يقدر
0: هذا. نعم،
1: يعيشهم. كانت فكرة كل الصعبة، بس من خطيت هاي الخطوة حسيت نفسي إنه أني لا خطيت الخطوة الصح. لأن دائماً ما اقدر اقول على مثل ما حد راح يقبل علي، يبين يقولون المراه عدوه المراه، لا ما اقدر اقول هيك، مو كل مراه عدوه المراه،
0: لا
1: احنا
0: طبعا،
1: صديقات عندنا
0: نعم
1: دائما
0: نعم
1: دعمات
0: احنا
1: لنا،
0: سند لبعضنا
1: مو
0: بالنهاية.
1: صحيح.
0: نعم،
1: بس خطوه انه اني صار عندي كادر نسائي بحد ذاتها هي كانت صعبه. مو كل النفوس نفس النفوس، مو كل التفكير نفس التفكير، مو كل الطيبه موجوده. احنا هسه يقولون لو كلها تتشابه يعني كان الامور بخير، هسه احنا
0: نعم،
1: فكنا اطباعنا ما تتشابه، فكان الموضوع شويه بكلش يعني محاربه، كان الموضوع ابد مو سهل بالنسبه لي. بس من اخذت القرار كان وجهة نظر كل الصحيحة، ما أذيت أحد بتبطيلة أحد، لا كان البعض هو يعني انسحاب مثل ما نقول تكتيكي، وأنا خطيت الخطوة. وهمات الشباب خلي نريد نصفه، نحن الشباب همات محتاجين العمل أكثر من البنات عاطلين عن العمل. يمكن البنات بعد أكو طالبات يروحون يكملون دراسات، يقول دائما ما لهم هواية بالدراسة، اللي مكمل واللي ما مكمل يحب يصير له واعس إنه يقول لك أنا أشتغل. وايضا انه صارت سرعه الشغل بالشباب عندي اسرع، دائما بنيه البنيه تكون ضعيفه بالعمل.
0: هذا اللي تعلمتي من الخطوة اللي سويتيها؟
1: يعني كانت بنيه البنات يتعبن حقيقه، احنا شغلنا
0: نعم،
1: متعب،
0: هو رب العالمين بالنهاية خلقنا كائن
1: احنا شغلنا جدا متعب،
0: رقيق
1: يعني
0: وبسيط.
1: بشكل شغلنا متعب. يعني دائما يقولوا لي متعب يا حلويات، لا لا
0: لا
1: لا
0: لا،
1: لا انا
0: ما
1: كنت
0: خلف
1: ابدي
0: الكواليس يكون صعب.
1: والله العظيم، وانتي ما محلفتني، كان شغلنا يبدي من الساعة 8:30، اني انام بالوحدة بالليل حتى ما اللي خلق اغسل والايدي
0: من
1: يسمع
0: التعب.
1: من التعب.
0: نعم،
1: 3 سنوات اني 4 سنوات ضبط اني نايمة بالمعمل، ما عندي اروح بيت، ما اقدر اروح للبيت لان ما الحق اروح للبيت، لان الصبح لازم ابدي شغل، مسؤولية تجهيز مكانات، مسؤولية انه انت عندك حفلة
0: نعم،
1: لازم تجي
0: مناسبات غيرها. نعم،
1: والا اتي وجي جديد من طلع بالحلة الناس حبت تشتغل وياه، شايفه
0: مصدر ثقه لي،
1: يعني شايفه من انطرحت الموضوع وانطرح الفكره الناس حبتني كلش ممنونه. نجاحي هم اصلا نجاحي، فكره الوصول اللي انا وصلت له، فكره انه انت جايه تحاوريني ابد، فضل انه انا تعبت ووصلت اللي اريده، بس فضل الناس كان كلش كبير علي، حبهم دعواتهم. انت هسه ذا 30 واحد خلينا نقول، مو اني حسابي الحمد لله والشكر يقول لك الله يوفقك، كبيره هاي.
0: نعم هذه الدعوه اللي تجينا
1: كبيره ومسؤوليه بهاي الدعوه
0: بحد ذاتها حلوه تفرح الانسان.
1: انا صار عندي موقف هسه قبل لا اجيك من شخص ان شاء الله يعني عنده افتتاحيه الله يوفقه ويرزقه، معروف بشارع 40 يعني بدون ما يسالني بدون ما يقول لي على ذوقك سوي لي كذا كذا كذا تزيلي ماستر ده احول لك فلوس. قلت له خل اسولف لك تفاصيل، قال لي منك ما اسمع تفاصيل انت مرتبه ومعدله.
0: حلو هاي شهاده بحد ذاتها،
1: هذا من واحد هيك يقول لك تزيدين عطاء تزيدين نعم. خبره تزيدين شغل. اصلا انا حتى عقليتي اختلفت من فتحت المعمل، كنت كلش يعني على كل شغله ابكي، هسه بعد على كل شغله ابكي،
0: مسؤوليه تعلم
1: بس كبرتني.
0: نعم المسؤوليه
1: يعني انا احس نفسي كل الشخص
0: الانسان انضج باعتبار راح
1: كلش نضجت من الام، نضج مرات ما يجي بس من شغل، وانت قويتي بالشغل. النضج انا احسه بالنسبه لي انا كفكره شخصيه يجي من تعب، يجي من الم،
0: من تجارب.
1: تجارب الحياه اصعب فكره بالعالم تخليك تكوني ناضجه بالنسبة لي، يعني كلش مريت بتجارب.
0: نعم تتغير الأطباع والنفسية أيضا، كل اللي إحنا كنا عليه راح يتغير من نتحمل مسؤولية أو ندخل بمشروع أو نتحمل فوق طاقتنا خلينا نقول. زين تعرفين هبة مرات إحنا من نمر بمراحل خاصة هسه مرحلة بناء مشروعك نحس إنه هنا أنا خلاص ستوب تعبنا، هم حسيتي انه مرحله لازم تتوقفين
1: دائما. اني اوصل التفكير انه اخاف افشل واتوقف عن المشروع ابد،
0: هذه الفكره تراودش دائما.
1: ها اخاف يوم من الايام اجي اكتب قطعه برا المكان للبيع، لا ما اريد اتخيل هاي الفكره. مكان من التعبين به، سألتك كحضرتك مذيعه من التعبين على برنامج، والبرنامج صار لك سنين وياه، وفتره هذا البرنامج لازم ينسد. هاي الأيام اللي أنت عشتيها والإلقاء اللي أنت سويتي تحسين لا تريدي يستمر إنه نعم. نجح الإلقاء ونجح البرنامج اللي أنت. أنا نفس الحالة من شفت ورا تعب ورا جهد
0: الإنسان يترك أثر وبصمة، يعني صعب عليه
1: يترك أثر وبصمة وخي يستمر بها.
0: نعم صعب عليه إنه يقطع وخلاص ما يستمر.
1: ويا أكو ناس ترى أنا وأنت نعرفهم عندهم مطاعم كلش كبيرة من سدة تتألموا كلش، يعني كان في
0: حتى الزبائن هم من ضمنهم هم اللي
1: بالتعليقات يكتبون نعم. انه احنا كنا من زمن فلان بعد نعم. هذا الشخص نعم. خطوبتنا انا اكو مطعم شيء لا يذكر يعني تحياتنا إلى يعني مطعمه كلش قديم وكنا قعدنا به وأيامه حلوة، واي ناس بالتعليق من سد المطعم مالته ذكرى وبالتعليقات هاي تقول أنا خطوبتي كانت هنا
0: أيام حلوة
1: هاي أيام الحلوة كانت نعم. هنا. فمو سهل شخص من يتعب على مشروع يقعد يفكر يقول هاي هي أنا خلت وقف أخذت اللي أريده وخلص، لا أنا أطمح للشيء كبير. لحد هسه كلها تسألني وتراودني بالسؤال إنه ليش ما فتحتي فروع، لحد هسه أنا ما وصلت للمحل اللي ممكن يكون بأطيب خشخش، حتى أنا من أفتح فرع ثاني يكون مسؤولية كبيرة مثل نعم. الفرع اللي أنا فتحته
0: نعم. لازم يكون نفس
1: فحاسة المستوى. إنه بعدني أنا مقصرة بهذا المشروع، وأكو بعد بيه هواي شغل، أكو بيه هواي ثبات، أكو بيه هواي آليات أنا ما موفرتها، أكو هواي حلويات أنا بعدني ما دخلت مكاني. فأحس بعد لا بيه شغل بعدني أنا 8 سنوات فتشي كلش صغير.
0: يعني تحسين إنه مرات أكو ناس تستعجل إنه مباشرة من البداية خلاص سوالة أكثر من فرع
1: وانتبهي للفروع نسد كلها
0: نعم.
1: حتى الرئيسي
0: في حين إنه هو الأول يحتاج لبعد ممكن مثل ذكرتي تعديلات أو لازم يطور من عنده. فإنه واحد إنه المفروض يتعب على شغلة واحدة يبني اسم.
1: أنت هسه قلت حكاية حلوة، أكو ناس سدت الرئيسي من وراء ما
0: نعم.
1: فتحت الفروع
0: نعم من وراء باقي الأفرع.
1: يعني أنا أعرف هنا هواي ناس بالحلة وبالمحافظات فتحت وراء 3 شهور شافت النجاح بعد توه بدايته، فتحت فرع بمحافظات، فرع ثاني بمحافظة ثانية، فرعين بنفس المحافظة اللي هو بيها بالخير نسدد.
0: خاصة يعني شنو رأيك بين الافتتاح إنه فرع صف فرع أو فرع قريب عن فرع أفضل.
1: يعني يمكن فكرة عنده هو بالر دري يسوي، هاني ما أنصح لازم
0: يعني
1: يكون متل
0: شوي
1: لا ما خلي بصف مشروع مستحيل أفتعلي شوي حتى الاسم بعد يحبوه يصير بمكان يتعنونه
0: يبقى أكثر وأوسع يكون
1: المكان الرئيسي يبقى لحلاوته الخاصة. رغم أنه أنا قاعدة
0: فريد من نوعه
1: أنا قاعدة ببيت كلش قديم، يعني نقدر نقول من الثمانينات من التسعينات مبني متمسكة بيه
0: بيوت
1: الدرج،
0: أهلنا القديمة.
1: كلش بيت قديم وأنتيكة يعني، بس متمسكة بيه. كانت يعني كانت انطلاقتي من عنده، فحابة هذا المكان إنه يتطور أكثر. يلا ديك الساعة يمكن إذا الله كاتب لنا فتح فرع
0: ان شاء الله
1: حلوة.
0: يا رب يعني نسمع عنك كل الاخبار
1: حياتي في
0: الطيبه
1: دول قلبك،
0: والتطور والتالق
1: في
0: اللي
1: دول أمرك
0: تستحقيه فعلا.
1: حياتي.
0: ومستمعينا الكرام، نستمر بعد هذا الفاصل مع ست هبه. نعم مستمعينا الكرام، رجعنا وياكم مستمعينا ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. رجعنا من بعد هذا الفاصل القصير ومستمرين بحلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتنا المميزة والجميلة الست هبة محمد، صاحبة مشروع أطيب خشخش.
1: هبة
0: نورتينا
1: مهند، تصحيح الاسم
0: هبة
1: الآن.
0: مهند. أنا راح أصح ليش أطيب خشخش ما صح لي.
1: حياتي.
0: هبة نكمل وياك سوالفنا. وإحنا اليوم أي شخص، كل الناس يعني تقريبا ما تشتري المنتج فقط، تشتري الثقة بالاسم مثل ما ذكرتي. شلون بنيتي هاي الثقة ويا الزبون؟
1: شوفوا، هي مو مسألة ثقة، مرات مو قلت لك التوكل على رب العالمين، تكونين أنت محبة قدام الناس كلها.
0: نعم.
1: يعني ترى هي المحبة والنعمة اللي تنزل، محبة الناس نعمة من رب العالمين. يمكن مو شرط الحالة طيب، يمكن هواي أكو ناس اشتغلوا على شغلهم واشتغلوا على الحالة اللي هم بلشوا بيه بس ما شافوا الحب من الناس.
0: هذه الثقة صعب إنه
1: كل
0: تنزبيني عند
1: الصعبة،
0: الزبون.
1: كل الصعبة. يعني أنا هسه عندي زبونات من أول ما فتحت لحد هسه من يجوني، لا الأحضان والاستقبال اللي بيناتنا أصدقاء كلش كونت عندي دائرة كلش كبيرة، ما أقدر أقول صغيرة، من الأصدقاء اللي صاروا
0: مو فقط
1: بالمعمل
0: عمل صار.
1: أبد. يعني أنا أكو تجيني أوقات دي يشوفوني ما أعرف، ما أقدر أخذ من عندهم فلوس الحالة.
0: تستصعبيها لأنه الناس قريبين
1: كل
0: منك.
1: الصعبة يعني أسوي شيء مو ما أقدر أقول يضر، إن شاء الله ماكو شيء يضر، بس شغلات غالية، شغلات كلش كبيرة أسويها ما أقدر أخذ من عندهم فلوس، لأن أنا حسيت معرفتي بيهم هي مو شغلة، مو بس فلوس، معرفتي بيهم هي وحدها هي هدية من رب العالمين. فأني أقول الثقة تنرسم وتصير محبة من رب العالمين، ثقة الناس بالمواعيد، ثقة. يمكن أنا هواي مرات هم تضرب عندي شوية مواعيد لأن شغل ولادي يصير.
0: نعم مرات التأخير هو
1: ظرف
0: موجود
1: يصير
0: سبب،
1: ظرف.
0: ممكن ازدحام، ممكن
1: بس الحمد لله
0: أمور
1: والشكر
0: معينة.
1: قادرة أعبرها بسوالفي وياهم، قاعدة أفوت إنه أتأخر يشوفوني يقول ما نقدر بعد نسولف في التجيات.
0: نعم القبول أيضا إلى دور
1: كل شيء
0: هبة.
1: دور.
0: يعني
1: الحمد لله
0: الإنسان
1: والشكر.
0: اللي عنده قبول يكون محبب من قبل المقابل، واكتساب الثقة يكون سهل
1: أكيد.
0: بالتالي. فراح تكون أكو ثقة مبنية بينك وبين الزبون،
1: أكيد.
0: فراح تكون أكو تكوين علاقة جميلة وحلوة، ما راح يأثر عليها التأخير أو ممكن خطأ بسيط أو فد أمور، بالتالي إنهم عندهم ثقة بهبة.
1: يتغاضون على هواية أمور.
0: نعم.
1: لأن أنا موجودة، لأن أنا حكيت وياهم، أكو زبائن دا يجون للمكتب. يعني الحمد لله وشكرا، عندي موظفة مكتب لطيفة دائما يشبهوها بي حتى يقولون انت موجودة، شو صار من عندها اختها. انا هالوحدة لابويا طبعا ما عندي اخت، بس هي مثل اختي، يقولوا يشبه، بس تقول لهم لا يجون يعني الا انت موجودة. وين
0: التعامل هم حابين يتعاملون
1: يعني. انا مرات انا واقفة انت بيعي لي، انت اشتري لي، هي ما مقصرة اوجهها بشوش السالف وتضحك.
0: لكن هم يريدون
1: يعني انا اثق بيها انه تكون بمكاني، يعني هي موجودة تقوم بحجوزاتي، تقوم ب مبيعاتي، من تخابرني على شيء أقولها أنت قوم بهذا الشيء موجودة. بس محبة الناس حلوة، يعني هي ده تشوف بعينها تقول الناس أنت تحبك.
0: نعم يحبون
1: الناس
0: تريدك
1: إنه أنت تحكي
0: تواصلون وياك أنت يعني.
1: قبل كم يوم قلت محبة الناس، كان عندي افتتاح مال حجابات، هواي بنات هناك تلقوني، اني حسيت نفسي شلت مني القاع. من يوم والاثنين اني من اشد المعجبين إليك، اني كلش احبك واحب هاي فتشي كبير.
0: نعم الناس ما تعلقت أو ركزت فقط بالمشروع أو
1: حبت الشخصية،
0: حبتك كشخص كهبة يعني.
1: صحيح.
0: هذا الشيء حلو أنه الإنسان
1: أكيد.
0: يترك هيك بصمة وهيك أثر، أنه بالتالي خاصة إحنا خلينا نقول النساء دائما يعني ممكن اللي نعاني منه أنه ممكن هذا الشعور أنه شون راح نختلط، خاف ممكن أفشل بمشروعي. لا العالم هسه حتى لو أطيب خشخش ما موجود، لكن راح تبقى هبة ناس تحبها، تحب تتواصل وياها، تحبها تكون موجودة بمناسباتها.
1: أكيد.
0: تحضر شخصيا، مو إلا تحضر إنه هي كصاحبة مشروع.
1: صح.
0: لا تحضر كشخص، إنه هي
1: شخص
0: كهبة.
1: حلو من يكون إلى أثر بالمجتمع.
0: نعم هذا الأثر
1: أثر
0: اللي نبنيه مو بسهولة.
1: يعني هذا الأثر من تبنيه على طيب وأخلاق وسمعة طيبة. أنا كلش دا أأكد على إنه تكون سمعته طيبة وأشرف والدي بقبره وأشرف زوجي إنه هو موجود رافع راسه، والحمد لله والشكر هذا الشيء أني مستمرة عليه، ودي يسمعون شنو الأخبار. وأكو ناس من أقاربي خارج العراق دي يقولون إحنا كلش فخورين بيك، يعني أنت وصلتي هيك مكان وما حد دعمش، دعمتي نفسك بالقوة بالإرادة بالأصرار ووصلتي المكان اللي أنت تستحقي،
0: سعيتي وحصلتي اللي تستحقي وإن شاء الله أكثر يا رب. ذكرتي الزبائن، جبنا طاريهم، شنو الشيء اللي تعلمتي من زبائنك غير ممكن طريقة تفكيرك جهة أو شيء معين بالمشروع؟
1: شوفوا باعي، مو كل الزبائن ينمتحوش ولا كل الزبائن ينطوش تعليقات إيجابية، دائما أكو تعليقات سلبية تعلم. كلش شوفي، من أنت تصيرين معروفة وتطلعين على السوشيال ميديا وكلها تقوم تشوفك وتطلع يطلع وجهك وتقومين تسولفين بنفسك عن منتج اللي أنت مسويته، ما حد يرضى على أحد، كلها ترضى على أحد. يعني يمكن أنا أقول لك المنتقدين عندي أكثر من الإيجابيين، قليل الإيجابيين موجودين.
0: هبة تعلمت من هذا،
1: كلش تعلمت إنه أنا كل ما كنت أتحمل بالبيت إذا أحد ضوجني أظلاني يوم كامل ما أسكت، لا هسه الانتقاد قواني أكثر. أنا دائما أقولهم حبابين من تكتبون، والله أنا دا أقوى
0: بنا كتابة، هذه قوة الشخصية
1: بنيت أكثر أصلا. تفكيري للحياة تغير تماما، أنا رجلي كل الشخصية قوية لدرجة شلون هيك تصير، أقول له شلون أنت هيك تتحمل، تسمع من فلان وفلان يقول لازم هيك تصيرين، حياة لازم تعلمك. لا المعمل علمني بصراحة، الزبائن اللي يطبولي الحمد لله والشكر اللي موجودين كلهم بحسابي واللي يحبوني كلهم ناس خلوقين أصحاب كلمة طيبة. بس ارجع واقول لك الشغلات السلبيه لا تقوي، ما تخلي الشخص انه يذبل ولا راح انصي من مشروع الى اني لا انا فشلت هذا قال لي فاشله، لا كلش قوتني وخلتني ذات سمعه اكثر بعد حلوه.
0: حلو انه الانسان يتعلم من ممكن خطا معين أكيد. او تقصير ممكن سهوا صار،
1: لا واكو تقصير يعلمك انه انت لازم بتكرري بعد، اكو ناس انتقادهم صحيح
0: طريقه بعد افضل، يعني ممكن هذا
1: اكو ناس مو كلها تنتقد انتقاد غلط. لا انا يمكن انا مو كل
0: نكون بناء،
1: يعني انا مو كلها صح، انا مستحيل، انا ماكو شخص كامل بس رب العالمين كامل، انا ما انا اقول لك انا كامله مكمله وليش دا ينتقدني، لا هواي عندي اغلاط انا ما منتبهت لها، هواي عندي فوتات يمكن ما فاتتها صحيح، حدا يحذرني من عندها، اكو ناس حذروني مو بس بالتعليقات يدخلوا لي على الخاص، ست اكو شغله انت سويتيها احنا ما حبيناها، اكو شغله انت حكيتيها ينمسح الفيديو بنفس الدقيقه، اثق باللي يحكون، اي انتبه انه انت اللي حكيتها صحيح. كلش احب اللي ينتقد، مرات يشاقون وياك وشغله اللي نقولش عليها مو طيبه بعد لا سوي اي قول لي قول لي حتى صدق بعد ما
0: ممكن يحس بتردد انه ممكن ما راح تتقبلين هذا
1: أبد.
0: الشيء
1: ابد، انا يطبون للمعمل زبائن زلم كبار، هاي عمو شنو اللي ما حبيت اقول لي عسى ولا على انا اغير منه، حباب عمو يقول لي
0: طعم معين
1: يقول لي والله انت باطله، اي هيك ظلي انه انت دكاتره كبار كل التحيات لهم، اي ظلي هيك سمعي الانتقاد قبل الايجابي حتى يقوي
0: من هاي الانسان يتعلم ويبني لازم. مشروع
1: من كل هتمتحك وانت ماكو غلط، لا انت راح اسوي غلط بس ما تدرين بنفسك،
0: لا تحسين انه اكو شيء غلط بالموضوع،
1: الانتقادات كلش لها دور بالحياه كلش. انت هسه من تجيني امي ست انت هذا الموضوع غلط ده سوي، اي اسفل لا اي صحتيها صحيح، هذا بعد مفروض ما اكرره اني. لا الانتقاد مرات يكون كلش قوه للانسان، أنا هذا منه يعني من من من ناحيته أفوتي أقولي وياكم أنا انتقدوا انتقدوا شيء، بس دائما خي يكون الانتقاد يعني بناء
0: على قد المشروع على قد الأمور الخاصة.
1: من يكون انتقادي على قد مشروعه على قد شغل انتقاد موجود، إحنا مرات ما ننتبه الانتقاد ما نصفله، بس وراها من نصف للانتقاد نعرفه إنه هذا صح. اي تصلحي، بس الانتقاد ما موجود مو أذية، ما اقول انا اتاذى، لا ان شاء الله ما اتاذى من احد، كنا اخوه وخوات، بس اقول ليش انا ما عندي غلط.
0: ان هاي الكلمه الطيبه صدقه،
1: اكيد اكيد انا حتى ما افشل الشخص من ينتقدني، تسلم وما قصرت،
0: حتى لو ممكن يسبب تحسس
1: اكثر من مره انكتب لي انكتب لي انتقاد ورديت على بنيه تحياتي لها، قالت لي انتقدتني بشكل مو طبيعي على شغلة أنا كلش مقتنعة بيها، قلت لها كلش تسلمين وعاشت إيدك وما قصرتي، دخلت لي على الخاص يمكن 10 دقائق فدوى القلب، مسحت تعليقي
0: الأسلوب. نعم على الأسلوب،
1: والله مسحت تعليقي أنا كلش أحبك أنا كلش من معجبك، وللي يرجع دزت لي سبحت رجلي قال ليش لعد كتبت إذا هيك تندمت، أكو ناس مرات الرد مالتك يخليهم انه انت انتقدات غلط،
0: يدرون ممكن ما استعجلوا بالانتقاد بعدين صار اكو ندم. شنو علاقه هبه او اطيب خشخش بالسوشيال ميديا؟ يعني بدي اعرف شو شلون
1: شوف التسوق اذا ما يكون من صاحب المكان وتسوق يكون كله صحيح. بالبداية ما كنت أطلع، بس القنوات كلش هواية، فد وجه جديد طلع، فد مشروع جديد، فد اسم غريب الناس استغربت يعرفون
0: خلاص احنا
1: الخشخش،
0: الحلة احنا صغيرونة، واحد يعرف
1: كلها
0: الثاني.
1: سوت لقاءات وإجوني وانتشر على اليوتيوب من بغداد، كلش هواية إجوني شخصيات محبة وسووا وياي لقاءات. بس يعني أني من صرت وجه جديد بالحلة، من قمت أسولف ما أطلع دائما بستورياتي لا تسويقي صور، تسويقي أنه أطلع هذا المنتج نزل، هذا المنتج راح ينزل. أول مرة طلعت بيها حكيت قالوا إيه كلها كتبيس، إحنا نريد نشوفك تشرحينا هذا شنو هذا.
0: أي ممكن
1: حبت الناس
0: على
1: الفكرة
0: وسائل
1: أنه أني
0: التواصل.
1: أشرح، يعني أني هسه قبل المناسبة أوقف أشرح لهم وشنو راح أسوي، يتشوقون شنو راح يصير بعد ما أسولف، يلقون نفس التفاصيل اللي أنا حكيتها. تسويق كلام ومنطق من صاحب المكان نفسه كل شيء ضروري،
0: إلى دور وبهذا الوقت خاصة يعني وقت
1: كلش
0: السوشيال ميديا.
1: إلى دور. أنت أصلا هسه عايشة بالسوشيال ميديا،
0: نعم،
1: تسوق
0: فمطلوب
1: السوشيال ميديا،
0: سواء البث
1: أنت يوم إذا
0: المباشر
1: ما
0: أو غيره.
1: تنشرين ما راح يكون عندك
0: نعم
1: شغل.
0: هذا
1: إحنا صار إحنا
0: الاستمرار،
1: واقع هذا، يعني لازم نحكي به يوم
0: لازم
1: اللي
0: أكو تفاعل.
1: تفاعل الناس يخلي مبيعات عندك اصلا. انت اليوم الأمانة شرتي شيء الناس تنساش تطلب، ما تقدر تدخل على الصفحه وتشوف انت
0: لازم
1: شنو.
0: أكو تنوع باستمرار، أكو تصوير
1: انا
0: إلى
1: موظفتي
0: دور. نعم
1: يوميه اسالها تقول لي لا امين هذا الموضوع تنشر، تقول لي بيوم
0: لازم توثق
1: تليفون اذا
0: شغل
1: ما
0: اليوم.
1: موجود يمها ليش انتم ما تقول لي ليش ما نشرتوا اليوم، انا ما جاني مبيعات. يجون ناس للمكتب
0: نعم
1: ويشترون، بس التوثيق بالانستغرام بالفيسبوك بالتواصل الاجتماعي كلش ضروري.
0: نعم جدا مهم.
1: ومن بديت اطلع لا يعني الواجهه تغيرت كلش، يعني فصار فد شيء محب للناس فاستمرينا بهذا الموضوع.
0: زين هبه، الناس هسه حاليا من تشوف صاحب المشروع وتشوف المشروع اللي هو بيه، ما تعرف التعب اللي يصير خلف الكواليس.
1: ابد
0: شنو
1: ولا
0: برأي
1: تشرحه.
0: يعني برأيك شنو الجانب اللي ما يشوفه العالم ولازم يعرف؟
1: مو قلت لي كان يراد ان انا حلقه كلش كبيره عن المعاناه والالم،
0: تريدين
1: ما حد يشوف
0: تقنعيني بوقت قصير نكمله؟
1: كلش يعني كلش معاناة كبيرة من أنت التأبين بأدق التفاصيل، ويجي جرحك بكلمة واحدة هو ما يدري هاي التفاصيل وراها شنو. هي كيكاية؟ لا والله مو كيكاية.
0: نعم ممكن هذا خلينا نقول استصغار الموضوع أو استهانة
1: كلش
0: به، رغم هو
1: أدنى
0: بتفاصيل.
1: صايرة طبيعة بشكل مو طبيعي بالسوشيال ميديا من يستهين بموضوع أنت تعبتي بيه. والله خلي يصفن بينه وبين نفسه انه هو دا يحطم، مو مشاعر، خيعوف ما عنده مشاعر هذا الشخص، تعب، دا يحطم شخصيه، دا يحطم مشروع مبني صحيح، دا يحطم مكان
0: خطوات
1: تعب عليه
0: وتعب. نعم
1: وخطوات والم. يعني كل اللي اتمناه من خلالك يعني اقدر اقول انه شخص ابد لا يستهين باي شغله شخص يسويها
0: مهما كانت
1: اذا تكون ايجابيه. طبعا احنا
0: نعم.
1: ما نريد نحث على المكان اكو.
0: نعم الانتقاد هو موجود للسلبي،
1: احنا مرات واحنا انا وانت وغيرنا
0: نعم.
1: نشوف انتقادات كلش هوايه
0: نعم.
1: مو حلوه. انا ما انتقد، انا ابد من
0: سواء شيء عجبك او ما عجبك ماكو انتقاد.
1: من صرت بمشروع قمت احس بمعاناه الشخص، الانتقاد يأذي، ابد ما انتقد.
0: يعني شفتي تعب الموضوع.
1: حتى مطعم من اشتري من عنده وما عجبني الاكل ما اقول له ليش انت مسوي مو طيب، رغم ان هواي يقولوا لي انت هاي شغله مو طيبه،
0: رغم ممكن يقول لك انت حقك تطالبه بفلوس او غيره.
1: ابد اني وزوجي نهائيا قمنا نحس بمشاعر الناس ومشاريعهم، وما نعرف شلون وصلوا للمشروع، من جابوا الفلوس، شلون وصلوا، شلون تعبوا. فلا انطي ايجابي اي وياك انطي ايجاب وعاشت ايديكم، بس من القي شغله سلبيه إيه ليش حذر منها حتى الشخص خلي هو يعرف بعدين من غيري. يمكن
0: حلوة الإنسانية حتى بالتعامل،
1: كلش الإنسانية
0: نعم
1: رزق،
0: مطلوبة
1: باع الإنسانية
0: نعم.
1: رزق.
0: نعم
1: أنا كل خطوة دا أخطيها بحياتي قلت لش دماغي كلش يعني تغير تفكيره، كل شي رزق، كل شي تسوي بالحياة رزق، خطوتك إنسانيتك تعاملك ويا الناس
0: الكلمة اللي
1: تكبرك
0: من
1: مني يصير كله يذهب الرزق هذا. أنا أصغر واحد من أرد أوزع ثواب لو أوزع شيء ما أفوت شيء، الحمد لله والشكر لأهل البيت، كل مناسباتهم بباب المعمل نوقف، أروح للزغير قبلي، أروح لأبو الستوتة وأبو المطار قبل لا أصل لأبو السيارة، أقول ذولا ما أرد أستصغرهم بالمجتمع، الله رح يباوع. حتى الشخص اللي ما مستحق عد الناس من أنت تنطي، أنت رب العالمين يعرف أنت ليش تنطي.
0: هو بالنهاية كل شيء خالص لوجه الله تعالى،
1: النية،
0: النية، العمل بالنيات
1: آني نجاحي
0: وليس بالمظاهر. نعم
1: نجاحي خطواتي تتحكين كل شيء، النية الصافية حلوة، النية الصافية كل شيء فت عليها خير
0: تفتح الكثير من الأبواب والخير.
1: صدقوا أقولهم مرات حسن نواياكم والله توصلوا للي تريدوا، كلش نيته
0: نعم
1: صافية.
0: نعم كل شيء مبني على أساس النية.
1: أكو ناس استغبوني، أكو ناس أذوني، فاتوا من النية الصافية مالتي، بس رب العالمين عوض كل أني أبعدهم وأنا أرجع لك النية.
0: إنها التوكل على الله
1: أكيد.
0: يحمي الإنسان ويبعد عن
1: الشر
0: أو نوايا المقابل. بالتالي إحنا معرضين إنه نكون بوسط مجتمع بالسيء بالزين بالصح بالغلط، فبالتالي لازم إحنا نكون مميزين بين هذه الناس بالتوكل على الله
1: أكيد.
0: بالنية الصافية
1: الحمد لله والشكر.
0: العمل الصادق اللي يكون خالص لوجه الله تعالى بعيدا عن الغايات والمظاهر، فبالتالي رب العالمين هو يشوفنا ويشوف تعبنا. الإنسان هو بالنهاية نفسه والرب دا يتعب،
1: هو دا يشوف أكثر من الكل، دا يشوف أنت شنو نيتك وشنو تفكيرك وشنو قلبك، هو راح يسير الطريق عليك يخليك تشوفين.
0: أكو توفيق إلهي يكون نعم،
1: توفيق الإلهي هذا مقدمة أي عمل، لازم أكو توفيق، ماكو توفيق ماكو عمل. نعم. يعني
0: زين هبة، برأيك النجاح فعلا ينطي الإنسان راحة لو ممكن مرحلة النجاح تفتح وراها مسؤولية وخوف جديد؟
1: أول ما حكيتي هاي الكلمة دا سأليني بها أنا قلت مسؤولية. كلش مسؤولية
0: قبل ما أكملها،
1: مسؤولية بالأول وبالأخير. إذا أنت نجحتي صارت مسؤولية ناس، أرواح دا تأكل من إيدك، ما تعرفين إيش راح يصير. مسؤولية الناس كلش كبيرة، يعني أنا مرات أدقق بالشي اللي يطلع، لأن أقولهم أنا نفسي راح أجز منه الأطفال، راح أجز منه الأهلي، لازم أنا أشوف الناس اللي راح تأكله. اللي نجحني وخلى رب العالمين يقف وياي خطوة هسه أنت وصلتي لي إلها، انه انا افكر بالناس مثل ما انا افكر بنفسي شو راح اوصل لهم الشيء.
0: نعم تفكرين بالمقابل
1: اكيد.
0: فبالتالي الانسان اللي يحسب حساب اللي مقابل واللي بعده ما راح يفكر بس نفسه، بالتالي راح يكون حذر بكل خطوه يخطيها، فراح يكون متقن عمله ويكون باحسن صوره، بالتالي راح يحصل على خلينا نقول
1: توفيق من رب العالمين. اكيد
0: توفيق وصدى حلو جدا واسع بالمجتمع اللي هو دا يتواجد
1: به. الله دا يشوفك انت، الناس دا تثق بيك وانت دا تسوين غير مخالف على الثقه. من يشوف انت نفس الصافيه ويا الشخص ومنطيك هاي الثقه، رب العالمين اكيد راح يزيدك اضواء وشهره ورزق ويفتح لك
0: في كثير من الأبواب راح تنفتح لصاحبها من تنجمع كل هذه الصفات صحيح. اللي ذكرناها. زين لو ما نجح أطيب خشخش اليوم، برأيك هل كانت هبة تعتبر نفسها فشلت لو تجربة نفسها نجاح لأن كان عملها أو علمتها شنو تكون؟
1: والله هو سؤال كل الصعب، لأن أبد ما كنت أتخيل أنه راح يفشل. بس يمكن راح أتأذي، أقول أنا ليش فتت بتجربة
0: تغير شخصيتك؟
1: يمكن كان بقيت على شخصيتي القديمة، وشخصيتي القديمة كان
0: إلها؟
1: شخصيتي القديمة كانت يعني كلش مؤذية لي، مؤذية نفسي بيها. لا قواني أطيب خشخش، أتمنى أنه من البداية كان المفروض هيك يكون نجاح ويكون هيك.
0: أكو ناس دائما يحنون شخصيتهم القديمة.
1: لا مو أنا
0: أنت
1: الطيبة كلش الهواية تأذيت بالدنيا. أنا طيبتي تبكي إذا قاعدة أسولف لك حلقة كاملة على طيبتي، كلش أذتني طيبتي بين أقرب الناس إلي، أذتني طيبتي. يمكن إذا أظل أسولف بالموضوع راح أبكي.
0: كلش أذتني
1: كلش أذتني طيبتي، الطيبة الزايدة وهي أقرب الناس تأذيت من ورا طيبتي الزايدة. عطائي أفكر بالمقابل شلون أرد ضحكة وأجيب له وأخلي له
0: على حساب نفسك.
1: كل اللي راح يشوفوني راح يكتبوا لي 100%، كبنات يلوموني لسه كنا نحذرك، كنا نقول لك انت عطاء مو هيك. انا عندي صديقه تحياتي لها، صديقتي علا، هم صاحبه يعني مشروع حلو بالحله، دائما تلومني على هذا الموضوع، دائما تقول لي انت كافي عطاء، انت كافي هيك طيبه، تغيري من تشوفني هسه هيك ومتغيره، تقول لي هاي الشخصيه اللي المفروض صح
0: تحس انه تفتخر انه تغيرتي.
1: كلش تفتخر بي
0: قبل ما يكون الغيرج يعني.
1: دائما تقول لي هاي شخصيتك اللي المفروض من البداية تصير. قلت لها لا ما أقدر من البداية، كهواية أمور ومواقف تقوي الشخص وتغير.
0: نعم.
1: ما تقدرين تغيرين شخصيتك،
0: المسؤولية تغير الإنسان.
1: أنا غيرني الحمد لله وشكر، وغيرني للأفضل الحمد لله.
0: زين شنو الشيء اللي اكتشفتي عن نفسك من خلال المشروع؟
1: إنه أنا إنسانة قوية، أحب أجازف بهواية مشاريع بدون ما أحسبها، أحس رب العالمين راح يفتح لي أخي يعني.
0: متوكل على رب العالمين.
1: كل شيء.
0: زين لو نترك اسم أطيب خشخش وكل تفاصيل المشروع على صفحة، شنو الحكاية الحقيقية اللي تريدين الناس يعرفوها عن هبة؟
1: إنه دائما يشوفون بصورة وبسمعة وأخلاق طيبة على منا لمن أموت حتى تبقى سمعات والدي موجودة يعني. هذا أكثر شيء أفكر به حتى من المشروع، إنه السمعة واللسان الطيب قدام الناس هاي بالمقدمة. مشروع خشخش صار ما صار، نجح ما نجح، المفروض أني تبقى هاي سمعتي وتبقى إنه زوجي وأبويا رافعين راسهم بي.
0: يعني الذكرى الطيبة اللي تحبين أكيد. إنه الناس تذكرها ببيع
1: أكيد السمعة
0: هذه
1: أهم شيء.
0: نعم، خاصة معمل سواء أو مشروع
1: أهم شيء السمعة تكمل صديق. النجاح نعم. السمعة نعم. صدقيني شخص بلا سمعة ما يسوى كل شيء. أنا عندي هسه السمعة والصحة والعافية موجودة كلش كافية عندي، حتى لو ماكو رزق وماكو فلوس أحد ذني هن هاي كافية.
0: بالنهاية محبة الناس رزق
1: أكيد.
0: السمعة الطيبة رزق
1: أكيد. أكيد.
0: هذه الصفات اللي ممكن أغلب الناس اللي بحياتنا اليوم ممكن ما يعرفون قيمتها إلا من تروح لسامح الله.
1: وصلتي قبل كم يوم موظفتي هديت هدية حلوة للعريس من الحلة معروف، فما أخذت من عنده فلوس الهدية، فيرجع مرة ثانية دا يشتري مقبة، قلت لي ليش كذا بتاخذين فلوس؟ أنا هنا أنا قاعدة بالمكتب المفروض إحنا دنبيع. قلت لها كلمتين واحدة، قلت لها شوفي مو كل شيء فلوس. هذا الشخص أخلاق
0: تعامل
1: استقبال إلي الصدفة اللي عرفتني عليه كانت كلش لطيفة. مو كل شيء فلوس، حياة مو كلها فلوس.
0: عشان تيدي تحبه يا ريت كل الناس اليوم أصحاب المشاريع، الإنسان اللي يحاول يبني ممكن مشروع صغير، البنات اللي هسه ممكن عندهن فكرة وعندهن طموح بالبيت ويخافن ممكن يبدن من خطوة بسيطة. احنا هنا من خلال برنامجنا نقولها الحلم مو بعيد
1: أكيد.
0: ومن خطوة بسيطة مثل هبة والكثير من الشخصيات اللي حتى هنا ظهروا ببرنامج نص الكلام ونورونا بالإذاعة بلشوا من شيء بسيط بالبيت وبعدين كبار، فبالتالي
1: أتمنى لهم الموفقية.
0: نعم، بالتالي الحلم الإنسان اللي يسعى وراء حلمه ويتوكل على رب العالمين
1: أكيد.
0: بالتالي النية الصافية مثل ما ذكرنا يا هبة هي راح تكون مفتاح لكل الأبواب القادمة
1: أكيد.
0: ولكل شيء بالطريق، فإحنا نتمنى الموفقية للجميع
1: أكيد يا رب.
0: ويا رب إن شاء الله دائما نحن
1: حتى اللي ما فاتح واللي ناوي يفتح أبدا أقول له طموحك خليه يستمر وافتح جرب، هتكون
0: نعم.
1: تجربة يعني
0: بالنهاية هي باب رزق
1: أي أكيد، هي تجارب يعني الحياة نعم. كلها تجارب، ترى إحنا عايشين حياة كلها تجارب
0: نعم.
1: فتجرب
0: نعم.
1: أنت خاف أفشل تقول أخاف أفشل، تقول أخاف أنجح، راح تنجح. كلمة البحة حكيتها قلت لهم أفواهكم أقداركم دائما
0: نعم
1: قولوا.
0: نعم
1: أنا كنت الشخصية القديمة مو هيك،
0: يعني مقداركم تأخذ من أفواهكم،
1: فأني
0: دائما لازم نحسن
1: لازم.
0: الكلام والنيات يعني
1: أكيد.
0: اللي الشيء اللي نتوقع هو آتي بالنهاية. فمستمعينا نتمنى الموفقية لكل شخص عنده طموح وصاحب مشروع. احنا حقيقة ككادر إذاعة جامعة المستقبل واني كمريم الزبيدي كمقدمة برامج كداعمة خلينا نقول لكل النساء اللي بوسطنا، اني كلش أفرح وأفتخر من أشوف بنوتات ببداية حياتهن هن بين شخصيتهن واسمهن وصار المعروفات على خلينا نقول يعني على كلش مساحة واسعة من خلينا نقول محافظات وليس فقط داخل الحلة أو داخل المحافظة. فإحنا نتمنى لهن كل التوفيق، وهذا دائما نقول من نشوف نسائنا ناجحات شعور جدا مميز
1: أكيد.
0: وحلو أنه دائما إحنا نعرف أنه المرأة تقدر، وخاصة المرأة من تحط شي ببالها تسوي
1: أكيد.
0: فإحنا نتمنى الموفقية للجميع، ونروح فاصل قصير مع مخرجنا ونرجع وياكم. عودة معكم مستمعينا الكرام، ورجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل، وعندنا فقرة قبل ما نختم خفيفة وقصيرة لازم تختارين بسرعة. فسؤالنا أول شيء يقول الفكرة لو الجرأة.
1: أكيد الجرأة هي تجيب الفكرة.
0: يعني ما أنت الجرأة. الاستمرار لو البداية.
1: نحن خلينا نقول الاستمرار هو يعني البداية إذا كانت حلوة راح يكون الاستمرار.
0: زين، النجاح لو راحة البال.
1: أكيد راحة البال.
0: المال لو الاستقلال.
1: أكيد الاستقلال.
0: تمام، رأي الناس لو قناعتك.
1: أكيد قناعتي، ما حد يعرف شنو أنت تسوي.
0: خطوة محسوبة لو مغامرة.
1: أكيد محسوبة.
0: خاصة بهذه المشاريع.
1: هذا الوقت لازم تكون خطوة محسوبة.
0: شنو أصعب، تبدين من الصفر لو تعيدين البداية؟
1: أبدأ من الصفر حتى تكون الأفكار جديدة وحلوة.
0: أوكي، كلمة واحدة تصفين بها رحلتك.
1: نجاح وقوة وعزيمة وصبر كل شيء.
0: شاء الله دائما النجاح والتميز والتألق يرافقك يا هبة. حياتي. سؤالي الأخير نختم به حلقتنا، لو بعد سنوات اجتك بنية صغيرة وقالت أنا عندي حلي بس أخاف أبدأ، شنو الجملة الوحيدة اللي تتمنين تبقى ببالها من كلامك؟ طبعا هذا سؤالنا، وهي الجملة راح تكون موجهة لكل بنية تسمعنا.
1: راح أقولها عيدي فيديوهاتي وشوف المشروع شلون بديت بيه، راح تبدين مثلي.
0: خير مثال.
1: أكيد لازم تمتص القوة من أمها.
0: أنت حياتنا إلك هبة، نورتينا اليوم ببرنامجنا.
1: أشكر لقائك الجميل وأشكر مقدماتك، كلش استمتعت، كانت خفيفة الظل، وشكرا للمخرج تحملنا وجينا متأخرين عليه، وكل الشكر له. شكرا لحلقتكم اللطيفة اللي كلش يعني صايرة لها ضجة كلش حلوة، وأتمنى لكم الموفقية، وإن شاء الله دائما أنتم تمتصون كل المكانات اللي موجودة بها نجاح ويصون هنا
0: اللقاء. شهادة يعني. نعتز بها. شكرا إليك هبة، نورتينا اليوم، ووجودك ويانا هو أسعدنا
1: حياتي.
0: وباسمي وباسم إذاعة جامعة المستقبل احنا نرحب بيك ونقولش نورتينا، وإن شاء الله يا ربي نلتقي بحلقات قادمة أخرى وتنورينا وتكون حلقة موسعة ونتكلم بها عن كل الأمور اللي نقول مؤجلة خلف الكواليس.
1: إن شاء الله حياتي أتشرف بيكم.
0: إلي الشرف. شكرا إليك يا هبة. نعم مستمعينا، كانت ويانا اليوم ضيفتنا هبة مهند صاحبة مشروع أطيب خشخش، وبهيج نكون وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا من برنامج نص الكلام. وأخير شيء ممكن نختم به برنامجنا نقول يمكن مو كل فكرة تصير مشروع، ومو كل مشروع يصير اسم، لكن أحيانا أهم شيء يصير هو أنه الإنسان يكتشف شنو يقدر يسوي من خلال المحاولة. طبعا مستمعين معنا جزيل الشكر لكم لحسن الاستماع، نلتقيكم في حلقة أخرى وضيفة أخرى وشخصية عندها حكاية مختلفة راح نتكلم عنها. شكرا لكم، كنت وياكم أنا مريم الزبيدي بالإعداد والتقديم، ورافقنا مخرجنا مصطفى القزويني. نلتقيكم في لقاء جديد، وإلى اللقاء.
2: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقف صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. هو قارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي. يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات. وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت علمت

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات.

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في

صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية ملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: اسم تقنيات صناعة الأسنان جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، ودراسة الصباحية بمعدل 70، أما المسائية بمعدل 65، والقسط السنوي 3 مليون دينار بس.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الأدلة الجنائية، يكمل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي وبمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم علوم الأمن السيبراني يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، معدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,250,000 دينار عراقي.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 63 لدراسة صباحية و60 لدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.
6: 91.7 الجو جوك.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم علوم الحياة يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادي العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس المود عربي.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم علوم الذكاء الاصطناعي يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي، وبمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,000,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: الكل عم يسمع مستقبل FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة. Hey.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. هنا تتعلم شلون تدرس القرآن، تربي الأجيال على القيم الإسلامية. القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين والدراسات الإسلامية واللغة العربية. الدراسة راح تكون صباحي ومسائي وبمعدل 50، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: 24/7 المستقبل FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انضم الان الى صرح جامعه المستقبل العلمي.
1: قسم علوم الكيمياء الحياتية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي الأحيائي التطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقية.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذا البرنامج إعداد وتقديم محدثكم علي فليفل، وعلى المكسر المخرج مصطفى القزويني. حياكم الله من جديد. اليوم حلقة اليوم نرجع للشعر. صار فترة طويلة ضيوفنا كانوا بعيدين عن الشعر، إما نستضيف يعني فنانين أو سياسيين أو يعني من كل المجالات بالمجتمع. اليوم رجعنا للشعر، وعودة راح تكون عودة مهمة بصراحة، لأن ضيفنا اليوم أولا هو من بغداد الحبيبة، وشاعر مهم في جيل مهم في مدينة مهمة رفدت الشعر بالكثير من الأسماء الرائعة. ضيفي اليوم الحبيب والكبير والمبدع أنيس العساب. مساء الخير أستاذ أنيس.
1: مساء العافية أستاذ علي حبيبي، كلش فرحان بوجود وياك. أنت صديق مهم وإنسان مهم على الصعيد العملي وعلى الصعيد الإبداعي، الله يوفقك، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين الظل. وأتشرف بوجودي بهاي الإذاعة الجميلة واللي صداها ما شاء الله عليها.
0: كل احنا التبقى. اللي فرحانين بوجودك ومنور الحلة وجبناك من بغداد لهنا.
1: لا هي ولايتي.
0: هو انا هذا اللي اردبدي بيه. انت ارتباطك كبير بالحلة من خلال الاقارب ومن خلال يمكن اصل الوالدة منها وهيك شيء، اريد تحكي لي تفاصيل.
1: أبويا وأمي أصلهم من الحلة القديمة منطقة القلج.
0: نعم.
1: يعني هم أجدادي هناك نشأوا، سان ولادتي بغداد.
0: نعم.
1: فظلينا مرتبطين طيلة هاي السنوات، ما انقطعت العلاقة أبد. أكو شيء يعني أشبه بالانتماء الروحي لهاي المدينة، يعني كل عائلتنا.
0: نعم.
1: يعني أنا وغسان وأمير أبو الهيل، ويعني حتى خواتي البنات، أكو شيء جذبنا البابل. نعم. يعني عندنا انتماء عجيب غريب ويا هاي المدينة.
0: احنا بس للتوضيح للناس،
1: ايه؟
0: انت أخو المخرج والممثل المهم أمير أبو الهيل.
1: ايه؟
0: كذلك تحياتنا لأستاذ أمير أبو الهيل، وكذلك غسان إسماعيل الممثل. غسان إسماعيل
1: يعني
0: الممثل
1: يعني
0: مهم أيضا،
1: هو ابن خالي وابن عمتي.
0: نعم.
1: هاي القرابة الاجتماعية، لكن هو أستاذي وأخوي الكبير والملهم الحقيقي إليه.
0: نعم. تحياتنا للفنان يعني غسان إسماعيل. حتى غسان نشوفه مرتبط هواي بالحلة، من يقول ولايتي يعني. جايكم مثلا عدى فت قضية، عدى
1: يعني
0: فت جيل
1: الحلة، كلش نحب هاي المدينة بشكل يعني ما ينوصف بصراحة.
0: أنتوا حتى تحس أكو روح الحلة موجودة يعني بكم، طبع أهل الحلة وطبع ناسنا وأهلنا القديمين وهاي الأشياء. خليني بما أنه أنت لأول مرة شرفنا للحلة، ومن زمن أنت ما قارب الحلة، أريد اليوم نستهل الحلقة بواحد من النصوص الرائعة من نصوصك.
1: قل لي أن ما سامع إحساسك.
0: نعم.
1: لأن ما سامع إحساسك نقص حسيت بيومي.
0: جميل.
1: ما فزع المنبه لو 10 مرات ورسالة روحك تقعدني من نومي.
0: جميل.
1: بعيد أنت وتشبقيني، بعيد أنت وتشبقيني وشم عطرك على هدومي.
0: الله.
1: أقعد مو لأن دوام لو مرتاح، أقعد حتى أحكي وياك أجدد طاقة إحساسي. قبل ما نحكي ما أتذكر السويت، ورا ما نحكي هم ناسي. صوتك يسحب السلبية من روحي ويسكي الضجيج الناس اللي براسي.
0: الله.
1: ولو متأخرة بس سبقت ناس هواي ما عرفوا يحبوني. حسيت البشر صحراء لما عشت بعيوني.
0: الله. الله.
1: من حبيتك ايش قد ناس طلعوا ما يحبوني. من حبيتك ايش قد ناس
0: طلعوا ما يحبوني.
1: طلعوا ما يحبوني. اكره غيرة المرأة بس وياك كلش ممتع الغيرة. ولو ما اشوف غيرك بالبلد حلوات حضورك هيك تأثيره. هو انت انتقاله من الملل للطيش وصوتك ينطل الفردوس تأشيره. احبك يا وطن روحي هاي الناس منفى وحضنة جديرة.
0: الله
1: الله يسلمك.
0: الله يا انيس
1: الله يخليك يا حبيبي.
0: الله مبدع لسه القلب اخضر وهاي الاشياء لحد الان الخضار هذا موجود.
1: لازم يعني الحب هو الوقود اللي يخلينا نتحمل مرارة هاي الحياة وخاصة احنا ببلد ما استقر من قبل السومريين لهاي اللحظة.
0: نعم.
1: فماكو شيء يخليك تحب الدنيا وتتعايش وياها وتتماشى وياها غير الحب.
0: طيب وسط هاي الفوضى وهاي الأشياء اللي تقول عليها بس برغم هذا الحب موجود، إذا وزننا قصائد أنيس خليناها بميزان نلقى الحب أكثر بيهن لو الحرب أكثر بيهن، يعني شنو اللي نلقى أكثر بقصائد أنيس؟
1: متداخل الاثنين.
0: نعم. شنو الأكثر
1: يعني
0: ممكن
1: إذا أكتب على الغزل مثلا؟ أنا شوف الحب صار عندي سلوك.
0: نعم.
1: ويعني شلون أوصف لك، يعني أنا مرنت نفسي ذهنيا وروحيا على أن أحب كل الأشياء اللي أمتلكها وأمارسها.
0: نعم.
1: للناس، المهنتي، الموهبتي، فمرنت نفسي على أن أحب حتى أستمر.
0: نعم.
1: الحرب هاجس، يعني هاجس من يمكن عمري، يعني أول ما بديت أحس الأشياء وأفهمها يمكن من الأول ابتدائي لحد هاي اللحظة هو يعني ما عافني. فتلقى الاثنين متداخلات. فما أعرف بصراحة منو اللي يتفوق على منو. لكن أنا الحب أمارسه حتى أنسى هذا الهاجس. أي بصراحة.
0: طيب على طاري مهنتك، أنت قلت حتى بمهنتي وهاي الأشياء، أنت معلم.
1: معلم.
0: بصراحة دائما أشوف المعلمين خصوصا اللي يتعامل مع أطفال دائما، يعني المدرس يمكن يتعامل مع ناس أكبر يعني أعمار أكبر، بس المعلم خصوصا تعامله مع الأطفال خطر جدا. طيب فوق هذا كله أنت شاعر، أحس موضوع التعامل ويا الأطفال هاي الودية موجودة حتى بقصيدتك، تشخيصي صحيح؟
1: شوف هو يعني بالإنسان بطبيعته هو يمر بمراحل.
0: نعم.
1: يعني من صار موضوع التعليم، أنا بصراحة قدمت فايل على الداخلية.
0: نعم.
1: الله يرحمه. اي والله اي يعني هاي القصه يمكن ما حد يدري بيها. الله يرحمه الشيخ مهدي، الرحمه والنور والغفران الله على روحه. هذا الانسان يعني كبير جدا.
0: نعم.
1: الشيخ مهدي قال لي لا مستحيل ما اخليك
0: انت في وقت تتعين فقط باي مكان. صح.
1: يعني قاعدين بالمسجد وقدمنا الفايلات كان عن طريق المسجد.
0: نعم.
1: اي فقال لي لا مستحيل ما اخليك انت انسان ابد ما اخليك تروح هذا الاتجاه.
0: نعم.
1: قلت له مو ما طلع اسمي بالتعليم؟ قال لي ما لك علاقه. فبعد فتره طلع اسمي بالتعيين، فما اعرف انه هو شيخ مهدي الله سبب لي هذا الموضوع. مهنه التعليم حبيتها بشكل ما ينوصف.
0: نعم.
1: يعني لأن حسيت أنه اللي تعلمته بحياتي لازم أعكسه على اللي على الأبناء اللي راح أعلمهم.
0: نعم.
1: فبديت أعشق هاي المهنة. أستمتع جدا رغم تعبها، رغم مرات مثلا خاصة بعد يعني خلي أقول بعد ما صار عمري 30، مثلا أحيانا من أجي ماكو يعني مشدود الأعصاب، أنقل المحاضرة من المحاضرة الأكاديمية إلى محاضرة اجتماعية، أكتشف بنفسي أشياء جديدة أنا ما مكتشفها، وأفرح إن الحمد لله أثرت بهواي أجيال. أنا خدمتي 20 سنة. مهم، إحنا مهنة التعليم مهنة مهمشة. المجتمع العراقي للأسف ما جاي ياخذها بعين الاعتبار، ما جاي يخليه لها أولوية بحياته. يعني لا السياسيين ولا المسؤولين ولا القائمين على وزارة التربية، أحكيها بكل صراحة وما أخاف وما أتردد. إحنا يعني بدأ التعليم ينهار بسبب يعني مسابقه، ما أقول لك الموضوع سهل، الموضوع كل الصعب، بس يحتاج لأدوات هواية، يعني يحتاج يحتاج لاهتمام. هسه إذا سوينا استفتاء أو استبيان، خلي بالتعبير الأدق، إذا سوينا استبيان، وأنا سويت يعني بالمدارس اللي علمت بيها، أنه تسأل التلميذ شو تريد تكون؟ على مدار 10 سنوات الأخيرة أنا يعني أريد أدرس هاي الحالة، ولا تلميذ قال لي أريد أصير معلم.
0: كلها طبيب، كلها
1: طبيب، ضابط،
0: ضابط،
1: مهندس،
0: فتشي يتعين المهم قاضي. بالأخير لازم يتعين بالأخير، هو تحسه يحكي على مود التعيين فقط.
1: من أغلب الأشياء اللي درستها لقيتها موضوع اقتصادي مو أكثر.
0: نعم يعني هو قلت لك بأنها لازم يتعين، هاي أهم شيء،
1: يعني هو هذا.
0: أي.
1: فما شفت أنه يعني اهتمام بالتعليم. بالإضافة هاي قضية اللي خلينا نقول السياسية، والقضية الاجتماعية، الأسرة ما تراقب أولادها.
0: نعم.
1: يعني مثلا أغلب الاجتماعات من نلتقي ويا الأولياء الأمور، أنت سأل ابنك ش يريد، ش محتاج، شنو تطلعاته، شنو أحلامه، من القدوة لابنك، القدوة الحقيقية حاليا، بحيث الطفل من سئلت من قدوتك بالحياة، من مثلك الأعلى بالحياة، ما يعرف يجاوبك.
0: نعم.
1: وما يدري، ف لا يقول
0: مغيب
1: مثلاً،
0: هذا المفهوم مغيب أصلا، يعني مفهوم القدوة لازم بصراحة لازم قليل جاي نشوفه.
1: يعني
0: موجود،
1: يعني رسالة لكل الآباء والأسر العراقية، ابنك لازم أكو مناقشة أسبوعية إذا مو يومية، تعرف شنو تطلعاته، شنو أهدافه.

0: نمر بمرحلة صعبة ويحتاج لها مراقبة من الأهل، يحتاج لها دراسة اجتماعية، يحتاج لها دراسة علمية. التضخم السكاني الهائل، أغلب مدارس العراق يمكن هسه نطلع 70% من مدارس العراق هم دوامهم ثلاثي،
1: صحيح.
0: لأن ماكو مساحة تبني للأجيال القادمة مدرسة، ماكو مساحة تبني لهم. فنضطر أنه، وأعداد هائلة، يعني مثلا أنا بس مايا البنية التحتية للمدارس جيدة جدا وممتازة،
1: نعم، هاي بمجمع بس ما يتحش.
0: مجمع بس مايا. خارج المدينة من يصير ندوات أو دروس تدريبية من، يعني مثلا مدينة النهروان
1: نعم،
0: هسه مدينة بيها مساحات وبيها يمكن 5 نواب، وبعد اكو مدارس كرفانية و3 دوامات بالمدارس الكرفانية،
1: هسه
0: يعني
1: شفت قبل شوي اللي المقطع الفيديو اللي راويتك اياه،
0: طيب
1: هاي
0: يعني
1: وحدة من
0: الصدف
1: المدارس
0: سبحان
1: اللي
0: الله.
1: طينية يعني لحد الآن
0: انا ما
1: بهذا
0: اريد
1: الزمن.
0: انظر وهاي، بس هاي واقع يعني بصراحة.
1: طيب خليني أرجعك
0: اي
1: من هذا الباب للشعر،
0: اي
1: ندخل من نفس الباب.
0: تمام.
1: أنت حاليا معلم،
0: ام
1: ولنفترض أنه أنت معلم
0: ام
1: وجلاس كلهم شعراء من الأجيال اللي بعدك،
0: ام
1: شنو تقول لهم؟ شو تعلمهم؟ شو توصيهم؟
0: شوف، هو يعني أنا أهم شيء بالإنسان المبدع أو بصاحب الموهبة، بغض النظر شاعر أو غير شاعر، وخاصة الكاتب،
1: نعم،
0: عند كتابة النص لازم تعرف أنت ايش راح تكتب وليش راح تكتب هذا النص.
1: رسالتك شنو أصلاً من الكتابة؟
0: يعني
1: شو تريد تقول؟
0: لا، هو إذا ما تعرف أنت شو تريد تقول راح تتيه،
1: نعم.
0: فهذا الهدف الأول. الهدف الثاني، أنت حر باختيارك لأي موضوع تريد تكتبه، بس يعني ما أعرف، أنا ما أريد أفرض قيود، بس لازم الراعي، يعني هي من قواعد النقد أعتقد العام، لغة الجمهور ومكانتهم الاجتماعية والأشياء اللي، يعني ما أعرف شلون أعبر عنها بصراحة، الأشياء اللي تهم مجتمعنا. يعني إحنا لازم
1: يعني قصدك
0: نعالج،
1: انه تقول
0: لازم
1: هم
0: نحل.
1: مثلا لازم
0: يعني مثلا
1: تكون
0: جت
1: منتمي
0: فترة،
1: للمجتمع بطرحك.
0: أي جت فترة أشوف القصائد الهجاء أخذت مجال واسع هواي من
1: صحيح، جت
0: الميديا، من
1: فترة الهجاء
0: المواضيع، يعني هواي انكتبت هجاء. ليش؟ احنا محتاجين نحب، ما نحتاج نكره.
1: صحيح.
0: يعني مو كل شيء، يعني لازم اكون مختلف، مو كل شيء مشي بالسوشيال ميديا انه لازم اتبعه.
1: نعم.
0: فهذا يعني اهم شيء، احترام الاجيال السابقة، انت تكون امتداد لهم او تكون تجربة خاصة بك، بس لا تنسى.
1: زين، خلي نقلب السؤال. أنت طالب
0: ام
1: قاعد على الرحلة مثل ما تشوف طلابك،
0: ام
1: منو المعلم مالتك بالشعر اللي تعلمت منه أو شفته أو باوعت عليه أو حسيت قدوتك أو؟
0: هواي هواي، يعني كلش هواي. بس احنا اللي، يعني مثلا انا اكثر شخص اثر بحياتي كشعر بصراحة اثنين،
1: نعم
0: كاظم اسماعيل القاطع
1: نعم
0: وعبد الامير جرس، شاعر
1: نعم
0: الفصيح اللي كتب قصيدة نثرية.
1: نعم زين، إذا سألتك بشكل
0: ولكن
1: مباشر منه، أكو أحد بشكل مباشر كنت تسأله مثلا تقول له هاي شلون، هاي ليش، هاي بش وقت، هاي
0: يعني أنا غسان بصراحة،
1: غسان
0: أي
1: إسماعيل؟
0: غسان إسماعيل،
1: طبعا بالمناسبة أكو هواي ناس ما تعرف غسان شاعر،
0: أي
1: يعني
0: أنا
1: عرفوه
0: غسان،
1: فنان
0: يعني
1: وممثل فقط، ما يدرون به شاعر رائع غسان، هو أحد كتاب النص الغنائي أعتقد، هو
0: أي
1: محترف بهذا
0: يعني
1: الجانب.
0: لا هو ما تبنى الشعر، يعني هو يحب الشعر ويكتب الشعر بس ما تبناه.
1: نعم
0: اي لان شاف موهبته بالتمثيل اكبر من الكتابه،
1: نعم
0: فاتجه لهذا المجال.
1: نعم
0: بس انه منو وجهني ومنو يعني صقل موهبتي اقول لك غسان اسماعيل.
1: نعم
0: اما تاثري لا، هي هواي بس اكثر تاثير هو كاظم اسماعيل القاطع وعبد الامير جرس.
1: جميل. أتذكر شطر اللي بأحد النصوص أقول الحاسب كل خساراته شخص ربحان.
0: الله.
1: أنت كأنيس العيساوي وكالشاعر أنيس العيساوي، أنت حاسب خساراتك؟ عندك خسارات؟ لو ما عندك خساراتك وين بالضبط؟ مشاعرك، بوقتك، بأصدقائك، شنو بالضبط؟
0: هو الخسارة جزء من الإنسان،
1: نعم
0: يعني جزء لا يتجزأ. ماكو إنسان اليوم بحياته ما خاسر هواي أشياء على الصعيد الاجتماعي والفني والعاطفي، وعلى صعيد الزمن. فد يوم مرتضى الميالي سألته تقريبا سؤال هيك مباشر، قال الزمن خذل كل العراقيين. يعني بصراحة هاي العبارة هزتني،
1: صحيح
0: يعني الزمن خذل هواي
1: صحيح فعلا
0: العراقيين.
1: فعلا
0: الخسارات يعني إذا ما تتعامل وياها إنه هي درس تعلمك شلون تخلص من هاي الخسارة وتتجاوزها راح تبقى خسارة. أنا أغلب
1: تجاوزت خساراتك لولا
0: جدا، يعني وخاصة بهاي الفترة، يعني ما
1: خلاص
0: أدري هو 40 هيك وصلنا مرحلة
1: هي ممكن
0: أي تجارب ما
1: بالمناسبة
0: أعرف.
1: دائما
0: يعني
1: الأربع يعني عمر الأربعين يكون فاصل عند
0: فإحنا
1: الإنسان عند كل الناس. هسا أي واحد تسأل يقول لك عمر الأربعين صار فاصل يعني بين الحياة قبله وبعده بالتفكير وبالقناعات وبال
0: شوفي، وانت لازم هذا الخسارة تحولها لطاقة إيجابية
1: نعم
0: حتى تربح، يعني خو ما تظل خسران.
1: نعم إذا لو احنا جاي نسولف على الأربعين، إذا لو نحكي على الستين كان استشارينا أستاذ عرفان، لأن أعتقد عابر الستين هو أستاذ عرفان العبدون، شرفنا بالاستوديو. كان أنت عبرت الستين أستاذ عرفان؟ أكو نص يشبه هذا الموضوع أرد أسمعه.
0: انه نصين بس
1: اللي عجبك.
0: احنا قلنا الخسارة لازم نحولها الى طاقة ايجابية.
1: جميل.
0: من تكتشف نفسك صرت مو مهم، هاي الخسارة الاقوى من القدر.
1: الله.
0: تشتاق ما تشتاق نفس الوجع، بالحالتين تموت من القهر. أو لا تحاول تضم جرحك بضحكتك، بالجامة لو ظل ما يبين أثر.
1: الله. لا تحاول
0: ولا تحاول تضم جرحك بضحكتك، بالجامة لو ظل ما يبين أثر. من ينكسر جواك شي يختصر قصة وفائك والقلق والسهر. من تكتشف كلهن هذن كذب، ساعتها تلقى الموت أجمل خبر. من يخترق حزنك أجواء الفرح، تسأل الروح إش خاسرة وش انكسر. فجأة وتشوف اللهفة كلها انطفت،
1: الله
0: هذا البرود شلون هيك انتصر. وتراجع الأحداث وين الخلل،
1: الله
0: روحين حلوة شلون صارن حجر. أصعب شعور يواجهك بالبحث من تلقى نفسك وحدك ويا الصور.
1: الله.
0: هذا الجفاف منين اجى والعطش؟
1: الله.
0: للعلم عند من المشاعر نهر، كان الغزل ساحت وكل شي حلو، هسه المشاعر بيها نسبة خطر. اش تاخذ قرار هنا يعني خسرت، تخون الوطن لو فكرت بالسفر.
1: الله.
0: تخون الوطن لو فكرت بالسفر.
1: الله الله الله الله يا أنيس.
0: ولو ما
1: هذا يعني حتى من تكتب على الخسارة أنت تكتب بهاي الترافة وهاي. ليش قلت لك أنا الود موجود حتى بلغة كتابتك، أكو ود موجود، ما تخسره دائما موجود ببياتك.
0: يعني أحاول أحافظ على كل الأشياء، أحاول ما أخسر ناس، أحاول ما أجرح ناس، رغم أنه هذا يعني ما أخذ من حياتي هواي بصراحة، بس بالتالي أنا ما أريد أغادر هاي الدنيا وأكو إنسان مجروح مني.
1: نعم.
0: يعني هذا مبدأ
1: ما تحب تترك شيء سيء بقلب أحد.
0: تماما
1: نعم.
0: بصراحة.
1: طيب أنت تذكر بواحد من الأبيات تقول أكو فتشين كسر بداخلك أو شيء، أنت بداخلك تحس شنو الموجود أكثر، الأمان لو الخوف؟
0: لا الخوف
1: أكثر شيء.
0: أي
1: من شنو الخوف؟
0: يعني بصراحة جتي فترة من الزمن شفت نفسي جبان.
1: سبب شنو؟ وجبان قدام شنو بالضبط؟ من شنو خفت؟
0: هاي الأوضاع يعني أنا هاي الحياة وهاي الأوضاع أنا يعني ما أحلم بيها، وهاي الحياة ما تشبهني يعني بصراحة. هذا الوضع المتوتر والناس اللي مسؤولة على قيادة البلد يعني خاف منهم كلهم يعني إطلاقا.
1: تخاف يعني باتجاه أنه أنت تخاف تكتب على هاي المواضيع وتقراهن، لو تخاف من شنو بالضبط؟
0: لا أنا واجهت هواي، بس حاليا أخاف من المجتمع. أنت ما تقدر تطي رأيك حاليا بكرة القدم.
1: نعم. أنت تخاف يعني من موضوع رأيك؟
0: أي يعني فترة أنه مثلا خلينا نقول فوز الأرجنتين بكأس العالم صارت هيستوري، يعني من 90 أشجع الأرجنتين.
1: نعم.
0: من نهائي أرجنتين وألمانيا الخسر بي الأرجنتين،
1: نعم.
0: أنا من ذيك اللحظة أشجع الأرجنتين لحد هذا عمري.
1: نعم.
0: في الطفولة والمراهقة والجامعة والحب والزواج، يلا اجي مسا اخذ كأس العالم
1: خوش،
0: فصارت عندي فرحة هستيرية يعني ما تمالكت نفسي.
1: نعم.
0: فقدت 9000 معجب بالحساب. شنو هاي يعني ليش بيوم واحد؟ مستحيل.
1: بسبب شنو؟
0: يعني بسبب انه انا عبرت عن فرحتي بفوز الأرجنتين
1: بس.
0: فها زين تنشر شيء سياسي وقال لك كذا كلام وكذا كذا، تريد تقول يا باني أريد أعبر عن رفضي لهاي الأشياء، تجي كلام. ما قلت لك بالتالي أنا ما أريد أخسر ناس.
1: أنت حتى يعني شوفك مقل بموضوع التفاعل والتعليقات وهاي الأشياء، مو كلش متواجد على مواقع التواصل، يعني كتفاعل قصدي. انت موجود يعني حسابك موجود اوكي، بس قصدي ما متفاعل ويا موضوع التعليقات ورأيك وتكتب عن فلان
0: وتجاوب فلان. لا ما يحتاج يعني، لان احس الناس ما جاي تقدر انه فكرة الاختلاف بالرأي لا يخلف في الود قضية.
1: نعم.
0: يعني ما جاي تقدر هذا الشيء، بالتالي يعني مثلا هسه خلينا نقول على صعيد شعرنا او المجال اللي احنا بي، مثلا تريد تقول انا احب فلان شاعر، يعني ناس عندها كاظم اسماعيل القاطع مو شاعر، وناس عندها عريان مو شاعر، وناس عندها مظفر مو شاعر، شلون يعني؟ وتجريح وقساوة أنا ما يعني ما أحب هاي الأشياء بصراحة يعني.
1: لذلك قمت ما تحب تخالف أحد يعني بالرأي، ما تكتب رأيك حتى ما حد يجي مثلا يقلل منك مثلا، أو ممكن يتجاوز
0: طبعاً
1: أو ممكن
0: طبعاً
1: هذا.
0: طبعا أنا بمرحلة يعني لازم أحترم عمري وأحترم علميتي على الأقل يعني.
1: نعم.
0: إيه أحترم إنسانيتي، أحترم عائلتي على الأقل يعني.
1: نعم. بالمناسبة هواي صارت ناس هيك هسه يقول لك أنا ما أقدر أعلق، ما أقدر أقول أي شيء، أنا حتى ما أقدر أنشر أي شيء، لأن أنا بمجرد إنه أكتب رأيي ممكن واحد يطب لي يعني مثلا
0: يسب لك
1: او يشتم او يكتب شيء مو
0: لائق، واحد ينهي حياتك، هي هاي
1: هسه او حتى هاي يعني حتى هذا
0: يعني. بس سابقا خلينا نقول كنا بطرق روحنا نقدر اي، بس حاليا انا اب يعني.
1: هاي ذكرني بواحد من اللقاءات شفته، قال له انت شجاع لو جبان، سأل المقدم سأل الضيف قال له انت شجاع لو جبان، قال له قبل ما يصير عندي اولاد لو بعد ما، قال له شنو الفرق؟ قال له انا قبل ما يصير عندي اولاد شجاعتي 99%، قال لي وبعد ما صار عندك؟ قال له صفر. قال له ليش صفر؟ قال له صفر لان صارت عندي عائله اخاف عليها.
0: لا وانا
1: ما اخاف يعني على روحي، انا اخاف على عائلتي
0: بنيه يعني.
1: هاي
0: يعني
1: زين، يعني اللي افهمه منك انه احنا هسه ما عندنا حريه، يعني الحريه اللي يعني نسولف عنها هي كذبه مثلا،
0: كذبه كبيره، كذبه كبيره.
1: انت هيك تشوف
0: كل شيء تشوف
1: بس يقول لك اكو راي مقابل يقول لك احنا جاي نطلع وننتخب ونط راينا بالسياسه ونسولف ونقدر نحكي على فلان وفلان وفلان.
0: يعني هم يشوفون غير كل من له وجهه نظر. اي انا اشوفها كذبه كبيره يعني. هسه مثلا انا اقدر انطي رايي بالشخصيه الفلانيه او محتواها،
1: اذا تسمي يعني اذا تسمي بالاسماء
0: او على الموقف الفلاني
1: ما لحق نطلع منه.
0: اي اي يعني ليش نكذب على نفسنا يعني.
1: اريد واحد من النصوص اللي اللي كنا نسمعها من عندك بزمن قديم، اذا اي شيء حافظ من عندهن. انا اتعمدت هذا الشيء، واحد من النصوص كنت احبه كلش، من ضمن النصوص اللي شاركت بيهن بمرحله نجوم الشعر بالسومريه اعتقد 2008 يعني. 2007 هيك شيء.
0: وانا الجديد جه اقرا بالموبايل.
1: ما تحفظهن ابد؟
0: لا والله يعني مو اكو يعني شيء يعني بصراحة حتى أنا خايف منه، ما أعرف يعني إيش جاي يصير وياي يعني. أكو هواي أشياء ولحظات بديت أفقدها يعني بصراحة. ف
1: شنو السبب
0: يعني برأيك شنو والله السبب؟ يعني ما أعرف، لأن يعني السوشيال ميديا والريلزات وهاي بدأت تتأثر على ذاكرتنا وبدأت تأثر على حتى
1: ممكن جدا ممكن جدا يعني ممكن جدا كلامك يعني صحيح.
0: أنا من فترة اكتشفت نفسي أنه أنا مكتئب بدون ما أدري. أي يعني اكتئاب حاد، مو هيك يعني أقعد من الصبح للصبح أبغى مسلسلات أكشن يعني حتى أنسى أنه أنا إيش أريد، بحيث مجرد أقعد على التخم أنا علقت الشاشة
1: تبقى تباوى على أن هو الوقت يعني ما تدري بيش لون يفوت.
0: ومثلا مو قضية تفيدني اجتماعيا تفيدني معرفيا، قبل مثلا باوع الأفلام المهمة باوع المسلسلات المهمة حتى أتعلم. لا جايبا زين نبصرت حاد المزاج نبصرت
1: بسبب هاي المسلسلات اللي تشوفها.
0: اي اي باوعت لا أوقف أن يستوين يعني. أنا عايف الكتاب هاي المتعة العظيمة، لا خل أرجع للكتاب.
1: أنت ما تخاف من خسارة الوقت لو عندك عادي الموضوع؟
0: لا هو ما قلت لك بديت أخسر وقت وبديت أخسر يعني وقف أنا إيش ضايف لي يعني. أنا كلش أحب قول الإمام الصادق من تساوى يومه فهو مغبون. لا أنا ما جاي أضيف شيء جديد، فهسه بديت يعني أرجع لهاي الأشياء بصراحة. وبديت يعني أهتم بقصيدتي، بديت أهتم أنه شقدم هاي السنة من خطة للأجيال، هذا الجيل عنده خطة جديدة إلى
1: حلو.
0: أي يعني
1: بديت
0: فبديت يعني أخطط وأرجع
1: تروح بغير اتجاه
0: صحيح.
1: أريد أسمع نص من اللي نستعين بهن بالمفكرة حتى نرجع.
0: ما شايفك فوق الشهر، ما شايفك فوق الشهر والروح مدرش بيها، حتى الأغاني التافهة تبكيها.
1: الله.
0: يا صورة لتنشف الجفن ويا إيد تلتف على الحضن، جاوبنا خلينا اطمئن، هذا السكوت اللي من ذهب لو هذا لي أذيها. مشتاق لك حدا وجع وصاير خاف من الشمع، والناس عرفت قصتي بس والله ما حاجيها، مثل البنية اللي ينكتل محبوبها وبنص لهل ما تقدر الشك ثوبها، واللي عنده حرقة بهالحجم بس قل شي طفيها، اللي عنده حرقة بهالحجم بس قل شي طفيها. والله وصلت المرحلة، والله وصلت المرحلة، حتى الهدايا والعطر أصفن وحلف بيها. لو بيدي هاي الروح أمس من الوجود أخفيها، وعيوني من كل شي حلو أحرمها لو أعميها. ما يرهم الروح وجه وما ريد أباوع واشتبه، كل الوجوه تنتبه موتة وطعم ما بيها.
1: الله.
0: علمنا صير بلا قلب مثلك وبرد روحي، علمنا عيش ويا البشر ما عيش ويا جروحي.
1: الله.
0: لك والله من ذيك السنة ودقات قلب مسودنا، وبس بوجودك تستقر حاول تجي تصفيها.
1: الله
0: الله يسلمك. الله. حبيب الله.
1: الله يا أنيس. أنت مع اللي يقول النسيان نعمة لو نقمة، شو تحس؟
0: لا، النسيان مو نعمة.
1: مو نعمة؟
0: لا مو نعمة. هذا شلون تتذكر بيت فسكون؟ المشكلة اللي تمن خسارات خطية.
1: ما معناه شيء.
0: اللي ينسى جروحه هذا يموت يومية.
1: الله.
0: اي يعني لا، النسيان قاسي.
1: إيه. انت مو مع هذا اللي يقول
0: لا هيك. لا. انا مع التجاوز. طيب بس مو النسيان.
1: اكثر الوجوه اللي مرت بحياتك بخانة النسيان لو بعدها بالذاكرة؟
0: لا، هو تعتمد هاي الوجوه اشتركت اثر. اي يعني انا اليوم مثلا خلينا نقول علي فليفل.
1: نعم.
0: تارك بروحي اثر ما ينسي، بس نعم. الما يترك اثر لا، هو شلون الله يرحمه غنم احسن، الما يترك اثر يندفن بالنسيان.
1: الله.
0: اي فهاي الوجوه يعني اللي تترك اثر هي موجوده، اذا سلبي او ايجابي هي نعم. موجوده، والما تترك اثر لا.
1: لا، اكو
0: بس يعني احنا اكو جانب من السؤال،
1: اكو ناس احنا نتعمد نخليهم برف النسيان.
0: لا طبعا، هاي يعني مهمه، مو قلت لك احنا لازم يكون عندنا وعي انه شلون نتخطى.
1: نعم.
0: اي
1: يعني انت من الناس اللي تشوف مثلا لو شبهناهن بالوجوه مثلا، منو اجمل وجه ذكرياتك لو وجه احلامك؟
0: لا، وجه احلام اريد.
1: احلامك اجمل.
0: اي
1: اجمل من ذكرياتك.
0: الذكريات شي انتهى، القادم يعني
1: ما يحتاج تلتفت وراك.
0: يعني عندي إيمان برب العالمين سبحانه وتعالى، بس ما أدري يعني أنا زين أو مو زين، بس عندي إيمان برب العالمين أنه لازم يكافئنا على ما صبرنا وعلى ما قدمنا من تجربة إنسانية، لازم يجي في يوم يكافئنا رب العالمين. فالأمل أحلى.
1: يعني الخيط موجود. الخيط اللي بين ماضيك ومستقبلك تقطعه لو تخليه موجود؟
0: لا يعني أحتاجه أني. أحتاجه، مستحيل أقطعه، بس تطلعاتي وأحلامي لا أعطيها القوة الأكبر.
1: أهم شيء من مثلاً، أهم شيء لو سألتك أهم شيء مستقبلاً تريد تحققه بيا مجال، بالشعر لو بالتعليم لو بعائلتك لو شنو تريد، حلمك وين الأكبر؟
0: حلمي الأكبر يعني أسوي شيء زوجتي وبنتي،
1: نعم
0: يعني
1: تحقق لهم فد
0: يعني
1: فد
0: بنتي
1: شيء
0: ما أريدها
1: ينحسب لك
0: تكون
1: ويبقى وراك.
0: بهذا الضياع اللي عشته أني، يعني لازم أبدي أخطط لها من هسه يعني، وأعلمها إنه شلون تخطط، يعني مو العفو مو أنا أريد أخطط، ما أريد أكون مصادر أشياء اللي إن شاء الله تتعلمها
1: نعم
0: هي بصراحة يعني، بس لازم أسوي لها شيء.
1: جيد. إذا لو كانت مثلا شبهنا داخل الإنسان بغرفة مثلا، وين أكثر زاوية مظلمة بداخلك؟
0: الحرب،
1: الحرب تقصد الشخصية والأشياء اللي تعيشها أنت،
0: لا لا
1: لو الحرب عموما على
0: لا الحرب، الحرب مخيفة، وإحنا ما ندري شو وقت بالعراق تقوم وشو وقت تطفى. يعني أنا من جيل الثمانينات، عشت حرب الثمانين وعشت حروب التسعين وعشت حروب نهاية ذيك الحقبة المظلمة جدا، وعشت حرب الطائفية وحرب داعش
1: يعني
0: والحرب
1: خصوصا
0: السياسية
1: الطائفية انت
0: هسه،
1: عشتها ببغداد بأكثر مدينة
0: يعني
1: عانت من هذا الموضوع.
0: أنت مستقر حاليا؟ نشوف العراق باستقرار
1: يعني صعب
0: يعني،
1: اجاوبك،
0: لا
1: انا
0: يعني
1: لازم اطرح رأيي، وهنا انا
0: أي يعني
1: ما يصير اقول رأيي،
0: احنا هنا
1: يعني لان
0: يعني،
1: كونك انت
0: لا
1: مقدم
0: هي
1: ما يجوز لك.
0: أزمة، هي أزمة يعني، أنت ما تعرف فلان يفتعل شيء وعنده جمهور وعنده أتباع، ومثلا ما يعني ما أريد أنا هم أخوضها بصراحة، ما أريد أكون
1: نروح
0: سلبي
1: للسياسة، السياسة مو حلوة
0: أي،
1: والناس أصلا يعني تعبانة
0: بس
1: وما
0: أنا
1: لها
0: أخاف
1: روحها من
0: من
1: هاي
0: الحرب
1: المواضيع.
0: يعني بصراحة.
1: أريد إحنا يعني تعرف إحنا وقتنا ما ظل عندنا غير دقائق، فأريد قراءة أخيرة وراها حتى نختم.
0: تقول هل ما أدري يعني، ما أريد أكون سلبي بصراحة، بس هي شوف الخيانة صارت سهلة
1: نعم
0: يعني،
1: مجتمع، إفرازات المجتمع للأسف
0: يعني
1: صارت
0: ما
1: يعني.
0: جاي أشوف الخيانة سهلة.
1: نعم
0: تقول ما يشرفنا حبك وانتهى الموضوع، ما يشرفنا حبك وانتهى الموضوع، جنت بطرق سمعة وراحت السمعة، انكشف كل شي الصبح ما يستر الألوان،
1: الله
0: الأبيض من يخون يبين بسرعة،
1: الله
0: من خلف الضباب أعرف ايش جاي يصير، من خلف الضباب أعرف
1: أعرف
0: ايش
1: إيش
0: جاي
1: جاي
0: يصير،
1: يصير.
0: حفلة بداخلك لا تقل لي جاي ينعى، مثل رمل البحر شكتب عليك يضيع،
1: الله
0: تعب عمر على روجه بلا وعي الضيعة،
1: الله
0: الأنان يريد كل شي أو كل شي ما يكفي، ما تقنع عيونك بالسما السبع، شمس جايب بجيب تقول لي ما وفيت،
1: الله
0: والمفروض تقبل لو جب الشمعة،
1: الله
0: شمس جايب بجيب تقول لي ما وفيت، والمفروض تقبل لو جب الشمعة، ما تسمعني حقك لأن ما حبيت، اللي تحبه صدق لو ساكت السمعة،
1: الله
0: ردت موقف حلو يخلينا تشلب بيك، أو على الأقل موقف ينطخط رجعة، بس هي الخيانة شوه الإنسان، وللشوه ضميره يقول ما غلطان، يحس طعم الخيانة قمة المتعة، وانت خسرت كل شي البلبل من يطير، لو كانت حرب للقفص مترجع.
1: الله
0: الله يسلمك يا
1: الله
0: حبيبي، الله
1: الله
0: يخليك.
1: الله يا أنيس، يا مبدع ويا ممتع. ما أعرف أنا شلون وقت البرنامج بسرعة، لأن إحنا مرات نقعد أيام وننسى وقتنا أصلا. فما بالك بوقت البرنامج. أريد ما نقول عنها كلمة أخيرة، أريد كلمة توجهها لي محبينك، للمتابعين، للأخوة المستمعين.
0: يعني أولا آسف إذا كنتم مختلفين وياي بالرأي بالأشياء طرحناها، بس أنه هذا رأي قد يكون صائب وقد يكون خاطئ. حلموا وحبوا وتسامحوا، الدنيا صغيرة جدا، خلونا نحب بعضنا، خلنا نرجع مثل أيامنا الأولى، متسامحين، محبين، واختلاف بالرأي أبدا ما يفسد بالود قضية، والحب بصورة عامة هو المنفذ الوحيد اللي يودينا باتجاه رب العالمين، فخلونا نحب بعضنا. شكرا لك أستاذ علي، شكرا لإذاعة المستقبل،
1: شكرا لك
0: للجميع.
1: المبدع والممتع الشاعر الحبيب أنيس العساوي من بغداد الحبيب، أنا جدا أشكرك لوقتك ولما قدمت وما قلت.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله أي اختلاف ما يفسد بالود قضية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: أحبتنا ومستمعينا ومتابعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من راديو تشات. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف مقبل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليفل، وعلى المكسر مصطفى القزويني. في أمان الله.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: كلية الصيدلة جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90، القسط السنوي 7 مليون دينار فقط.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية الطب العام في جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 95 وبقسط سنوي 15 مليون دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
6: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية القانون بجامعة المستقبل، الكلية تفتح أبوابها الخريجي الإعدادية من الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي، ومعدل 68 للدراسة الصباحية و65 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000 دينار.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
5: كل اللي في بالك تسمعه، لا تغير. المستقبل FM دائما الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية طب الأسنان جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90 وبقصص سنوي 7,250,000 دينار.
3: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الاتصالات، الطالب يتعلم كل شيء عن شبكات الحاسوب، إدارة الأنظمة الإلكترونية وصيانة الأجهزة والهواتف، وحتى تقنيات القدرة الكهربائية والقوة الكهربائية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، اتصالات، حاسبات، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، صيانة الحاسوب، كهرباء، أجهزة طبية، شبكات الحاسوب، القوى الكهربائية، صيانة منظومات الليزر، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، الإدارة الإلكترونية، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحاً وحتى 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. بقسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية، الطالب يتعلم شلون يصمم ويصلح ويشغل الأجهزة الطبية اللي تساعد بالعمليات والفحوصات اليومية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وحتى لخريجي الإعدادية الصناعية إلكترونيك السيطرة الأجهزة الطبية إلكترون، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,750,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.